0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة

0: بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع.

0: قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم. مولاي لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. مولاي أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، إنك على كل شيء قدير. إلهي أنت ثقتي، آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها.
1: مولاي اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب ومن حيث أحتسب، وتجاوز عن خطيئتي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني وتب علي وارحمني، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصل وسلم وبارك دائما أبدا سرمدا على صفوتك في خلقك ورحمتك المهداة للعالمين، يا رب العرش العظيم.

0: منزلة المحبة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك.
0: والمحبون هم الواصلون وهم المقربون، وحب الله تعالى من شرط الإيمان، ومن شرط محبة الله لعباده اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.
1: سأل أبو رزين العقيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما.
0: سبحانك يا ذا الجلال والجمال، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثبت أرض قلوبنا بأوتاد حبك وحب حبيبك، ولا تشغل قلوبنا إلا بذكرك، وصرفها على حبك وحب رسولك وعلى طاعتك وطاعة رسولك يا أكرم الأكرمين.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته.

0: من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق.
1: اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك.

0: من أخلاق الصالحين.
1: كان الربيع بن خيثم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى، وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود 20 سنة، فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء، فيضحك ابن مسعود من قولها، فإذا طرق الباب خرجت إليه فرأته مطرقا غاضا بصره، فإذا نظر إليه ابن مسعود قال: وبشر المخبتين.

0: من دعاء سليمان التيمي:
1: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقه وزنة عرشه، ومنتهى رحمته ومداد كلماته، ومبلغ رضاه، حتى يرضى من أبد إلى أبد، أبد الدنيا وأبد الآخرة، وأكثر من ذلك، حتى لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره.

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: تحدث عنه أصحابه ورفاقه فقالوا:
1: أول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد بن الأسود.
0: والمقداد بن الأسود هو فارسنا،

0: هذا المقداد بن عمرو كان قد حالف في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث، فتبناه فصار يدعى المقداد بن الأسود،
1: حتى نزلت الآية الكريمة التي تفسخ التبني، فنسب لأبيه عمرو بن سعد.

0: والمقداد من المبكرين بالإسلام، وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه حاملا نصيبه من أذى قريش ونقمتها في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين.
1: ولسوف يظل موقفه يوم بدر لوحة رائعة لا يمحى بهاؤها،
0: موقف شامخ تمنى كل من رآه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم.
1: يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما في الأرض جميعا.
0: في ذلك اليوم أقبلت قريش في بأسها الشديد وإصرارها العنيد وخيلائها وكبريائها.
1: وفي ذلك اليوم كان المسلمون قلة لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام، فهذه أول غزوة لهم يخوضونها.
0: ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعجم إيمان الذين معه ويبلو استعدادهم لملاقاة الجيش الزاحف عليهم في مشاته وفرسانه.
1: وراح النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر، ولقد خشي المقداد أن يكون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات، وقبل أن يسبقه أحد بالحديث هم هو بالسيف ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة.
0: لكنه قبل أن يحرك شفتيه كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم، فاطمأن المقداد كثيرا.
1: وقال أبو بكر: فأحسن. وتلاه عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم تقدم المقداد بن عمرو
0: وقال المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون.
1: وقال: والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك.
0: وتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرق فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقداد. لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنين، وامتلأ قلب الرسول عليه الصلاة والسلام بشرى، وقال لأصحابه: سيروا وأبشروا.
1: والتقى الجمعان، وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير: المقداد بن عمرو، ومرثد بن أبي مرثد، والزبير بن العوام، بينما كان بقية المجاهدين مشاة أو راكبين إبلاً.

0: كان المقداد إلى جانب شجاعته حكيماً أديباً، وكانت تجاربه قوتاً لحكمته ورياً لفطنته.
1: ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الإمارات يوماً، فلما رجع سأله النبي: كيف وجدت الإمارة؟
0: فأجاب المقداد في صدق عظيم: لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعاً دوني، والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا.
1: كان المقداد رجلا لا يخدع نفسه، يلي الإمارة فيغشى نفسه الزهو والصلف، ويكتشف في نفسه هذا الضعف فيقسم لا يجنبنها فطانة، ولا يرفضن الإمارة بعد تلك التجربة ويتحاماها، ثم يبر بقسمه فلا يكون أميرا بعد ذلك أبدا.
0: لقد

0: كان المقداد دائم التغني بحديث سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إن السعيد كمن جنب الفتن.
1: وإن كان قد رأى في الإمارة زهوا يفتنه أو يكاد يفتنه، فإن سعادته إذن في تجنبها.
0: وكان من مظاهر حكمة المقداد طول أناته في الحكم على الرجال، وهذه أيضا تعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد علمهم عليه الصلاة والسلام أن قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر حين يغلي.
1: وكان المقداد يرجئ حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت، ليتأكد أن هذا الذي يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حياته جديد، وأي جديد بعد الموت؟

0: وكان حب المقداد للإسلام عظيما، وكان إلى جانب ذلك واعيا وحكيما.
1: والحب حين يكون حكيما وعظيما فإنه يجعل من صاحبه إنسانا عليا، ولا يجد غبطة هذا الحب في ذاته بل في مسؤولياته، والمقداد بن عمرو من هذا الطراز.
0: وحب المقداد الرسول صلوات الله عليه ملأ قلبه بمسؤولياته عن سلامة الرسول، فلم يكن يسمع في المدينة فزعة إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، ممتطيا صهوة جواده، ممتشقا حسامه.
1: وحبه الإسلام ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الإسلام، ليس فقط من كيد أعدائه بل ومن خطأ أصدقائه.
0: خرج يوما في سرية تمكن العدو فيها من حصارهم، فأصدر أمير السرية أمره ألا يرعى أحد دابته، ولكن أحد المسلمين لم يحط علما بالخبر فخالفه،
1: فتلقى من الأمير عقوبة أكثر مما يستحق، ومر به المقداد يبكي فسأله فأنبأه ما حدث،
0: فأخذه المقداد بيمينه ومضيا صوب الأمير، وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال له: والآن أقضه من نفسك.
1: وأذعن الأمير بيد أن الجندي عفى وصفح، وانتشى المقداد بعظمة الموقف وبعظمة الدين، فراح يقول وكأنه يغني: لأموتن والإسلام عزيز.
0: تلك كانت أمنية المقداد أن يموت والإسلام عزيز، ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلا لأن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: السلام على القائد عقبة.
1: مرحبا بك أيها الصديق، ما وراءك يا زهير؟
0: فلندخل إذا شئت يا عقبة.
1: وهل الأمر يستوجب مثل هذا الكتمان يا زهير؟
0: بل هو أدهى.
1: أراك تسر أمرا جللا.
0: أجل يا عقبة.
1: قل إذن يا زهير، هنحن وحدنا.
0: البقاء في حياتك يا عقبة.
1: بمن يا زهير؟
0: بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: رحمات الله على عمر، فلقد كان من خيرة الرجال وأحكمهم وأشدهم بأسا وأكثرهم إدراكا للعواقب ومعرفة بالأسباب واستطلاعا للمستقبل. متى توفاه الله يا زهير؟
0: لقد اغتيل يا عقبة.
1: ها؟ ما تقول يا زهير؟
0: هو ذاك أيها القائد.
1: من اغتاله؟
0: رجل من فارس.
1: من فارس؟
0: أجل يا عقبة.
1: ويح فارس، أتنهزم جيوشها أمام جيوش ابن الخطاب وتنسحق دولتها تحت حوافر الخيول العربية، فلا تجد غير الختل تقضي به على أمير المؤمنين.
0: ما أسوأ ما فعلوا.
1: وماذا بعد؟
0: قتل القاتل.
1: من قتله؟
0: أحاط به القوم فأردوه قتيلا.
1: ليتهم لم يفعلوه، إذن لعرفوا الرأس المدبر.
0: لم أنبئ القوم حتى ترى في الأمر.
1: أدعو الناس إلي، ولكن قل لي، من اختار المسلمون خليفة بعد الفاروق؟
0: بايع عثمان بن عفان بالخلافة.
1: أدعو الناس إلي لأعلن عليهم النبأين.
0: وخلع عثمان عمرو بن العاص عن ولاية مصر.
1: ومن ولى مكانه؟
0: ولى عبد الله بن أبي السرح.
1: فلنعلن الأنباء الثلاثة. أيها الناس، لقد مضى محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تفتر للمسلمين عزيمة ولا فت في عضدهم، وها هي رايات الإسلام ترتفع فوق بلاد فارس والروم، وها هي جيوش المسلمين تفتتح مشارق الأرض ومغاربها. وتوفى الله أبا بكر رضي الله عنه قبل أن يشهد جيوش المسلمين تحطم مملكة فارس ومملكة الروم. واليوم يمضي عمر بن الخطاب إلى لقاء وجه ربه. لقد قوضت البعوث التي سيرها عمر ممالك الروم والفرس، فامتدت اليد الأثيمة لتغتال الفاروق رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جنانه. وقد اجتمعت كلمة المسلمين على مبايعة عثمان بن عفان خليفة عليهم. وولى الخليفة عثمان بن عفان القائد عبد الله بن أبي السرح على مصر، وقد بلغني أن ابن أبي السرح مقبل علينا إن شاء الله، وبلغني أن أمير المؤمنين أمره باستئناف الفتح، فأعدوا أنفسكم لذلك. بذا قضى ربكم الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أثلجت صدورهم يا عقبة بنبأ الفتح بعد أن ذهلوا للمصاب في عمر رضي الله عنه.
1: أتحسب يا زهير أن نبأ اغتيال عمر كرم الله وجهه لا يزعزع؟ فكيف إذا ثناه نبأ عزل عمرو بن العاص والناس حلف ما ألفوا؟ شاهدوا عمرا يقود فتح أفريقيا وما عرفوا فيه قصورا أو فتورا، أفلا يشغلهم ذلك؟
0: أجل يا عقبة، ولكن المسلم واثق من قادته، همه أن ينشر دين الله وأن يستشهد في سبيل الله.
1: هذا حق يا زهير، ولكن أتمنع العقول أن تتساءل؟ ألم يواجه النبي الكريم هذا التساؤل من قبل فيتقبله بأنات وصبر وسعة صدر ويجيب على السائلين شارحا وموضحا؟
0: بلى يا عقبة.
1: أفلا يجوز أن تكون في النواحي جيوب للأعداء تحاول نشر البلبلة بإثارة الشكوك؟
0: ربما.
1: بل يجب أن نحسب للأمر حسابا. لذلك كان نبأ استئناف الفتح قطعا لدابر التشكيك، فهو مبعث لليقين في أن الأهداف ما تزال كما كانت، وعلينا أن نتعود من التجارب أن استبدال قائد بآخر لا يغير من الأمور شيئا.
0: صدقت.
1: ماذا يا زهير لو جاء الأمر بعزلي؟ ألا أكون جنديا بسيطا بين جنودك؟
0: والله يصعب علي التصديق.
1: إني لآمل أن يقبل ابن أبي السرح عاجلا، فمن شأن ذلك أن يقطع الطريق على التساؤل غير المجدي.
0: آمل ذلك، فلقد كاد الجند يفقدون الصبر دون قتال.
1: أذكر أننا يوم كنا نطوق حصن بابليون أصاب الجند، بل أصابنا نحن القادة كذلك، شعور بالقلق والفراغ، إن لم أقل يأس المحاولة، ولم يخفف التدريب اليومي من ذلك الشعور حتى كان يوم النصر.
0: وإني لأسهر على تدريب الجند يوميا، ومع ذلك لا يخفى ما يعانونه من إحساس بالفراغ.
1: مبعث هذا الإحساس أن المسلم منا لم يترك ذويه ومسقط رأسه إلا ليقاتل الأعداء وينشر دين الله الحنيف ويستشهد في سبيله. اسمع يا زهير.
0: نعم يا عقبة.
1: ألا ترى المسافة بيننا وبين البعوث طويلة؟
0: بلى يا عقبة.
1: فلو كان لنا مركز يعسكر فيه جنودنا ويستقر فيه ذووهم، أما كان ذلك أسلم للعواقب؟
0: بلى، فلقد كنت أخشى دائما أن تتجمع جيوش الروم وتنقض على برقة، ونحن هنا قلة وجندنا بعيد عنا في مصر.
1: ولولا انشغال الروم بمقاومة جيوشنا التي تجتاح معاقلهم وحاجتهم إلى كل جندي من جنودهم، لأعادوا الكرة علينا بكل ما أوتوا من قوة.
0: ولعل البقية الباقية منهم إنما تتحصن في حصونها لا تبارحها بانتظار إمدادات يرسلها ملك الروم.
1: ولهذا إذا مد الله في عمري وثبتني أمير المؤمنين في أفريقيا، أقمت لنا مركزا تنطلق منه جيوشنا ويأتي إليه المدد.
0: الخير ما تفكر فيه، فلن نطمئن إلا بما تنوي فعله.
1: والآن يا زهير احرص على أن تبث الحماسة في صدور القوم وأن تهيئهم للفتح، فذلك أدعى إلى اطمئنانهم وزوال قلقهم، وانهض من ساعتك لذلك.
0: سأفعل أيها القائد.

0: إذن لقد حصن الروم طرابلس بعد أن غادرها عمرو بن العاص عقبة.
1: أجل يا ابن أبي السرح، كان فتحها صعبا وقد من الله علينا بذلك بعد جهد، ولكن من فيها من الروم شددوا الحراسة على الجانب الذي ارتقينا الحصن منه، فلم يبق في الحصن كله مكان غير حصين.
0: أين يقع هذا المكان؟
1: هنا بين البحر والحصن. لم يكن الروم يظنون أننا قادرون على ارتقاء السور من هذا المعبر الضيق، فكانت غفلتهم سانحة لنا.
0: اسمع يا عقبة.
1: نعم أيها القائد.
0: هل عدد الروم كثير داخل الأسوار؟
1: بل عدد الروم قليل، ولكن الأسوار منيعة.
0: وأهل طرابلس؟
1: يكرهون الروم، ويوم صالحوا القائد عمرا بعد أن احتبسنا من فيها من الروم كانوا مخلصين الصلح.
0: حقا تقول يا عقبة؟
1: هو ذلك أيها الأمير، ولكننا حين انسحبنا منها بعد أن دعا أمير المؤمنين عمر كرم الله وجهه عمرو بن العاص، أقبلت قوة من الروم من جهة البحر واحتلتها وقتلت من استبقى القائد عمرو لمساعدة أهلها على إدارة شؤونهم وتنظيمها، وقضت على من صالحنا من شيوخ طرابلس.
0: وليس أهل طرابلس مسلحين؟
1: ولا علم لهم بالحرب، فالروم يمنعونهم السلاح وممارسة الفروسية، ويعاملونهم معاملة المستعبد ولا يثقون بهم، فالمظلوم لا يوثق به.
0: صدقت يا عقبة، فالمظلوم إن وجد السانحة انقض على الظالم. اسمع يا عقبة.
1: نعم يا ابن أبي السرح.
0: نمضي منذ الغد إلى طرابلس فنطوقها وندعو من فيها من الروم إلى الاستسلام، فإن أبوا أبقينا بعد جندنا على حصارها ومضينا عنها إلى سبيطلة.
1: الرأي ما ارتأيت أيها القائد، فالمعركة الحقيقية مع جرجير قائد سبيطلة من قبل الروم، فقد تجمعت تحت إمرته أكبر قوة للروم في أفريقيا، وسبيطلة حصينة كذلك لأن قلعتها من قلاع الروم الرئيسية.
0: إذن مر القوم أن يعدوا عدتهم للغد وليكن

0: ما أضخم هذا السور يا عقبة؟
1: هو أضخم سور عرفته حتى اليوم.
0: ولا سبيل إلى اختراقه؟
1: هو ما ترى أيها القائد.
0: فلنشدد الحصار عليه حتى لا يأتيه المدد من جهة البحر.
1: أمرت زهيرا أن ينصب بعض المنجنيقات باتجاه البحر لتدمير كل سفينة تقترب من الشاطئ.
0: وأمره ألا يقترب الجند من المعبر الضيق بين البحر والسور، فيسهل على العدو إصابتهم.
1: لقد فعلت أيها الأمير.
0: أحسنت يا عقبة، ولئن أحكمنا الطوق وقطعنا عن الحصن كل مدد اضطرت حاميته بعد حين إلى الاستسلام.
1: لقد أمرت زهيرا أن يقسم مقاتلة المنجنيق إلى فرق، يتولى بعضها رمي الحصن صباحا وبعضها بعد الظهر، والآخر الهزيع الأول من الليل، وبعضها الأخير من منتصف الليل حتى الصباح، فلا نترك بذلك للعدو فرصة الراحة.
0: حسنا فعلت يا عقبة، وإنك لتزيدني ثقة بكفاءتك.
1: شكرا لك أيها الأمير، وأرجو الله أن يفتح على يديك هذه البلاد.
0: سنفتحها بإذن الله، فما نجاهد إلا في سبيله.
1: سأقوم بجولة أتفقد فيها مراكز الجند إن أذن الأمير.
0: وأعد منذ الساعة الخطة للمسير نحو سبيطلة. أقم 3000 حول طرابلس بقيادة زهير، ومنذ الغد ننطلق نحو سبيطلة.
1: سمعا وطاعة أيها الأمير.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة تماماً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي يقدمها لحضراتكم رامي العواودة. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي، حيث أنعم جلالته على الحكم أدهم المخادمة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على حكمين الأردنيين محمد البكار وأحمد أرويلي.

0: سامي الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وأضاف:
1: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، واستعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد والمسارات والحقول الموجودة في هذا النظام، تم حوسبة الطلب بشكل جديد، وتم ربط عملية تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة. ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات، التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى، وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
0: أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مع إجراء تعديلات عليه. وقال رئيس اللجنة خليفة الديات خلال إيجاز صحفي إن اللجنة تعاملت بجدية مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تجويد الإدارة المحلية. وأضاف الديات يقول:
2: قامت اللجنة ولأول مرة على تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن الحد وتقييد الحكومة بمدة زمنية، وأيضا من باب أن تتم عناصر الحاكمية الرشيدة. فقد قامت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا يكون هناك تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث أنطنا تعيين هذا المدير كما هو معمول فيه في الدولة الأردنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وحافظنا على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل عززنا مهام الرئيس وقمنا بإضافة على المادة المتعلقة بالرئيس بمادة صريحة إلى المطلع أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الإحنيطي قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كيلرفيلد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف

0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وفد من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية وجهودها في حفظ أمن واستقرار المملكة ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدعم المستمر والاهتمام الذي تحظى به القوات المسلحة الأردنية من الجانب الأمريكي في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المرجي الذي وقع في محافظة الإسماعيلية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب مصر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. استقبلت جامعة البلقاء التطبيقية طلبة من جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة للاستفادة من فرص التدريب والتبادل الطلابي الذي توفرها الجامعة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور عزيز رحامنا عميد كلية السلط الإنسانية والتربوية وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي للتدريب الطلابي لمندوبتنا وعد البدارين، وقال:
2: بداية نرحب بالأشقاء من طلبة الجامعات الفلسطينية في جامعة البلقاء التطبيقية، ونعتز باستضافتهم في كلية السلط للعلوم التربوية والإنسانية ضمن برنامج التدريب الطلابي. جامعات الفلسطينية لهذه السنة هي جامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين التقنية، وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج التدريب الطلابي وبالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية. ونحن نعتبر هذه التجربة أكثر من مجرد تدريب أكاديمي، فهي فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الأردن وفلسطين وتبادل المعرفة والثقافة. وهي ليست أول مرة طلبة الجامعات الفلسطينية، هاي للسنة الثالثة على التوالي لاستقبال الطلبة الفلسطينيين في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن هذا البرنامج. ونحن نؤكد في جامعة البلقاء التطبيقية وبتوجيهات من رئيس الجامعة أن الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينيين مستمر لمثل هذه المبادرات وتوسيع شراكات مع الجامعات العربية بما يخدم طلبتنا وطلبة الأشقاء ويسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في مناطق البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز.

اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار أيمن هلال ورائد كريشان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومني مقدم النشرة رامي العواودة، ودمتم في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام
1: صباح الخير

0: الخزي من ضل حماتي الخالق المولى حماتي الخالق المولى
1: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح

خيوط الفجر مرشفها والحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو أتى عاشق

تابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

جناك وفدا البطولة في حماك وفداء كل مقدس في ضفتيك وفي رباك وفداء كل

بالجنان وخلدها لا أرتضي بدلا حصاك. أنا بالجنان وخلدها لا أرتضي بدلا حصاك. ورضاك عندي بالحياة فليس

شرف العروبة صادقا سلمت يداك، جهدت عن شرف العروبة صادقا سلمت يداك، فغدوت رمزا للبطولة في جهادك في علاك، فغدوت رمزا للبطولة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى كل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قاع المدينة، وهذه الباقة من بستان العاصمة البهية الأبية عمان. البداية مسجد الشريعة، تحفة معمارية في جبل الويبدة. جبل الويبدة العريق في عمان ما زال يتزين بهذا المبنى الروحاني الجميل المشيد بواجهاته الخارجية بحجارة جميلة وردية اللون، ألا وهو مسجد الشريعة القديم. وكان قد بدأ العمل بإنشائه في نهاية الخمسينيات، وانتهي العمل به في منتصف الستينيات. وفي حديث سابق كان قد أدلى به المهندس المعماري المعروف عامر خماش عند افتتاح بيت يعيش التراثي الجميل كمقر ثقافي وفني وسياحي، وقال إن عائلة يعيش كانت قد أحضرت في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كمية من الحجر الوردي اللون من فلسطين عبر الأغوار إلى عمان لبناء بيت آل يعيش في جبل الويبدة. وكان قسم من هذه الحجارة المميزة قد تم استعماله في بناء جامع كلية الشريعة في نفس الشارع الذي به هذا البيت. والجامع هذا بني أيضا في نفس الفترة، وبه تفاصيل نقش حجر وعناصر معمارية مشابهة. هذا وقد أسس المربي والصحفي والسياسي تيسير ضبيان بجانب هذا المسجد مدرسة دار العلوم الإسلامية، والتي تحولت فيما بعد إلى أول كلية شريعة في الأردن منتصف الستينيات. ثم انضمت الكلية إلى الحرم الجامعي في الجامعة الأردنية مطلع السبعينيات. أما الرجل دقيق حجارة المسجد فهو رجل من قرية يطا الخليل، وكان أول إمام لهذا المسجد هو الشيخ محمد منصور هليل، وتوالى على إمامة المسجد عدة أئمة، ومن آخرهم الآن الشيخ محمد الزبيدي وابنه المؤذن صهيب، وهما يتميزان بصوتين رائعين جدا من الرخامة والخشوع وجمال التلاوة والتجويد

القرآني. وقديما من هذا المسجد في الستينيات كان يتم البث المباشر عبر الإذاعة الأردنية لخطبة وصلاة الجمعة. هلا.

مجددا تحية لكل مستمعينا. وما دام الحديث عن جبل الويبدة، فإن المترجم والباحث في ذاكرة عمان من أماكن وأشخاص وتراث سليم أيوب قونة، المقيم في حي جبل الويبدة منذ فترة طويلة، تخصص بكتابة مقالاته وأبحاثه باللغة الإنجليزية، وذلك عبر المجلات والكتب. ومن كتبه الأولى الصادرة في عمان بالإنجليزية كان كتابه الملون والشيق هذه حارتي. ويذكر المؤلف سليم قونة في مقدمة كتابه هذا ما يلي: ليست الويبدة في وسط البلد، ولكنها على بعد خطوات من وسط مدينة عمان. ومن جبل الويبدة يصل المرء إلى جبل الحسين وجبل عمان والعبدلي إذا أراد مشيا على الأقدام. وحي الويبدة أو جبل الويبدة ليس مبهرجا، إنه حالة خاصة وله جاذبية خاصة. ليس رخيصا للسلع والبيوت، ولكن مقتدر عليها. ليس صاخبا هذا الحي، ولكنه مليء بالحركة، فيه حركة سير، ولكن لا يوجد به تلوث. وجبل الويبدة ليس مكتظا، ولكنه واسع إلى حد ما. بيوته ليست فاخرة كثيرا، ولكنها تعطي شعورا بالعيش المريح. فيه خدمات الحياة اليومية، ولكنه ليس تجاريا. شوارعه وأزقته وتقاطعاته ليست فسيحة، ولكن فيها متنفس كبير. إنه الحي الوحيد في عمان الذي لا توجد به إشارات ضوئية، ويستطيع الشخص أن يجزر في هذا الحي المسالم من أقصى نقطة في الشرق إلى أقصى نقطة بالغرب، قرب مسجد الملك الشهيد عبد الله الأول طيب الله ثراه، في ثلث ساعة. لكن إذا أردت أن تتعرف على المؤسسات العديدة ونقاط الجذب التي تزين هذه المنطقة الجميلة والمفضلة لدى كثير من الناس، فإن هذا الأمر سيتطلب منك وقتا أكثر بكثير. فإذا أردت فعلا أن تكتشف هوية هذا المكان وأسراره الداخلية الخفية، فما عليك إلا أن تعيد برمجة وقتك بشكل دقيق. إذن لنشد رباط أحذيتنا للمشي، ونشحن مزاجنا بجرأة من المغامرة، وننطلق في شوارع هذا الحي الفريد القابع في قلب عمان، أي لنعيد اكتشاف جبل الويبدة. ولأن المؤلف يقطن في هذا المكان جبل الويبدة، فقد اعتاد أن يمارس رياضة المشي في الصباح الباكر.

في شوارع الويبدة اللطيفة. فذات مرة يسترعي انتباهه تلك اللافتة القديمة المهملة الصدئة على أحد الأعمدة في شارع خلفي قريب من دوار باريس، حيث كتب عليها الرابطة الوطنية لتشجيع القراءة. وظل كلما شاهد هذه اللافتة الصغيرة يشعر بالحزن والأسى على تلك اللافتة وعلى مضمونها الثقافي القراءة، فيفكر صاحبنا أنه لماذا لا نأخذ الجانب السلبي من مشهد اللافتة المهملة، فهناك بالتأكيد جوانب أخرى إيجابية كثيرة ومشرقة جدا في أنحاء أخرى في جبل الويبدة. ومن الأسباب الأخرى أيضا التي دفعت الكاتب والإعلامي والباحث سليم أيوب لتأليف هذا الكتاب البحثي والتوثيقي أن طالبة إسبانية عاشت لمدة سنتين في جبل الويبدة قديما عندما كانت تدرس في الجامعة الأردنية، وعندما رجعت إلى موطنها ظلت تحن إلى جبل الويبدة، وقالت فيما بعد: لو قدر لي أن أعود إلى عمان لرجعت أسكن في حي الويبدة مرة أخرى، لأنني كنت أشعر أن هذا الحي من أكثر الأماكن التي ارتحت إليها خلال دراستي اللغة العربية في الجامعة في عمان، فقد كنت أتخيل نفسي أنني ما زلت أعيش في بلدتي الإسبانية ولم أكن أشعر بالغربة، فثقافة مجتمعي الإسباني تشبه إلى حد كبير ثقافة المجتمع الأردني وبالذات في حي جبل الويبدة. كذلك عندما اطلع الباحث سليم على كتاب صدى الزمن لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمود السمرة، حيث تناول في بعض صفحاته عن عيشته في حي الويبدة لسنوات طويلة، وحتى بعد أن غادر هذا الحي للسكن في منطقة أخرى فقد ظل كل أسبوع تقريبا يأتي إلى الويبدة ليستعيد ذكرياته القديمة فيه مع التقائه مع بعض زملائه المدرسين الجامعيين في استراحة أحد فنادق الويبدة القديمة فندق سيليكت مع الأصدقاء الدكاترة مثل صبحي حسن، صبحي القاسم، عبد العزيز الدوري. ويمر الباحث كثيرا من جانب المستشفى القديم العريق لوزميلا، فيتساءل عن سبب تسمية هذا المستشفى، فنقرأ في كتابه ما يلي: في الأربعينيات كان هذا المكان مركزا صحيا لراهبات الناصرة للتوليد، وفي الخمسينيات يتحول إلى مستشفى للتوليد، وفي ذلك الأثناء يتم طلب دعم لإنشاء وحدة أشعة إكس للتصوير، فيأتي دعم جيد من الكونتيسة لوزميلا وهي زوجة الكونت الإسباني لوزميلا. أما الكونتيسة زوجته فإنها تعود إلى أصول من دولة بوليفيا، حيث كان والدها مزارعا بسيطا لكنه اكتشف بالصدفة منجما للنحاس في أرضه وأصبح ثريا، ثم أرسل ابنته لتدرس في إسبانيا، وهناك يتم التعارف ما بينها وبين الكونت لوزميلا ويتزوجان وتحمل اسمه. والكونتيسة لوزميلا توفيت نهاية الستينيات. وفي هذا الكتاب الزاخر بالصور الملونة لأماكن ومناطق ومؤسسات وأشخاص من هذا المكان حي جبل الويبدة، تواجدت أيضا خارطة امتدت على 3 صفحات مطوية لمواقع جبل الويبدة من مراكز ثقافية وإنسانية وحدائق وفنادق ومحلات تجارية وأخرى كثيرة متنوعة، منها ما كان مرفقا بالصور والشرح والمعلومات، ومنها يذكر المكان فقط. وبسبب كثرة هذه المواقع والأماكن فلا يمكننا الإشارة إليها هذا جميعا، لكننا سوف نشير إلى بعض منها وبشكل سريع: مكتب إذاعة ألمانيا، جمعية الصحة النفسية، المعهد الدولي لحقوق النساء، نادي الأردن الذي تأسس مطلع الأربعينيات، النادي الأولمبي الذي أسس منتصف الستينيات، جمعية مناهضة العولمة والرأسمالية، نقابة الفنانين

رابطة التشكيليين، جمعية المكتبات، جمعية مساعدة المعاين، جمعية التصوير الأردنية، المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، دارة الفنون، دار الأندي، دار مكان، منزل أيوب أبو دية القائم على توفير طاقة الماء والكهرباء، مسرح عمون، كلية ترى سنطة ومسرحها وملعبها، قصر واصف بشارات، المركز الثقافي الفرنسي، السفارة الباكستانية، حزب الشغيلة الشيوعي الأردني، مسجد كلية الشريعة وكنائس عديدة أخرى، مطعم أبو محجوب، مطعم الخال، صيدليات عديدة أقدمها صيدلية فتالة، وأول مختار لحي الويبدة نهاية الخمسينيات، فندق كناري، فندق سيلكت، فندق كارافان، جمعية الكاريتاس، جمعية دانتي الليجري، جمعية نزع الألغام، مراكز صندوق الأيتام، جمعية الحرف والصناعات الشعبية التقليدية وتجارها، جمعية صلاح الدين، باعة اليانصيب وأبرزهم الثمانيني أبو جابي، مكتبات قرطاسية وصحف حلاقون، باعة خضار عمال تنظيفها.

استعادة اكتشاف عمان. التسعينيات شهدت ظهور مثقفين بدأوا يدركون هوية المدينة بعمق. عمان دوما وأبدا قصة عشق يتناغم فيها باستثنائية جميلة، الزمان والمكان والسكان. المدينة التي تتمتع بروح متيقظة تحرس أبنائها وتحميهم من غدر الشرور. هذه الصبية الفاتنة نمت وتطورت لتكون على الدوام في كل زاوية والزقاق مصدر جذب وإلهام للفن والإبداع. عمان، وكما ورد في كتاب عمان حكاية الناس والتلال، عمان مسيرة إنجاز ترسخ المدينة العصرية الصادر عن أمانة عمان الكبرى، بأن عمان كما ذات الجاذبية الخارقة يتنقل فيها الزمان بكل يسر واطمئنان بين العريق والحديث في سيمفونية من الجمال. تعزف الطبيعة العمانية كما تحب الطبيعة أن تكون، ولعمان حكايتها مع مواطنيها. تتعدد فصولها بتعدد ألوانهم وتمتاز ببصماتهم العريقة التي تشد انتباه الفنانين وتربكهم أحياناً وتغريهم في الآن نفسه بالوصول إلى السمو الإبداعي الذي طالما تاقوا إليه. إن تراكم التاريخ الحضري المعاصر في عمان والتطورات المتواصلة التي طرأت على مشهدها الثقافي قد أديا في نهاية الثمانينيات والتسعينيات إلى ظهور شخصيات ثقافية ارتبطت أسماؤها بشكل وثيق بمدينة عمان. وعلى الرغم من أن الروائيين والمعماريين والفنانين وغيرهم من قاطني عمان احتاجوا لبعض الوقت ليلحظوا سحر المدينة، إلا أن التسعينيات شهدت ظهور مجموعة متنوعة من المثقفين الذين بدأوا يدركون هوية المدينة ويقدرونها بعمق. فقد بدأت تظهر العلامات الأولى على التوق إلى ماضي المدينة، وهي ظاهرة جديدة على عمان. واتخذ ذلك على سبيل المثال شكل توثيق وإنقاذ المنازل في المناطق القديمة والتي تم تهديم بعضها في الماضي ومن دون أي إدراك لقيمتها التاريخية. وبالتوازي مع الاهتمام المعماري بعمان، كتبت العديد من المقالات الصحفية حول عمان الأمس، وقد أعطى السرد التاريخي الذي ظهر منتصف التسعينيات للكاتب والمفكر الراحل عبد الرحمن منيف لطفولته في عمان الأربعينيات بعدا ودافعا جديدين لعملية إعادة اكتشاف عمان. وبدأ المؤلفون الأردنيون يظهرون اهتمامهم المتزايد بمدينة عمان ومجتمعها وتاريخها. وأول رواية كانت فيها عمان الموضوع الرئيس هي أبناء القلعة للكاتب الراحل

زياد قاسم نهاية الثمانينيات، وهنالك روائيون آخرون كتبوا عن مدينة عمان، ومنهم هاشم غرايب والياس فركوح وسميح أخريس. ومن بين الشخصيات الأدبية البارزة التي ارتبط اسمها بقوة بمدينة عمان الروائي الراحل مؤنس الرزاز، الذي استلهم معظم أعماله الروائية من المدينة وشخصية سكانها، كما ارتبط اسمه بمنطقة جبل الويبدة بأشجارها النامية ومنازلها وفيلاتها العتيقة وحدائقها وشوارعها التي تروي جانبا مهما من تاريخ مدينة عمان من العشرينيات وإلى يومنا هذا، ابتداء من ولادتها إلى نموها وفترات الإهمال ومن ثم إعادة الاكتشاف.

0: عمان التي هي المحبوبة، وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل، وهي بلاد الفتح، وهي الدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة ابن خلدون محمد بن تاويت الطنجي، الجزء الأول.

0: لم ينل كاتب في العربية ما ناله ابن خلدون من مكانة وشهرة، ولم يحظى عالم في التاريخ والاجتماع بما حظي به هذا العلامة من بحث وجدال حول أعماله، لا سيما مقدمته التي تجمع حركة الفكر العربي على اعتبارها فتحا فكريا وأساسا متقدما لعلم الاجتماع.
1: ما ذكرته أيها الراوي من جميل الكلام عن هذا العالم والباحث والفيلسوف صحيح، ولكنك لم تذكر أنه أيضا من كبار الرحالة، وأننا سنكون مع رحلات ابن خلدون اليوم وغدا وبعد الغد.
0: كان لابد كالعادة من تمهيد وتقريض لصاحب كل رحلة تناولناها، فكيف إذا كنا اليوم بصدد الإضاءة على رحلة ابن خلدون والذي نقلها إلينا محمد بن تاويت الطنجي؟

0: إذن محمد بن تاويت الطنجي هو من نقل رحلة ابن خلدون في كتاب.
1: نعم، لكن هذه الرحلة لابن خلدون والتي هي عمل قائم في حد ذاته لم تتبلور صورتها كتابا مستقلا إلا بجهود العالم المغربي محمد بن تاويت الطنجي المتوفى سنة 1963، وقد صرف هذا العالم نحو من 10 سنوات في تحقيقها ومقابلة مخطوطاتها العديدة مع المصادر المعاصرة والسابقة.
0: معناه أننا ومن خلال كتاب محمد الطنجي العظيم سنقوم مع ابن خلدون برحلة طويلة.
1: نعم، وسنقف على يوميات رحالتنا في أسفاره والتي بعضها كان بالغ الخطورة عليه.
0: تقصد لقائه التاريخي المثير بتيمورلنك عند أبواب دمشق مثلا؟
1: تماما يا شيماء، لله ما أحسنك من قارئة فاهمة مطلعة تستخلص كل ما هو ثمين وهام من بين صفحات الكتب.
0: أشكر لك ثناءك، ولكن أقول إن كل من قرأ لابن خلدون وبخاصة مقدمته الشهيرة قد يدمن

0: يمكن قراءة كتبه ورحلاته وأسفاره المتكررة ما بين المغرب والأندلس ورحلته إلى المشرق العربي نحو مصر ثم الجزيرة لقضاء فريضة الحج،
1: ثم الحج إلى بيت المقدس،
0: ثم رحلته إلى دمشق أثناء غزو التتار عام 1400 للميلاد.

0: أتعرف أيها الصديق الراوي؟
1: ماذا؟
0: أجد أنه لزاما علينا أن نتوقف قليلا قبل العبور مع ابن خلدون في رحلته مع محمد بن تاويت الطنجي ناقل رحلة ابن خلدون.
1: حاضر، ولكن ضمن ما يسمح لنا به الوقت بذلك. فالحقيقة أنه ليس هناك من ترجمة وافية لمحقق هذا الكتاب بن تاويت، وبحسب ما يقوله عبد الله الجراري في كتابه التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من عام 1900 إلى العام 1972، كانت نشأة محمد بن تاويت الطنجي نشأة علمية. وفي الأربعينيات شد الرحال نحو الشرق، فوصل إلى القاهرة على سبيل تحقيق بعض الكتب، ولم يلبث أن حاز تقدير الحياة الثقافية العربية في مصر لما قام به من جهود في تحقيق المخطوطات العربية القديمة.
0: في أواسط الخمسينيات اختارت جامعة القاهرة ابن تاويت أستاذ الخبرة النادرة في التراث العربي المخطوط، فانتقل الطنجي إلى تركيا حيث عمل أستاذاً في المعهد الإسلامي في اسطنبول، وكان ينقب بين مجلدات مكتبات اسطنبول ويجول بين الدفاتر والأوراق والحزوم ويغوص في كل الأبحاث، وهو ما زاد في علمه وتطلعه للبحث أكثر فأكثر في كنوزه العلمية.
1: وكما ترين يا شيماء، إذا كان ابن خلدون قد صرف السنوات الأخيرة من عمره في القاهرة متقلبا في المناصب الفقهية والسياسية قبل أن ينقطع نهائيا إلى الفيوم ويتوفى هناك في العام 1405 للميلاد، فإن ابن تاويت أمضى سنواته الأخيرة عالما منقطعا إلى العلم في اسطنبول حيث توفي ودفن هناك.

0: والآن إلى رحلة ابن خلدون.
1: إن المتتبع لمسار رحلته يكشف أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين. الأول رحلته في بلاد المغرب، تونس، الجزائر، الأندلس، المغرب الأقصى، والثاني رحلته المشرقية.
0: نبدأ بالرحلة الأولى، حيث انطلق ابن خلدون عام 753 للهجرة من تونس وصولاً إلى مدن وأماكن شتى في الجزائر، ثم نحو الأندلس حيث عبر مدنها وكان في ساحل المرية في منتصف العام 766 للهجرة. أما العودة فكانت عبر الطريق نفسها وصولاً إلى تلمسان التي كانت حاضرة علمية بارزة آنذاك.
1: في هذه الرحلة كان ابن خلدون يزور كل بلد أكثر من مرة، لا سيما تلمسان. عاد إلى المغرب الأقصى سنة 774 صارفاً نحو 7 سنوات في ذلك الشطر من بلاد المغرب في حركة نشطة، تارة لنيل العلم على أيدي كبار علماء عصره في الخطابة والتدريس، وتارة أخرى في مناصب علمية ووساطات له شبه رسمية.
0: هذا وستكون تونس مرة أخرى آخر محطة له قبل شروعه في رحلته نحو المشرق.

0: وصل ابن خلدون إلى مرسى الإسكندرية يوم عيد الفطر من سنة 784، وحل في القاهرة في أول ذي القعدة من السنة نفسها، وقد قال:
1: في منتصف رمضان سنة 789 غادرت مرسى الطور على الجانب الشرقي من بحر السوسي متجها إلى الديار المقدسة لقضاء فريضة الحج عبر ميناء ينبع، فمررت بساحل القصير ومدينة قوس قاعدة

الصعيد. أما وصولي إلى القاهرة فكان في شهر جمادى الأول من سنة 790 للهجرة، وفي سنة 802 للهجرة سافرت إلى بلاد الشام حاجا إلى بيت المقدس، ولعله لم يكن ليخطر في بالي أن أعود مرة أخرى إلى هذه البلاد بالطريقة التي تمت بها. في سنة 803 شددت الرحال إلى الشام في ركاب الجيش المتهيئ للمدافعة عنها في وجه تيمور لانك وجيشه، فوصلت إلى غزة ومنها إلى دمشق.

0: بعد فترة عصيبة قضاها ابن خلدون في دمشق، عاد إلى مصر عبر غزة، فوصلها في شعبان من سنة 803 للهجرة، بعد أن شهد حادثا تاريخيا دراماتيكيا سيكون له أبلغ الأثر على المشرق العربي برمته، ألا وهو سقوط دمشق في أيدي التتار واحتلالها.
1: يقول ابن خلدون إن تيمور لانك يأس من اقتحام مدينة دمشق، وظل الطرفان في حالة استعداد وترقب ورصد أكثر من شهر، تجاول العسكران خلالها 3 مرات أو 4 من دون أن تكون الغلبة لطرف على آخر.
0: ما تقولينه يا شيماء عن اقتحام مدينة دمشق يبدو شبه عادي عن غزاة، إلا أن الخبر الغير عادي هو ذاك الآتي من مصر.
1: والذي هو؟
0: جاءت الأخبار المدوية عن وقوع فتنة هناك، مما جعل الملك الناصر ينسحب من المدينة ويسارع إلى مصر للحفاظ على ملكه. أما دمشق؟
1: ما حالة دمشق؟
0: فقد تركت بمفردها تجابه مصيرها تحت الحصار.

0: إذا كانت واقعة سقوط هذه المدينة العظيمة تحت سيوف التتار هي واحدة من الوقائع الأكثر شؤماً في تاريخها لما شهدته من فظائع كبيرة، فإن هذه المصادفة ستشكل علامة فارقة في حياة ابن خلدون.
1: تعني بهذه العلامة الفارقة أن ابن خلدون لعب دور وسيط بين تيمورلنك ومدينة دمشق؟
0: تماماً يا شيماء، وقد نصبت له خيمة تحت أسوارها وضرب الحصار عليها، على أننا نستطيع القول إن المدينة دافعت عن نفسها متحدة حتى
1: ظهرت بوادر الفرقة فيما بين أهلها. التاريخ نقل لنا هذه الأخبار.
0: صحيح، لقد خاف الكثيرون على أنفسهم وعلى رعاياهم بعد انسحاب الملك الناصر، خافوا من مذبحة لا تبقي أحدا منهم في دمشق، فآثروا تسليم المدينة.
1: وأهل القلعة
0: رفضوا الاستسلام لتيمورلنك وعساكره وقرروا مواصلة الدفاع، وهنا يبرز دور ابن خلدون الذي اجتمع مع القضاة وشكلوا بحضوره وفدا للقاء تيمورلنك، وهنا يقول:
2: وبكرت سحرا إلى جماعة القضاة عند الباب وطلبت الخروج أو التدلي من السور لما حدث عندي من توهمات ذلك الخبر، فأبوا علي أولا ثم أصبحوا ودلوني على السور، فرأيت بطانة تيمور عند الباب ونائبه الذي عينه على دمشق.

0: وماذا حدث لابن خلدون؟
1: هذا ما سنعرفه نحن والمستمعون في الحلقات القادمة إن شاء الله، حيث نلتقي بهم من جديد في برنامجنا أدب الرحلات. فإلى اللقاء والسلام عليكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

شعلت قلبي وقالت ومن بين كل الناس ضلت حلو وقالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقالت

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن.

عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. زهران، دواوير عمان تروي الحكاية. قصيدة لا تملها القلوب. عمان الشامخة المهابة، نبيلة الحضور، الصديقة المحبة، مدينة المجد والإخاء في كل العصور. وعمان في كل أمكنتها وساحاتها تختزن نبض القلب وفيض الحكايات، حيث تتدرج المدينة طبقات خير وعطاء في سفوحها وعلى ذرى جبالها، كأنها الذاكرة الصاعدة نحو أفق الشمس، هناك حيث تتجلى كل تلك المعاني والمشاعر والدلالات في منطقة زهران التي تنبسط كأكثر حكايات عمان اكتمال بنيان ووضوح تاريخ، حيث شهدت تلك المنطقة سيرة مكان عاش تحولات المدينة وصاغ تفاصيل ملامحها عاكساً بمرآة الحقيقة وجه عمان الأبهى على مدار تحولاتها منذ كان يا مكان حتى واقع الحال والحداثة الآن. هنا في منطقة زهران تتجاور التفاصيل الصغيرة مع الأحداث والأبنية الكبيرة على جوانب طرق تحتضن المشاة العاديين وخضرة الأشجار في ذات الوقت الذي تشهد المواكب الرسمية والمناسبات الملكية والأحداث التي شكلت جانباً من تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهنا لا يسير الزمن بخط مستقيم، بل يتراكم تاريخاً طبقة فوق أخرى على امتداد شارع زهران الذي يشكل قلب منطقة زهران كخيط طويل تنسج منه حكاية المكان، بينما الدواوير على امتداده تنتشر كعناوين تحفظ للمدينة إيقاعها وذاكرتها على مرأى من قصر زهران الذي يقف شاهداً على لحظات تنبض بالحياة والأفراح والأحداث العظيمة كما بنيانه وتاريخه. بتلك الروح الثرية بإيقاع الحياة والذاكرة والتاريخ تبدو منطقة زهران كمكان يعاش ويروى على خريطة عمان في الجزء الأوسط الغربي من العاصمة عمان، حيث تقع منطقة زهران كإحدى أهم المناطق الإدارية والحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. هذه المنطقة هي المنطقة الثامنة في أمانة عمان، تمت تسميتها نسبة إلى قصر زهران الذي يعتبر من أبرز معالمها، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين عمان القديمة وامتداداتها الحديثة، حيث تبدأ من تخوم جبل عمان وتمتد غربا عبر سلسلة من الأحياء الحيوية حتى تصل إلى مشارف وادي السير. هذه الأحياء هي حي جبل عمان وحي عبدون الشمالي وحي الرضوان وحي أم أذين الجنوبي وحي عبدون الجنوبي. أما حدودها التنظيمية فهي على النحو التالي: من الشرق منطقة المدينة، ومن الغرب منطقة وادي السير، ومن الشمال منطقة العبدلي ومنطقة طلاع العلي، ومن الجنوب منطقة المقابلين ومنطقة بدر. ارتبط اسم منطقة زهران بقصر زهران الذي شكل نقطة الانطلاق الأولى لملامح

هوية المكان فيها، حيث بني القصر في عام 1957 في منطقة اختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان. ومع اتساع العمران اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر الذي استخدم

متعلقة بالعائلة الهاشمية، وقد بني القصر بالكامل من الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن، وهو بيت اجتماعي هاشمي، وأقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية. وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993، وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهداً على كثير من التحولات في الأردن الحديث. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معا تتفتح هناك في منطقة زهران لتروي عبق تاريخ المكان وسيرة الإنسان فيها، حيث يمكن قراءة الكثير من تفاصيل هذه المنطقة من خلال تتبع شارع زهران الذي يعد العمود الفقري لمنطقة زهران بامتداده بطول يقارب 7.5 كيلومترات في مسار حضري يعكس تطور المدينة وتقدمها نحو الحداثة مع المحافظة على الإرث الحضاري فيها. ويبقى شارع زهران شرياناً نابضاً بالحياة والحركة في عمان على مدار الساعة، كما أنه المؤشر الأصدق لقراءة تحولات عمان العمرانية والاجتماعية، إذ إنه في بداياته كان الشارع يمر بين بيوت حجرية بسيطة تحيط بها الحدائق، وكان يسكنه أفراد من الطبقة الوسطى والعليا، إضافة إلى دبلوماسيين وممثلي بعثات أجنبية. لكن ومع مرور الزمن تغير المشهد، فارتفعت الأبنية واتسعت الطرق وتزايدت الحركة التجارية، حتى أصبح الشارع واحداً من أكثر شوارع العاصمة ازدحاماً وحيوية. ولعل أهم ما يميز شارع زهران أنه يمر عبر مجموعة من الدواوير التي أصبحت علامات مكانية أساسية في عمان، بعضها يحمل تسميات رسمية، غير أنها جميعها عرفت شعبياً بالأرقام في ترتيبها صعوداً من الشرق في جبل عمان باتجاه الغرب حتى بيادر وادي السير. وقد عرف شارع زهران بأنه شارع الدواوير، حيث يبدأ من الدوار الأول الذي يعتبر أول دوار أنشئ في عمان، ويقع عليه شارع الرينبو التراثي. ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان، وبعده يأتي الدوار الثاني، وبين هذين الدوارين توجد معالم مهمة من منطقة زهران كمتحف الحياة البرلمانية ونادي الملك الحسين بن طلال ومؤسسة عبد الحميد شومان والكلية العلمية الإسلامية والسفارة العراقية وغرفة صناعة الأردن وغيرها. ثم بعد الدوار الثاني هناك ميدان الملك طلال المعروف شعبياً بالدوار الثالث الذي تنتهي عنده منطقة جبل عمان القديمة. لكن شارع زهران يستمر بعد هذا الدوار مروراً بقصر زهران وعدد من أبنية السفارات والمجمعات التجارية، ليكون الوصول إلى الدوار الرابع الذي يشتهر بوجود مبنى رئاسة الوزراء عليه وبارتباطه بجسر عبدون الذي يقطع وادي عبدون. ثم يستمر الشارع غرباً
باتجاه الدوار الخاصة.

الخامس الذي يعرف رسمياً بميدان الأمير فيصل بن الحسين، وتوجد حول هذا الدوار مجموعة من الفنادق الفخمة إضافة إلى مستشفى المركز الطبي العربي. أما الدوار السادس فهو ميدان الأمير راشد بن الحسن، ويربط بين منطقتي أم أذينة وصويفية على جانبي شارع زهران، ويوجد حوله بعض الفنادق ومشروع أبراج بوابة الأردن. ثم يستمر شارع زهران باتجاه الدوار السابع الذي يسمى رسمياً بميدان الأمير طلال بن محمد، وبعده يكون الختام عند آخر دواوير شارع زهران الدوار الثامن الذي يقع في منطقة وادي السير، حيث يعلوه جسر حديث وأقيمت عليه في الوقت الحاضر عدد من الإشارات الضوئية، وكان قديماً يسمى بمثلث وادي السير. هذه الدواوير على امتداد شارع زهران في منطقة زهران صارت تشكل محطات في ذاكرة المدينة، حيث إن لكل منها طابعه الخاص وسياقه العمراني والاجتماعي. فالدواوير الأولى القريبة من جبل عمان ما زالت تحتفظ بروح زهران القديمة وبقايا عمان الأولى في أسماء الشوارع التي تحمل ذاكرة المكان، وفي تفاصيل الحجر، وفي شكل الشرفات حيث الأبنية التراثية والمقاهي القديمة. بينما تعكس الدواوير الغربية طابع الحداثة والانفتاح، حيث الأبراج الزجاجية والمطاعم الراقية والحياة الاقتصادية النشطة، ما منح منطقة زهران خصوصيتها بهذا التداخل الفريد بين القديم والجديد، وجعلها نموذجاً حياً مصغراً عن مدينة عمان بأكملها. وإذا عدنا إلى بدايات منطقة زهران بمكوناتها التي رسمت ملامح صورتها الأولى، نجد أنها كانت امتداداً طبيعياً لجبل عمان الذي شكل نواة المدينة الحديثة في النصف الأول من القرن العشرين، والذي يشار من خلاله إلى تاريخ المنطقة العريق، حيث إن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، فقد كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجوداً حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يميناً. إنه مكان وجود رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي يقال إنها كانت 20 برجاً تمتد من منطقة البقعة شمالاً حتى ناعور جنوباً، ويعود بناؤها للقرنين السادس والسابع قبل الميلاد. ومع ازدياد عدد السكان وظهور الحاجة إلى التوسع، بدأت المدينة تزحف غرباً باتجاه عبدون وأم أذينة، هذه الأحياء الجديدة التي صارت جزءاً من عمان الغربية، ولكنها ومع مظاهر الحداثة فيها فإن لها تاريخاً يشكل جانباً من ذاكرة عمان. فمدونة سيرة حي عبدون القديمة تشير إلى أن سبب تسميته بعبدون يعود إلى اسم ملك روماني حكم المنطقة وكان اسمه عبدون، حيث بنى قصراً في هذا المكان لينافس منطقة جبل الملفوف التي تقابل عبدون. وبتتبع التغيرات التي طرأت في موقع ذاك القصر يلاحظ أنه في المكان تم تشييد بناء لأحد أفراد عائلة الريالات، والذي كان يطلق عليه صفة مختار عبدون. وبتتبع الخريطة الجغرافية لعبدون يلاحظ أنه من أهم معالمها الباقية على مر الأزمنة وادي عبدون، الذي يمتد من رأس العين شرقاً إلى منطقة الصويفية غرباً، ويعلوه الآن جسر عبدون المعلق. أما أم أذينة

فتنقسم إلى حي أم أذين الشرقي وحي أم أذين الغربي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة لنبتة زراعية كانت تظهر في أراضيها تشبه شكل الأذن. ومع مرور الزمن صار اسمها أم أذينة التي تقع بين الدوارين الخامس والسادس، ويحدها من الشمال شارع مكة ومن الجنوب شارع زهران، ويقع فيها مشروع أبراج الأردن وسوق الذهب، إضافة إلى سوق الماس الوحيد في الأردن. وتضم منطقة زهران داخل حدودها عدداً من المعالم والمؤسسات التي تعكس تنوعها الوظيفي، فهي ليست منطقة سكنية فقط، بل فضاء يجمع بين العمل والدبلوماسية والثقافة، حيث تنتشر فيها السفارات والهيئات الدولية إلى جانب الفنادق الكبرى والمدارس العريقة والمراكز الصحية والحدائق العامة. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو التوازن الذي تحافظ عليه بين الخصوصية والانفتاح، ذلك أنها رغم حيويتها ما زالت تحتفظ في بعض أجزائها بهدوء سكني واضح، خصوصا في الأزقة المتفرعة من الشارع الرئيسي، حيث البيوت القديمة التي تقاوم الزمن وتحكي قصص سكانها الأوائل. وإضافة إلى ما لمنطقة زهران من جاذبية للسكن والعمل وللمشاريع الاقتصادية والأنشطة التجارية، هي أيضاً فضاء للحياة اليومية بكل تفاصيلها، فعلى أرصفتها تتقاطع خطوات الناس بمختلف مستوياتهم، وفي مقاهيها تعقد اللقاءات وتروى الحكايات، وفي ساعات المساء يتغير إيقاع المكان، حيث تضاء الشوارع وتزداد الحركة، وتتحول المنطقة إلى فضاءات نابضة بالحياة دون أن تفقد طابعها الحميمي الخاص. وتبقى منطقة زهران من تلك الأماكن التي تعكس روح المدينة بأرقى صورها، فيها تفاصيل من عمان القديمة وجوانب من عمان التي ما زالت تتشكل وتنمو وتتطور، كأن من يسير في شوارعها يمر عبر طبقات من الزمن. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء ربابعة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العشيرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. الأردن يكثف استعداداته لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بمشاريع تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار لتطوير محيط موقع المغطس وتعزيز مكانة المملكة على خارطة الحج المسيحي العالمية. الولايات المتحدة تعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز وترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. المبعوث الأممي إلى اليمن يقول إن النظام الصحي يقف على حافة الانهيار ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي. أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في مناطق البادية وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
5: وأنت الزمن،
4: أنا الحرف
5: وأنا الكلمة،
4: أنت العطاء
5: وأنت الأمان،
4: أنت التاء
5: وأنا التأنيث.
4: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
6: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، أوقاتكم وطن يتسع لأحلام نسائه وأبنائه، وصوت يكتب الحكاية من داخلها. هنا تاء التأنيث، حيث لا نكتفي برصد حضور المرأة إنما نقرأ أثرها الطيب، نفكك تحولاتها وننصت لصوتها وهي تعيد تشكيل دورها في المجتمع. المرأة الأردنية التي لم تعد مجرد شريك في المشهد، إنما أصبحت صانعة له في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، وفي قلب التغيير الاجتماعي. لكن السؤال اليوم لم يعد ماذا حققت، بل كيف حققت وإلى أين تمضي؟ اليوم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث نحتفي بالمرأة ونحتفي بكل الإنجازات التي تحققت لها على كافة الصعد وفي جميع المجالات. وخير من يتحدث عن هذا المجال ضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة حنان خريسات، صاحبة الإنجازات الكبيرة وصاحبة المشهد الكبير الوطني والملمة بواقع وحضور المرأة الأردنية بكافة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة حنان.
7: يا أهلا وسهلا،
6: تحياتي لك دكتورة حنان. ويمكن عندما نتحدث معك وأنت صاحبة المسيرة الثرية العطرة في مجال المرأة وتمكين المرأة ودعم المرأة، وأنت دائما كما نقول الحاضرة على كافة مجريات التحولات التي جرت للمرأة الأردنية على مدار عقود طويلة، وأيضا شاهدة على هذه الاستحقاقات والإنجازات التي تحققت لها، وأنت المحاضرة الأكاديمية الباحثة المؤرخة، وأيضا الحاصلة على ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك لنشاط وتأثير جمعية سيدات الطفيلة الخيرية التي ترأسينها على مدار سنوات، وأنت أيضا الملمة بكل هذه المجالات حيث تعملين الآن على كتاب حول السردية الأردنية الخاص بالمرأة في محافظة الطفيلة. إذا أردنا أن نستعرض السيرة الذاتية فهي طويلة جدا وقد تحتاج منا يمكن لساعات، ولكن ما يهمنا هذه السيرة العطرة بهذه الإنجازات، بهذه الكفاءة التي تسطر لامرأة أردنية حققت الكثير كنموذج يحتذى به في حياتنا وفي وطننا.

0: عقود طويلة كان هناك في تحديات، كان هناك في تطلعات، كان هناك في أحلام، كان هناك في أمنيات، ولكن في جلها قد تحققت لهذه السيدة التي كما قلت لم تعد شريك إنما أيضا تصنع هذا المشهد. إذا أردنا نعمل كتوطئة لهذا التحول التاريخي، كيف يمكن توصيف التحول الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الأخيرة؟ ما الذي تحقق وماذا نحتاج في قادم الأيام؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا. التحول التاريخي طبعا الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الماضية كان مقدمة لإنجازاتها. يعني هذا التحول لم يأتي من فراغ، وإنما كان جهد متواصل للمرأة في مختلف مناطق المملكة. قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كانت شريك في مسيرة بناء الدولة، وهناك أيضا محطات مفصلية في هذا المجال، كان في منها حقوق دستورية وسياسية، وكان لها حق التصويت والترشح في العام 89، ودخلت في مجلس النواب لأول مرة في عام 93 بفوز السيدة تجان فيصل. وبعد ذلك شغلت المرأة مناصب وزارية مثل التخطيط والتنمية، وكانت في هذه المرحلة فترة تأسيس المؤسسات النسائية، وكان منها اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. وأيضا في هذه المرحلة كان في هناك حضور واضح وقوي جدا في مجال التعليم وفي القوات المسلحة. هذه الإنجازات كانت هي حجر الأساس الذي بنيت عليه خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حضور وصورة المرأة في المجالات كاملة، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي ومجال التشريعات.
0: نعم.
1: يعني لا نتحدث في هذه المرحلة عن شيء مفاجئ وسريع، وإنما كان يسير برتابة.
0: نعم نعم، بالفعل يمكن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية كان نتاج يعني شيء من كما نقول الأمور المنظمة والمنهجة التي كانت تساعد لإشراك المرأة في المشهد، سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو حتى في التشريعات. نتحدث بشيء من التفصيل، وأنا كما ذكرت في البداية أنه المرأة لم تعد شريك في المشهد إنما أصبحت صانعة له. نتناول بالتفصيل هذه المجالات التي تحققت فيها المرأة الأردنية الكثير من الإنجازات التي تشهد لها يعني كما نقول يشهد لها القاصي والداني دكتورة حنان، تشهد لها بالاهتمام، بالتمكين، بالدعم والتمتين لهذه التحولات كلها للمرأة. نبدأ بالمرأة في الحياة السياسية، كيف نقرأ هذا المشهد، وجود المرأة كشريك في الحياة السياسية؟ وأنت أشرتي في البداية كتوطئة إشارة بسيطة لوجودها في مجلس النواب، وأيضا يمكن كان قبل ذلك بحصولها أيضا على حق الترشح والانتخاب. تفضلي.
1: يعني سأبني على كلام أو حديث الأخت منى أنها لم تعد شريك في المشهد، وإنما هي صانعة له، وهذا يتمثل بأنها حققت إنجازات على مساحة أوسع. يعني هي شاهدة على تمكينها وعلى دعمها في الحياة، وهي مسيرة حافلة. فالمجال السياسي يعني لم تعد في البرلمان منتخبة، مع أنه في دراساتنا السابقة كنا يعني نلاحظ من النتائج أنه النسبة العالية أنها كانت مشاركة كمنتخبة، وإنما الآن هي منتخبة ومترشحة.
0: صحيح.
1: وفوزها في البرلمان دفعها إلى أن وصلت إلى يعني الآن أعلى تمثيل في البرلمان، فنجاح 27 امرأة في مجلس النواب 20 في عام 2024، يعني أنها حصلت على نسبة 19%، وهي أعلى نسبة في البرلمان الأردني عبر تاريخه، وهذا يدل على أنها يعني تعمل بجهد واضح.
0: نعم.
1: وصول أربع سيدات إلى رئاسة لجان النيابية، إذن هي دخلت في داخل البلد.

0: برلمان إلى لجان نيابية ومقررة ومشاركة واسعة، في العمل البرلماني. هي مساعدة لرئيس مجلس النواب الآن.
1: نعم.
0: وصلت في المجالس المحلية بنسبة 25%، يعني وأول رئيس بلدية. الآن هي رئيس مجلس محافظة في محافظة معان. يعني على العمل الحزبي الذي أكد عليه جلالة الملك، وصلت نسبة مشاركتها الآن إلى 44%، وهذا يعزز دورها في الحياة السياسية. يعني في نظري ما زالت هذه النسبة قليلة.
1: نعم.
0: وهي يعني جلالة الملك رمى الكرة في ملعب المرأة،
1: صحيح،
0: في المملكة بدخولها في الحياة الحزبية.
1: نعم.
0: وأذكر أنه كان هناك فقط امرأة واحدة في أمين عام للحزب، وهي سيدة عبلة أبو علبة.
1: صحيح.
0: والآن المرأة بدأت يعني تأخذ مواقعها داخل الأحزاب، وأكيد ستصل إلى أمانة الحزب إن شاء الله.
1: نعم.
0: في مجالها السياسي أيضا، الفجوة الجندرية، هناك مؤشر العالمي بتحسن وضع الأردن في التمكين السياسي، فوصلت إلى الأردن إلى المرتبة 115 من 149 دولي. ويعني لا نتحدث إحنا عن مجرد رقم، وإنما على الواقع هذا شيء ملموس صدقا. يعني
1: نعم نعم.
0: تعينت برتبة محافظ، أول امرأة برتبة محافظ في وزارة الداخلية، وهناك من الآن هي مساعد محافظ. ويعني ننتظر المزيد على السنوات القادمة، أنه ستصل الكثير من النساء إلى مواقع كثيرة في الوزارات. هي موجودة في التخطيط، في التنمية، في وزارات، في النقل والمواصلات، في يعني لم تعد مغلقة أمام هذه الأبواب في المشاركة السياسية.
1: نعم. يمكن يعني نستشهد من خلال حديثك دكتورة حنان أنه البيئة السياسية باتت مهيئة لاستقبال قيادات نسائية حقيقية. بشكل واضح. ويمكن هذه الأرقام والنسبة التي ذكرتها دكتورة حنان هي مؤشر حقيقي لهذا الدعم، سواء من لدن جلالة الملك، هذا الاهتمام الملكي للمرأة الأردنية، أو من خلال يعني الإشارة للحكومات بأن تهتم بإشراك المرأة في الحياة السياسية، وأيضا الدعم الممنهج للمرأة بأن تكوني أنت مشاركة وحاضرة. وكما ذكرت يعني هي جملة، الكرة بملعبك أيتها المرأة، الفرص أمامك، ولكن تقدمي بالكفاءة التي تستحقها هذه المكانات. أقول هنا يمكن كجزئية بسيطة، كيف استطاعت المرأة بالفعل أن تستفيد وتقتنس هذه الفرص من الدعم والاهتمام الملكي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وكثير من القيادات النسائية التي بنت هذا الجهد أيضا على مدار عقود طويلة؟ كيف استطاعت أن تحقق المرأة هذه النجاحات، وهل استطاعت أن تستفيد منها؟
0: طبعا استطاعت، الفرص متاحة أمام المرأة الأردنية بشكل عام في كل المجالات. هناك لقاءات، هناك تدريبات للتمكين، هناك برامج لبناء قدرات القياديات، هناك مراكز للدراسات، فهي موجودة في كل الأماكن. الأبواب مفتوحة أمامها، وعليها أن تدخل في كل هذه الأمور، عليها أن تعي بحقوقها أولا حتى تصل.
1: نعم.
0: في كل يعني إذا ما كانت واعية بحقوقها أو لم تعمل على نفسها من البداية، يعني من الصعب أنها تستفيد على مدار كل هذه العقود. فلم تصل أي امرأة إلى أي مجال، سواء سياسي أو اقتصادي أو أي مجال آخر، إذا لم تكن بذلت الجهد الكافي على مدار هذه العقود من التدريب ومن التمكين ومن الدعم المجتمعي ومن الدعم الملكي.
1: نعم.
0: وإلا لن تصل هذه المرأة ولن تكون الأبواب مفتوحة أمامها، سواء في المركز أو في الأطراف، في الريف وفي البادية.
1: نعم.
0: في كل المجالات وفي كل الأماكن.
1: نعم. هذا فيما يتعلق ب يعني حضور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها ووجودها كشريك وصانع في كثير من الأحيان، خصوصا في مجلس النواب والبرلمان. دكتورة حنان،
0: نعم.
1: نتحدث أيضا على جانب آخر، وهو الحياة الاجتماعية والتحولات الاجتماعية التي كانت المرأة الأردنية حاضرة من خلالها في كثير من القضايا. دعينا بهذه التحولات، وكيف استطاعت المرأة أن تحقق هذا الحضور من يعني على الرغم من كثير من التحولات المجتمعية. نحن نتحدث في كثير من الأحيان عن النظرة المجتمعية النمطية التي كانت تنظر للمرأة في عملها، في تعليمها، في وجودها بالحياة السياسية والحياة الاقتصادية. كل هذه الظروف الاجتماعية كيف فرضت نفسها على المرأة الأردنية؟
0: يعني حقيقة التحولات الاجتماعية كانت يعني يمكن في المرحلة السابقة كان وجود المرأة ربة أسرة وعاملة في قطاع التعليم بشكل واضح، لكن يعني التحول الأكثر في عهد جلالة الملك أنه المرأة صار لها، أو في السابق كان حضورها خجول.
1: نعم.
0: وحتى في عهد جلالة الملك في البدايات الأولى كان حضور المرأة خجول، وأنا لا أتحدث عن القيادات، أنا أتحدث عن المرأة بشكل عام وخاصة في الأطراف، حضور خجول. لكن نسبة التعليم اللي زادت من مستوى المرأة وحضورها في مؤسسات المجتمع المدني زاد من وعيها، وخلينا نحكي أنه تجارب الحياة دفعتها إلى الانطلاق من حيز الأسرة بعد أن تفرغت من تربية أبنائها، وبعد أن أحيلت على التقاعد أصبح أمامها فرصة للعمل المجتمعي، أصبح أمامها فرصة لتغيير النظرة النمطية الموجودة في المجتمع، مع أنه هذا كان تحدي ولا زال موجود، أن تنطلق من دور ربة الأسرة إلى دور مجتمعي آخر، ممكن إنها لديها طاقات وقدرات أن تغير من نظرة المجتمع، وهذا حدث يعني بشكل حقيقي.
1: نعم نعم.
0: بدليل إنها خرجت إلى سوق العمل، إلى ريادة الأعمال، إلى المجال السياسي. هذه نظرة كانت مجتمعية دائما يعني بنفسها كان فيها نوع من الدونية للمرأة.
1: نعم.
0: إنها تعمل في
1: والانتقاد العمل، أنك تخرجين من نعم. البيت أو المنزل.
0: نعم. إنه دورها فقط هو دور للأسرة. هذا تحول مهم جدا، جعل المرأة تبرز طاقاتها في قطاعات مختلفة من مجالات العمل، حتى في المجال السياسي.
1: نعم.
0: حتى ترشح النساء بأعداد، يعني يمكن 20 سيدة بتحاول إنها تطرح نفسها، وبالتالي صاحبة الكفاءة، صاحبة المميزات المعينة، هي اللي في الآخر يعني تخرج إلى إلى إلى المشهد السياسي.
1: نعم.
0: أو إلى المشهد الاقتصادي أو إلى ذلك.
1: نعم.
0: فهذا تحول اجتماعي مهم جدا، خروج المرأة عن نطاق عملها. يمكن إحنا بنحكي مرات أنها خرجت عن العادات والتقاليد بأن تترشح أمام الرجل أو أن تنافس الرجل على وظيفة في قطاع عام، أيضا كان في نوع من الصعوبة والخروج عن الصورة النمطية، لكن أثبتت الثقة وأثبتت جدارة، وبالتالي من حقها أن تصبح مدير للتربية والتعليم، من حقها أن تصبح مديرا للتنمية الاجتماعية، لأنه
1: نعم.
0: كفائتها ومقدرها.
1: وأمين عام لوزارة التربية.
0: نعم. نعم. وأمين عام لوزارة التربية والتعليم، هذا يعني غير من الصورة النمطية وأعطى تحول اجتماعي، أن هناك من يستحق إلى جانب الرجل بأن تكون شريك في هذا العمل.
1: نعم.
0: لكفائتها.
1: نعم. للكفاءة وللتعليم الذي حصلت عليه، الذي سنتحدث عنه عنه بعد قليل دكتورة. يمكن بالفعل هي تغيير النظرة المجتمعية النمطية الناقدة والدنية في بعض الأحيان لعمل المرأة وخروجها من منزلها، أنه أنت فقط لتربية الأولاد والعناية بشؤون المنزل والعائلة، ولكن المرأة عبر هذه العقود الطويلة

0: الماضية حققت الكثير من هذه النجاحات التي لم تؤثر حتى على طبيعتها وكينونتها الأنثوية كأم وكزوجة وكربة بيت. فهي تعمل على الرغم من تعدد الأدوار، لكنها استطاعت أن تكون الكفؤة التي تخرج الجيل، كما نقول، الجيل الواعي المثقف المنتمي لهذا الوطن.
1: نعم.
0: أكيد هناك بعض الأصوات ولا نعممها التي تقول لماذا خرجت المرأة، ولكن المرأة عندما خرجت حققت هذا النجاح. ونحن دائما ما نؤشر دكتورة حنان للقصص الناجحة والمتميزة التي استطاعت أن تدير المشهد بكفاءة، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: نعود إلى الجوانب الأخرى التي استطعنا أن نلمس فيها هذا التغيير لواقع وحضور المرأة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، على الرغم من بعض التحديات التي ما زالت تواجهها المرأة في دخول سوق العمل. كيف نشهد هذه المشاركة وكيف تنظرين لها دكتورة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية؟
1: نعم، يعني أنا أربطها في مجال التعليم صراحة.
0: نعم،
1: كل ما زاد مستوى تعليم المرأة وكلما كانت أكثر وعيا في مشاركتها الاقتصادية. ولكن هذا أيضا المشاركة الاقتصادية أنا بعتبرها بالنسبة للمرأة هي تجاهد، ورغم أنه الأردن سجل ضمن التقرير العالمي كمان للفجوة الجندرية عام 2050 أخذ الدرجة كاملة 1 يعني بين 194 دولة، وهذا صراحة إنجاز، يعني نفخر بأنه في مساواة في دعم، وأنه أخذ المرتبة 18 عالميا في مشاركة المرأة الاقتصادية والأول على مستوى الوطن العربي. وهذا يعني شيء يسعدنا كنساء ويشعرنا بأنه هناك قيادة داعمة، هناك مجتمع داعم للمرأة في العمل الاقتصادي. يعني النظرة المجتمعية تغيرت بالنسبة لعمل المرأة في المجال الاقتصادي. يعني هناك 33% من النساء العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا المجال جعل النساء يدخلن إلى مجال العمل في الاقتصاد من خلال وسائل التواصل، التسويق، عزز من مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي.
0: نعم.
1: رغم أنه في البدايات، ويمكن بنشاهده على صفحات التسويق اللي موجودة الآن على وسائل التواصل، هناك صفحات خاصة بالنساء. وهذا يمكن بعد مرحلة الكورونا دفع المرأة إلى أن تكون شريك إلى جانب الرجل في دعم الأسرة والحصول على دخل. وأبدعت المرأة صراحة في هذا المجال بالنسبة لربات البيوت.
0: نعم صحيح،
1: فكان لديهن مشاركة واضحة وظاهرة من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية، وهذا شيء مهم جدا في أنه غير الصورة النمطية وغير الثقافة المجتمعية في أنها أقدمت على المجال الاقتصادي.
0: نعم.
1: يمكن بنشوف المشاهد على مستوى وزارة التنمية، وزارة الزراعة، في توفير أماكن لتسويق النساء ودفعها إلى أن تصل إلى ريادة الأعمال في المجال الاقتصادي.
0: نعم، ويمكن هناك مؤسسات تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا دكتورة.
1: نعم.
0: حنان.
1: نعم.
0: وحضرتك يعني وأنت يعني رئيسة جمعية مختصة بدعم وتمكين المرأة في محافظة الطفيلة، ولديك العديد من المشاركات سواء بمؤتمرات أو ورشات عمل أو ورشات تدريبية، كنت مشاركة بأوراق عمل وأيضا مشاركة بهذه المؤتمرات، تحدثت من خلالها عن أهمية مشاركة المرأة اقتصاديا. ويمكن هناك الكثير من السيدات اللواتي حققنا هذه النجاحات في المجال الاقتصادي، بحيث بتنا الآن سيدات أعمال ومهن ويقودنا مؤسسات اقتصادية صناعية تجارية. دكتورة ماذا تقولين؟

0: يعني صدقا المؤتمرات هي دافع للنساء بشكل عام. الأوراق العمل التي تقدم فيها هي عبارة عن دراسات كانت يعني ناتجة عن جلسات واقعية لتحديات النساء الموجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: وإبراز قصص نجاح حقيقية موجودة على على على الواقع. يمكن كرئيس لجمعية خيرية تعنى بتمكين المرأة ويعني رفع من مستواها. هناك الكثير من الفرص التي أتيحت سواء بدعم ملكي بتقديم تسهيلات مالية للنساء لريادة الأعمال وإنشاء مشاريع مدرة للدخل حتى تثبت نفسها كشريك مع الرجل في التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: فالجانب الاقتصادي يعني صراحة مجالاته واسعة، وهناك قصص نجاح في مجال الزراعة، ويمكن في الأرياف الكثير من النساء أثبتنا الجدارة في هذا المجال، وأخذنا قروض ميسرة يمكن بدون فوائد من جهات ومنظمات مختلفة، وأثبتت نفسها في هذا المجال. أو الخريجات التي يعني لواتي ما يعني ابتعدنا الآن عن الانتظار لوصول للوظيفة.
1: نعم.
0: وأصبحنا يبحثنا عن مشاريع اقتصادية تدر دخل، وأصبحنا من رياديات الأعمال.
1: نعم. ولكن ما زالت مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية كما
0: نعم.
1: نقول ليس كما نتأمل أو نطمح.
0: نعم.
1: دكتورة حنان.
0: نعم نعم.
1: على الرغم من كل هذا الاهتمام، نعم، على الرغم كل هذا الاهتمام وهذا الدعم وهذه الفرص التي تعطى، ولكن لا نعلم يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه المشاركة في قادم الأيام. هل هناك من أمل لديك دكتورة حنان بأن تتحسن هذه الصورة على الرغم من هذه الظروف الصعبة؟
0: والله التحسن يعني يمكن أضرب مثل، يمكن أكثر من 200 سيدة كان في عنا خلينا نحكي بازار مفتوح، كان يعني أغلب النساء الموجودات هم من صاحبات المشاريع الصغيرة.
1: نعم.
0: فبعد سنوات أكيد رح يكون هذا المشروع يعني وصل إلى طموح أو يلبي طموح هذه المرأة.
1: نعم.
0: وأكيد على مستويات أعلى سنرى رياديات أعمال لديهن قصص نجاح مميزة على مستوى الوطن العربي وليس مستوى الأردن.
1: نعم.
0: أو على حتى مستوى العالم.
1: نعم.
0: يعني هذا التحدي لن تقف عنده المرأة وتنتظر حتى يأتيها الحل.
1: نعم.
0: بالعكس يعني بالعكس.
1: هي تتقدم وتستطيع. نعم. أن تقتنس هذه الفرص. نعود معك دكتورة حنان بالحديث عن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية عبر هذه العقود الماضية حتى هذه اللحظة، ونتحدث عن يعني مشهد كبير وعظيم فيما تحققت له المرأة فيه من إنجازات، وهو المشهد التعليمي والتعليم في حياة المرأة الأردنية والفتاة الأردنية. يمكن هذا شيء نفخر به دائما وأبدا، أن المرأة الأردنية دائما في مستويات متقدمة في التعليم. نتحدث عن هذا المشهد.
0: التعليم أخذ مساحة واسعة جدا أبدعت فيه المرأة الأردنية، سواء في المرحلة قبل 99 قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ولكن زاد أكثر والرعاية زادت أكثر في عهد جلالة الملك. ونعرف أنه الدعم الرسمي أنه القانون يضمن حق المرأة في التعليم وخاصة حتى في الأرياف، وهناك تأكيد رسمي على تكافؤ الفرص في التعليم بين الجنسين. لكن المرأة يعني تفوقت في مجال التعليم يمكن أكثر من الرجل. يمكن الثقافة المجتمعية أنه دور المرأة في البيت هو الأسرة، يعني جعل البنات خلينا نحكي داخل الأسرة تبذل جهد أكثر، وبالتالي كان تميزها ونجاحها دفعها إلى الوصول إلى الجامعات. فتفوق فتيات في المدارس بنسبة 97% موجود أكثر من الذكور، هذا دليل على أنه الفتاة تعمل على نفسها وهي داخل الأسرة.

0: نعم.
1: وبالتالي تميزت حتى في الجامعات. يعني هذا النجاح دفعها إلى أن تدخل في قطاع التعليم، سواء في هي معلمة في المدارس، ونتج عنه العمل على نفسها أكثر، وبالتالي أصبحت أكاديمية داخل الجامعات.
0: نعم.
1: يعني في التعليم انتقلت من القيادة التربوية داخل المدارس إلى مدير للتربية والتعليم، والآن نراها هي أمين عام لوزارة التربية والتعليم.
0: صحيح.
1: ووزيرة للتعليم العالي.
0: نعم.
1: يعني هذا يقودنا إلى أنه هي أصبحت تتنقل من طالبة في المدرسة إلى طالبة جامعية، إلى معلمة، إلى أكاديمية في الجامعات، إلى رئيسة لجامعة في فترة من الفترات، وأصبحت يعني ننتظر الآن وصولها إلى وزير للتربية والتعليم أو للتعليم، وكانت نعم. أيضا للتعليم العالي.
0: صحيح.
1: السيدة رويدة المعايضة في
0: فترة كانت من أوائل السيدات اللواتي وصلنا إلى هذه أو هذا المنصب، شغلته كسيدة أردنية في مجال التعليم، ويمكن أيضا يعني كرئيسات للجامعات الأكاديمية أيضا كان هناك في نساء. دكتورة حنان، يعني يمكن عندما نتحدث عن بالفعل وجود المرأة في حقل التعليم بالأردن هو شيء يفتخر به، ونسبة التعليم للفتيات في الأردن يفوق نسب عالمية حتى دكتورة، وهذا شيء يتحدث عنه يعني في الخارج من خلال دراسات وأبحاث ومن خلال الملتقيات والمحافل العالمية عندما يتحدثون عن واقع وحضور المرأة في التعليم، فالمرأة الأردنية هي دائما تكون في مصاف هذه النسب وفي أعلى النسب، وأكيد الأثر الطيب تتركه من خلال وجودها في هذا المجال كأم ومربية ومعلمة وأستاذة جامعية، وأيضا كموجهة وميسرة وملهمة لغيرها من الفتيات. نتحدث دكتورة يمكن يعني كل هذه الاستحقاقات وهذه الإنجازات التي تحققت لها للمرأة الأردنية في هذه الجوانب، نتحدث عن هذا الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية، ويمكن كان هناك في لك مشاركة وحديث عن اهتمام المرأة الأردنية من لدن جلالة الملك في أوراقه النقاشية، نتحدث عن هذا الجانب، تفضلي.
1: يعني صدقا الدعم الملكي للمرأة الأردنية سواء من جلالة الملك أو من جلالة الملكة، يعني لا ننسى دور جلالة الملكة في دعم التعليم حتى، يعني
0: صحيح
1: هي داعمة للنساء من خلال الأكاديمية وتدريب المعلمات، وهي داعمة للمرأة في جانبها الإنساني وفي منظمات المجتمع المدني بإتاحة الفرصة للنساء في العمل الاقتصادي، ويمكن كرمت الكثير من النساء في هذا المجال، وأنا كنت من بين النساء الحاضرات في الكثير من دعوات جلالة الملكة في دعم في دعم المرأة الأردنية. في في في في الجانب الملكي من من من جلالة الملك عبد الله، يعني قبل ذلك هناك وثيقة الأردن أولا، هي وثيقة تضمنت بنود تعلقت بالمرأة، وعلى أن تعمل الحكومة على مراجعة كل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وما كانت المرأة والطفل والأسرة. هذه الوثيقة بعدها أصبح هناك انطلاق للعمل، وظهرت أن الأوراق النقاشية ودور جلالة الملك أيضا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
0: صحيح.
1: كان إلي ورقتين صدقا عن الأوراق النقاشية ودور المرأة أو تسليط الضوء على المرأة في الأوراق النقاشية وطموحات جلالة الملك في هذه الأوراق السبعة، وفي توصيات اللجنة الملكية عن دور المرأة وتسليط الضوء عليها.
0: نعم. نتحدث عن ما جاء فيها.
1: يعني
0: نعم.
1: ظهر في كتب التكليف السامي لكل الحكومات أكد على دور المرأة وعلى جوانب كثيرة في التعليم، في العمل، في التدريب، حتى تصل باعتبارها شريك إلى جانب الرجل في تنمية المجتمع.
0: نعم.
1: إذا ما تحققت هذه الجوانب فهي لن تكون شريك يعني صراحة.
0: نعم.
1: جلالة الملك دائما حاضر في تكريمها في مناسبات كثيرة، وتكريمه لأربعين امرأة في اليوبيل الفضي، وأنا كنت من بين هذا النساء،
0: صحيح،
1: هذه المجموعة هو تنفيذ أو من مخرجات هذه الأوراق النقاشية، أن هناك نساء موجودات في الميدان في مختلف أرجاء الوطن حاضرات، ويعني لم يصلنا إلا بوجود هذا الدعم. الرؤية الملكية أعطت اهتمام في الأوراق النقاشية بأنه يعني كان كلام جميل جدا صراحة، وأنا أقدم ورقتي أنه كل سطر كان يكتب فيه الرجل والمرأة الأردنيين والأردنيات، وأنه هذان الطرفان هم شريكان في التضحيات وفي المكاسب. هي ضحت في الكثير، وبالتالي هي شريك مع الرجل أيضا في هذه المكاسب.
0: صحيح صحيح.
1: أكد على دورها في الأحزاب وعلى سيادة القانون بعدالة ومساواة، وكان سعيد جدا بأن هناك 6000 جمعية تلعب دور مهم جدا في دعم النساء في الوصول إلى مواقع السلطة، وهذا الرقم مش يعني مش سهل، ولم تتأسس هذه الجمعيات من فراغ.
0: صحيح. صحيح.
1: كان لها حضور في جميع الأوراق من الأولى إلى السابعة، كان لها حضور في اللجنة الملكية الذي شكل هذا الحوار، يعني حوار وطني للإصلاح، يعني كان في هناك نوع من الخلل ونحن بحاجة إلى الإصلاح لتصويب دورها يعني.
0: نعم.
1: في مجال التشريعات سلط الضوء على العمل من خلال اللجان الستة اللي تشكلت فيه، وكان من أهم مظاهرها وجود 19 سيدة في اللجنة
0: الملكية. نعم. صحيح.
1: نعم. في مجال الانتخاب يعني وضع لها مواقع معينة، فهي أول ثلاثة وثاني ثلاثة من المترشحين، يعني حفظ لها مكان معين، يمكن في السابق كانت توضع في آخر القائمة.
0: نعم.
1: أو أنها توضع فقط أنه بشكل شكلي.
0: صحيح.
1: يعني خلطة كانت فيها للرجل، الآن ما عاد هذا المظهر موجود. أعطاها فرصة في الانتخابات، بتحب تترشح على الكوتا أو بتحب تكون موجودة على
0: التنافس.
1: نعم. نعم. هذا عزز من فرص وصولها وأعطاها مجال أنه يزيد العدد أكثر. أعطاها مجال في القائمة الحزبية أنه إذا انسحبت المرأة المترشحة عدلت عن رأيها، لا يجوز أن يحل محلها رجل، وإنما أن يستعرض عنها بإمرأة أخرى من نفس القائمة.
0: نعم.
1: وإذا شغر مكانها في القائمة الحزبية للاستقالة أو للوفاء أو لكذا، تستبدل بدلها إمرأة أخرى وليس يعني ليس رجل.
0: نعم.
1: فالتوصيات يعني أن تكون نائب رئيس في الإدارة المحلية، أو إذا كان رئيس المجلس رجل، الآن هي رئيس مجلس محافظة.
0: نعم.
1: إذا كان رئيس مجلس المحافظة رجل فيجب أن تكون النائب له امرأة.
0: نعم.
1: سواء في البلدية أو في مجلس المحافظة. فيعني هذا الدعم صراحة لا يمكن إغفاله.
0: نعم.
1: هو يعني دعم كثير واضح للمرأة بأن تظهر، وهذا يحسن أصلا يعني من النظرة العالمية وحتى على المستوى العربي من المرأة الأردنية
0: كمؤشر بالفعل.
1: نعم. نعم. وهذا واضح حتى في حضوري للمؤتمرات على مستوى يعني العربي، لها مكانتها صدقا يعني، ويؤخذ بنصائحها صدقا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لأنها وصلت إلى مستوى يعني مؤثر.
0: نعم بالفعل، ويمكن من لدن هذا الاهتمام الملكي وهذا الجهد الكبير لتكون المرأة صانعة للمشهد وصانعة للقرار، ليس فقط كشريك مع الرجل، وإنما هي من تصنع هذا المشهد لتكون هي أيضا صورة واضحة العيان للتطور لحالة وواقع المرأة في كافة المجالات. ويمكن ذكرتي تعديل التشريعات، وهناك حتى القوانين كانت في أغلبها لصالح المرأة الأردنية، حتى في الدستور دكتورة حنان كان هناك في احترام لكينونة المرأة الأردنية، ماذا تقولين؟

0: تعديل التشريعات هذه كانت إشارة من جلالة الملك ومن وثيقة الأردن أولا، والتي نبهت حتى في اللجنة الملكية لتعديل الكثير من التشريعات والقوانين. قبل 99 الدستور الأردني في عام 52 كرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بما فيهم النساء في الحقوق والواجبات، وإعادة مراجعة للتشريعات بعد تصديق على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 92. تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بالمرأة، وهي ما زالت تقدم مقترحات تعديل القوانين التمييزية بحق المرأة، تعديل تشريعات العمل مثل قانون العمل، حقوق المرأة في الحمل، استحقاقاتها في إجازات الأمومة، حقوق الملكية، الحقوق السياسية في الانتخاب والترشح. هذه الصورة لم تعكس المساواة على جميع القوانين في السابق، ولكن استمرت التعديلات حتى شهدناها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. من هذه التعديلات الأخيرة كان تعديل الدستور في مادة 6 التي تؤكد على التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من الضعف أو من حمايتها من العنف والتمييز.
1: نعم.
0: أيضا إقرار أنظمة العمل المرن. ما عادت المرأة الآن ممكن، هناك تحديات أمامها إذا حضرت للدوام بإمكانها أن تعمل من خلال المنزل، هذا العمل المرن.
1: نعم.
0: إقرار قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2022 لحماية النساء من الإتجار بالبشر، وأيضا الضمان الاجتماعي وقانون العمل لتحقيق المساواة إلى جانب الرجل. تعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب، حيث يعني منحت المرأة مساحة أكبر بمقاعد لها في البرلمان. في السابق يمكن كانت السيدة وجان فيصل الوحيدة الموجودة، الآن 27 امرأة موجودة في البرلمان، وأعطاها فرصة في التمثيل النسائي في قوائم الأحزاب.
1: نعم.
0: ولكن ما زلنا الآن بحاجة إلى دعمها في الأطراف في هذا الجانب.
1: نعم.
0: تعديل مهم يمكن عملت عليه كل المنظمات بإضافة كلمة الأردنيات.
1: صحيح.
0: يعني حتى يكون في هناك إنصاف أكثر في المساواة، وهذا التعديل حصلت عليه المرأة في عام 22.
1: نعم.
0: بالنص الصريح بالتزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف. وأعتقد أنه التعديل هنا ما كان تعديل رمزي أبدا يعني، وإنما أكد على دورها أنها شريك فاعل وأنها صانعة للقرار إلى جانب
1: نعم. أكيد يعني إحنا بنشكرك دكتورة حنان على هذه الإضاءة وهذا التوضيح لكافة هذه المؤشرات وهذا الحضور للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حقل التعليم. نجاحات كبيرة وإنجازات عظيمة تحققت للمرأة من لدن الاهتمام الملكي والدولة الأردنية، وأيضا بجهدها وكفاءتها وثقافتها وعلمها، ولكن ما بين الإنجاز والتحديات دكتورة حنان، ما الذي لم يتحقق بعد وماذا نحتاج في قادم الأيام؟
0: والله أن المرأة يعني هي طمعة أكثر والتطلعات الصراحة مفتوحة دائما لا يمكن أن نحصرها، ولكن أتوقع أنه كل ما تحدثنا عنه في هالحلقة هو ما تستند عليه الاستراتيجية الوطنية 2020-2030، وأنا كنت من بين الحاضرات لأكثر من جلسة في جلسات عمل اللجنة الوطنية للاستراتيجية، وهي ترتكز على التمكين الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وصنع القرار وحقوق الإنسانية والحماية من العنف والثقافة المجتمعية وريادة الأعمال والعمل الرقمي. ونحن في ضوء كل هذا الركائز تطلعاتنا أن نعزز وصولها إلى البرلمان بتجاوزها للكوتا. يمكن أنه الثقافة المجتمعية تتغير ونخليها تفوز مباشرة يعني.
1: نعم.
0: بدون هالكوتا، ونطمح أن نكون موجودة في لجان سيادية ووزارات أكثر. يمكن هناك نسب مرتفعة للمرأة في التعليم، ونحتاج لهذا الجانب. أنا بربط التعليم في جانب الاقتصادي.
1: صحيح.
0: صراحة.
1: نعم.
0: فنحن يعني بحاجة إلى رفع مشاركتها في المجال الاقتصادي أكثر، ما زالت المرأة بحاجة إلى تمكين في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، وهي متأثرة كثيرا بالتغير المناخي للآن يمكن منظمات المجتمع بدأت العمل عليه. ما زلنا بحاجة إلى العمل على الثقافة المجتمعية، هي لم تنتهي صراحة، لدعم دورها في المجال السياسي والاقتصادي. يعني تخطت المجال العلمي وتخطت بعدها بحاجة إلى دعم في وتغيير الثقافة في الجانب السياسي والاقتصادي. بعدنا بحاجة إلى أصلاحات بوصول النساء، وهذه أركز عليها صراحة، بحاجة إلى أصلاحات لوصول النساء إلى مواقع سلطة في الأطراف، وهذا تأكيد على كلام جلالة الملك أنه دور المرأة أكثر أهمية ويجب تعزيزه في الريف والبادية. لكن يعني نحن بحاجة إلى العمل على هذا الجانب أكثر في الأطراف.
1: نعم أكيد،
0: يعني طموحات كثيرة، ولكن يعني هذا ما صراحة إجا في بالي.
1: نعم، وكلنا نطمح للمزيد لخير أبناء هذا الوطن ولخير هذا الوطن الذي نجل ونحب جميعا. أكيد دكتورة، يعني إذا أردنا أن نطلب منك كلمة تختصر مسيرة المرأة الأردنية اليوم، ماذا تقول الدكتورة حنان خريسات؟
0: والله يجول في بالي الكثير من الكلام. يعني أقول أنت لست نصف المجتمع فحسب، بل أنت من ينشئ النصف الآخر ويربيه، ودورك في الحياة العامة ليس ترفا وليس رمزا، وإنما ضرورة وطنية لنهضة الأردن.
1: صحيح،
0: وأثبتت القدرة على العطاء في شتى المجالات. الحياة العامة لا تسمح للصورة النمطية بأن تقيد طموحاتك.
1: نعم،
0: ويمكن هذه الطموحات اللي أنا ذكرناها حكينا أنها مفتوحة. يعني
1: صحيح،
0: لك بصمة في الخدمة العامة والعمل التطوعي والسياسة، وحضورك على كافة المستويات مؤثر ومؤشر على عافية المجتمع وتقدمه.
1: نعم،
0: طموحاتك لا تجعلي لها سقف تعليمي حتى تكوني رائدة أعمال تدربي، والفشل طريق النجاح ولا يكون طريق للتوقف.
1: نعم،
0: كوني واعية بحقوقك، وإذا كنت مسؤولة فالوطن والمجتمع كله يراهن عليك.
1: نعم، الكل يراهن على المرأة، والمرأة الأردنية قادرة دائما.
0: نعم،
1: بكل هذه التوجهات، بهذا الدعم الملكي وبهذا الدعم الكبير. بتعرفي دكتورة حنان، عندما ننظر إلى المرأة الأردنية وإلى الأسرة الأردنية تجدين هذا الدعم العائلي من الزوج، من الأخ، من الأب. يمكن اختلفت الصور، صور الدعم، ولكن هي ظاهرة أمامنا بدليل هذه النماذج النسائية لسيدات الأردن، لشابات الأردن، فتيات الأردن، اللواتي حققن الكثير من النجاحات والإنجازات على كافة الصعد وبكافة المجالات. يكفي أن تشاهدي الفتاة الأردنية وهي على يعني تتوج بالعديد من المحافل، سواء المحلية أو العربية أو العالمية، هذا يعطيك مؤشر حقيقي إلى ما وصلت إليه الفتاة الأردنية.
0: صحيح.
1: نعم، إذن رسالتك بآخر هذه الحلقة، ماذا تقولين للفتاة الأردنية، لكل تأنيت في كل مكان؟
0: أن لا يتوقف، لديها طموح، طالما أن هناك أسرة تنطلق منها داعمة لها، وتتجاوز الثقافة المجتمعية إن كانت موجودة، وهي موجودة، يعني تتجاهلها طالما أنها تسير في المسار الصحيح. هذا الطموح سوف يجعلها تصل، وهذا الوصول من مخرجاته انعكاس الخدمات، انعكاس الجانب الإيجابي على مجتمعها بشكل عام وعلى الوطن كله، وأن يعني لا تجعل أي شيء يقف أمام طموحاتها إذا كانت تسير في الخط الصحيح.
1: نعم أكيد، نتمنى الخير دائما وأبدا لنا جميعا على هذه الأرض ولهذا الوطن الذي نحب. شكرا لك دكتورة حنان خريسات، الأكاديمية والباحثة والمؤرخة وأيضا الحاضرة، دائما وأبدا على المشهد الحقيقي لما يدور على الأرض في واقع وحال المرأة الأردنية والمجتمع

0: الأردني. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، على هذا الحديث وهذا الحوار العميق، وأنت تتحدثين بقراءة يعني تفصيلية لتجربة المرأة الأردنية، لا كقصة نجاح إنما كرحلة مستمرة بين ما تحقق وما ينتظر. كل الشكر لك دكتورة حنان غلزات.
1: أهلا، شكرا أخت منى على إتاحة هذه الفرصة.
0: شكرا، تحياتي لك. شكرا لك
1: يا هلا. شكرا
0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، وإرحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. دمتم بخير ودام هذا الوطن بألف خير. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن في المحفل العالمي. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. الأردن يكثف استعداداته لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بمشاريع تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار لتطوير محيط موقع المقطس. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. المفاد الأممي إلى اليمن يقول أن النظام الصحي يقف على حافة الانهيار ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي. وفي الختام، أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين القادم بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث نصحبكم فيها إلى المخلوقات الكونية الشاهدة على الرسالة وصدق النبوة. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.
1: صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه.
2: إخوتي الكرام، من خلال رحلتنا مع السيرة النبوية كنا نبحث عن شهود الرسالة. وقفنا عند الجبال فرأينا كيف احتضنت بدايات الوحي، ووقفنا عند الكهوف فرأينا كيف حمت أهل الإيمان. اليوم نرفع أبصارنا إلى السماء، إلى القمر الذي نظرت إليه قريش ذات ليلة فرأت آية ما رأت البشرية مثلها. ليلة انشق فيها القمر، ولكن بعض القلوب أبت أن تنشق للحق. فماذا يعني أن ترى العين المعجزة ولا يبصرها القلب؟ وماذا تعلمنا هذه الحادثة عن الإيمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النفس البشرية؟ مستمعينا، تعالوا بنا لنكمل معا أنوار وإشراقات شهود السماء على الرسالة الإلهية، رسالة التوحيد وإيمان رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور طارق الخوالدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور طارق.
3: حياكم الله وبياكم بارك الله فيكم.
2: دكتور طارق، وقبل الحديث عن القمر وهو شاهد السماء على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتحدث عن السماء، وذلك بعد أن تحدثنا عن المخلوقات الكونية في الأرض من جبال وكهوف. فهذه شواهد الأرض في صحبة الأنبياء. ننتقل إلى السماء دكتور طارق.

0: الرسول الكريم كان متعلقا بالسماء رغم أنه يعيش هموم الأرض، وذكر ذلك في القرآن الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، يرفع بصره إلى السماء. حصلت معجزة الإسراء والمعراج. نود أن تضعنا في صورة هذه الأحداث وهذا التعلق. دكتور تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، أشكر إذاعة القرآن الكريم والأخت هناء المجالي على هذه الاستضافة القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل لتأدية الأمانة وتبليغ الرسالة، وهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فطرهم الله عز وجل على الفطرة السليمة، بحيث أنهم لا يؤمنون بما كان عليه أقوامهم من الديانات أو العبادات أو ما شابه ذلك. ومن جملة هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون أشياء من دون الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بهذه الآلهة التي يعبدونها، وكان ينكرها صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيها ويخلو بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. بالفطرة السليمة كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وكأنه يطلب من خالقه سبحانه وتعالى أن يدله على الطريق الصحيح، وأن يهديه إلى سواء السبيل. لذلك عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث كثيرة وكأنه ينتظر شيء، وكأنه ينتظر الهداية، ينتظر البعثة من الله سبحانه وتعالى. وقد أكد ذلك القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذه تكملة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينظر إلى السماء يريد الهداية، يريد الطريق الصحيح، يريد الحقيقة في هذا الكون. ثم بعد ذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب مع خالقه سبحانه وتعالى بالنظر للسماء، وكأنه يريد أن يستقل بهذه الأمة بجهة معينة، بقبلة معينة تختلف عن الأمم السابقة، يريد الاستقلالية لهذه الأمة. وهذه العادة وهذه الصفة وهذا العمل ليس من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع قليلا إلى الوراء، إلى أبي الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كيف صورت سورة الأنعام إبراهيم عليه السلام وهو يبحث عن الحقيقة. يعيش في قوم يعبدون الأصنام، ومن الذي يصنعها؟ قومه. ومن هؤلاء والده آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكان يريد الحقيقة ويبحث عن الحقيقة. لذلك أين اتجه عليه الصلاة والسلام؟ إلى السماء،
0: سبحان الله.
1: فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. الكوكب الموجود
0: في السماء
1: في الأعلى.
0: قال:
1: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم المرحلة الثانية: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا واضحا قال: هذا ربي. ويبحث عن الحقيقة، يبحث عن الهداية. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم المرحلة الثالثة: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين.
0: سبحان الله.
1: إذن بالفطرة هؤلاء كانوا يبحثون عن الحياة الحقيقية، عن الدين الصحيح، عن الدين السليم، عن الدين السوي الذي لا شرك فيه. عقلا، هل من المعقول أن يصنع الإنسان إلها وبعد أن ينتهي منه يذهب إليه يدعوه ويطلب منه النجدة ويطلب منه النصرة ويطلب منه الحماية ويطلب ويطلب ويطلب منه؟

0: إذن لم يؤمنوا بهذا العمل ولا بهذا الدين ولا بهذه العبادة ولا بهذا الشيء. لذلك كان توجههم في هذه الحياة إلى السماء، وكأنهم يعرفون بالفطرة أن الذي يستحق العبادة وأن الذي يستحق الدعاء وأن الذي يستحق أن نتوجه إليه هو الله سبحانه وتعالى،
1: لا إله إلا هو.
0: وأن لم يهتدوا إلى ذلك مباشرة إلا بعد نزول الوحي وبعد أن الحقيقة.
1: نعم.
0: وهذا ديدا للإنسان الذي يعني يوجد عنده الفطرة السليمة. في الحديث الصحيح أن جارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ جارية.
1: نعم.
0: يعني لم تدخل المدرسة ولم تتخرج من الجامعة ولم تحصل على الشهادات ولا على أي شيء من هذه الأمور، أين الله؟ فرفعت يدها أو أصبعها إلى السماء.
1: إذن بالفطرة.
0: فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها. من أين جاءت بهذا الكلام؟ من أين جاءت بهذا الدليل؟ من أين جاءت بهذه الإشارة؟ بالفطرة السليمة.
1: نعم.
0: أن الله سبحانه وتعالى يعلو على خلقه. لذلك كان توجه هؤلاء إلى السماء، إلى المخلوقات الموجودة في السماء.
1: نعم.
0: كما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
0: هو يبحث عن الحقيقة ويريد أن يصل إلى الحقيقة، لكن كيف يصل؟ باجتهاداته عليه الصلاة والسلام. رأى كوكب، رأى القمر، رأى الشمس، وكان يدعي أن هذا هو الإله، ولكن حاشا لله أن يغيب عن خلقه.
1: نعم.
0: وحاشا لله أن يتخلى عن خلقه، وحاشا لله أن يغفو عن خلقه. لذلك يتبرأ منه مباشرة ويتخلى عنه ويبحث عن الحقيقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان قومه يعبدون الأصنام، ولم يقتنع يوما بعبادة الأصنام. لذلك كان توجهه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يريد أن يغير هذه الحياة من ناحية العبادة في قومه، حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وبعثه رحمة لهذه الأمة، وسيبقى صلى الله عليه وسلم في أمته لأن يشاء الله، ثم يحمل هذه الرسالة من اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أصحاب الدعوة.
0: ويلغون الدعوة. وهؤلاء كان منهم من أصحاب الفطرة السليمة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي لم يقتنع يوما بعبادة الأصنام، ولم يثبت عنه أنه سجد للصنم، ولم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه تعاطى الخمر. كيف أشرب شيئا يذهب عقلي؟ لذلك لو نظرنا إلى هذا التأسيس لوجدنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان من أوائل من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب الدليل.
1: صحيح.
0: قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كان منه عثرة، تردد.
1: نعم.
0: إلا ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله
1: رضي
0: تعالى
1: الله عنه.
0: مباشرة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأصحاب الصراط، أصحاب الفطرة السوية الذين يبحثون عن الصراط المستقيم، يؤمنون مباشرة بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: عليهم الصلاة والسلام.
0: لذلك كان هذا الاتجاه الوحيد لهؤلاء الذين استمروا عليهم، أن يتوجهوا بالفطرة السليمة إلى السماء، يبحثوا عن الحقيقة.
1: نعم.
0: فربما يعني يدعون في بعض الحالات، ولكن الله عز وجل أراد لهم هذا الخير فعرفهم على نفسه من خلال هذا الدين العظيم الذي جاءوا.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن نحن نعلم أن رحلة الإسراء والمعراج، وهي أيضا كانت رحلة إلى السماء، كانت قبل الهجرة بسنة واحدة، حادثة انشقاق القمر قبل ذلك بخمس سنوات، وهذا ما أجمع عليه العلماء. سؤالي فضيلة الدكتور طارق، الناس تطلب الآية، تطلب المعجزة، لكنهم في النهاية لا يؤمنوا، وهذا سائر على كل الأقوام مع أنبيائها عليهم الصلاة والسلام. ماذا تحدثنا عن حادثة انشقاق القمر وهو الشاهد على النبوة؟
0: ستي، نوجه هذا السؤال: لماذا يطلب هؤلاء الأدلة؟ لماذا يطلب هؤلاء المعجزات من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ وخاصة أنهم يعرفون في حقيقتهم وفي أنفسهم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يوحد عليهم الكذب، كما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: والسلام. نعم.
0: لم يكذب عليهم يوما، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ما دمت أيها الإنسان تعرف أن هذا الإنسان صادق أمين مؤتمن، تجعل عنده الودائع والأمانات ثم إذا جاءك بشيء يخالف المعتقد الذي أنت

0: عليه طلبت منه الدليل والمعجزة.
1: نعم.
0: هل هو يريد من هذه الأدلة، من هذه المعجزات، أن يتثبت من صحة ما يدعيه النبي أو ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كذلك لآمن مباشرة، ولكنهم طلبوا ذلك من باب التعجيز ومن باب التحدي ومن باب رد الدعوة. نعم. وغير ذلك. قبل أن نذهب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام،
1: عليهم الصلاة والسلام،
0: عندما جاءهم بالرسالة وجاءهم بالدعوة وواجه فرعون بهذه الدعوة، قال له من حوله: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. بمعنى كلامهم أنه يا فرعون لا تبلش فيه،
1: لا
0: ولا تغلب حالك فيه، إحنا ندعي أن ما جاء به السحر، ادعوا السحر.
1: نعم.
0: فخلي السحرة، ومش السحرة، خبراء السحرة يأتوك بكل سحار، سحار على صيغة فعال،
1: فعال صيغة مبالغة، نعم.
0: يعني خبير في السحر،
1: نعم،
0: خبير في المهنة، خبير في العمل. ليه قالوا سحار؟ بدهم ينتهون هذه المعضلة في نظرهم،
1: نعم،
0: والمشكلة في نظرهم. فقالوا جيبوا الخبراء، خليهم يبينوا للناس أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس بصحيح، وأنه سحر، وبنبطل هذا السحر وبنخلص من المشكلة. أرجع أخره،
1: نعم،
0: وحددوا يوم كما هو معروف أو كما ذكره المفسرون بيوم الزينة، يوم عيد عندهم.
1: نعم.
0: فجاء السحرة وطلبوا من فرعون أنه إذا إحنا غلبناه إن يعني مكانه، قال
1: ما هي الجوائز، نعم،
0: وكل الاحترام وكل الجواز، وأنتم من المستشارين، يعني أعطاهم من الحوافز ما يدفعهم على أن يبذلوا قصارى جهدهم في إبطال ما جاء به موسى عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: فحضروا في ذلك اليوم، وجاء موسى عليه السلام ومعه عصا، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناس أنهم سحرة أو هذا سحر، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بعد أن قروا حبالهم وعصيهم وخيلوا ذلك، صوروا ذلك للناس أنها تتحرك وأنها كما يفعل سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى ألقى عصاه بأمر من الله عز وجل، فماذا فعلت هذه العصا؟ تحولت إلى حية فالتقمت وابتلعت جميع ما ألقاه السحرة في, في, في ميدان يوم الزينة.
1: نعم.
0: الآن كما يقول العلماء، أعلم الناس بالحقيقة هم أهل الاختصاص في أي مجال. روح على الطب تلاقي الأطباء هم أعلم الناس بالاختصاص، روح على الاقتصاد نفس الشيء، روح على الدين علماء الشريعة هم أعلم الناس. لذلك لما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يقتصر ذلك على الشريعة الإسلامية.
1: جميل.
0: لا يقتصر على الشريعة الإسلامية، وإنما في كل اختصاص له أهله من العلماء. فالسحرة هم أهل الاختصاص، هم الذين يعرفون الحقيقة. لما رأوا هذا المنظر ولما رأوا هذا الحدث أمامهم، مباشرة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون.
1: سبحان الله،
0: هذول عرفوا الحقيقة. هل هم الذين طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يأتي في يوم الزينة وأن يفعل ما فعله؟ لا. من الطلب؟ اللي طلب المستشارين بعد أن أخبروا فرعون بذلك.
1: نعم.
0: قالوا أرجه وأخاه، مين هم اللي حوليه؟ بلية القوم. أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين. الآن فرعون هو الذي طلب، وهو الذي خطط، وهو الذي سعى، وهو الذي حفز كما ذكرنا في الآيات.
1: نعم.
0: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هل آمن فرعون بموسى عليه السلام؟
1: لا.
0: ازداد
1: كفراً وعناداً
0: وعناداً وتكذيباً لسيدنا موسى عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: بل واتهم الذين جاء بهم ليدافعوا عن موقفه ويبطلوا ما جاء به موسى عليه السلام. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فمن ترجبتم؟
1: نعم.
0: وانت اللي ناديتهم وانت اللي حفزتهم وانت وانت وانت الان انتهى.

0: اتهمتهم بإيش؟ بما اتهمت به موسى عليه السلام بأنهم سحرة.
1: نعم.
0: وإنكم اتبعتوه لأنه هو الذي علمه، كيف علمهم؟ هم كلهم عندك وبحاشيتك وبمملكتك وبلادك. سيدنا موسى عليه السلام جاي من مدين وقطع المسافات، لسه الساعة لا بيعرف سحرة ولا قاعد مع السحرة، هو جاك مباشرة
1: سبحان الله.
0: ودعاك الإسلام، وانت طلبت المعجزة، انت طلبت التحدي. لو كان هذا الطلب بناء على قناعته إن ثبت أن موسى عليه السلام نبي لآمن، ولكنه طلب بناء على من طلب منه ذلك، من أخبره، من أرشده، وذلك تحديا لله ورسوله وتكذيبا لله ورسوله. وإذا ثبت ذلك سيبقى على هذا العناد.
1: نعم.
0: سيبقى على هذا العناد. وكلنا يعرف كيف انتهت القصة بغرق هذا الطاغية.
1: نعم.
0: ما آمن لأنه لم يطلب المعجزة حتى يتيقن وحتى يتأكد، وإنما طلب تحديا وعنادا وكفرا لسيدنا موسى
1: نعم.
0: عليه السلام.
1: نعم.
0: ننتقل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام.
0: الآن انشقاق القمر، هذه الدلالة وهذه الحادثة هي موجودة في القرآن الكريم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. يؤيد ذلك ويثبت ذلك أيضا، لأن هناك كلام من بعض الناس أن هذه الحادثة لا تتعلق بمعجزة معينة، وإنما هي إخبار من الله عز وجل على أن من علامات الساعة انشقاق القمر.
1: نعم.
0: هم يقولون ذلك ويدعون ذلك. في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
1: نعم.
0: هذا حديث صحيح ثابت في الكتب الصحيحة، أن قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صحة ما يقول عن نبوته.
1: نعم.
0: ولم تطلب منه شقاق القمر. يعني تصحيح للمعلومة عند بعض الناس، يقول لك أنه قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يدعو الله عز وجل بالانشقاق. لا، الحديث يقول طلبت منه دليل، أنه يا محمد هات لنا الدليل على صحة ما تقول. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنظرون إلى القمر؟ فنظروا إلى القمر فدعا الله عز وجل فانشق إلى نصفين أمامهم.
1: نعم.
0: الآن نذهب إلى النتيجة. كما قلنا عن سيدنا موسى عليه السلام، لو كان الهدف من طلب الدليل هو التيقن والتأكد من صحة النبوة لآمنت قريش كما طلبوا وكما ادعوا.
1: نعم.
0: وكما حدث مع فرعون، ولكنهم طلبوا ذلك الدليل بغض النظر عن نوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الدليل يكون هو الأقوى بحيث لا يمكنه أحد.
1: صحيح.
0: ومشاهد لماذا القمر؟ نرجع إلى المقصود من هذا الحديث، لماذا القمر؟ لماذا لم يطلب جبل؟ لماذا نهر؟ لماذا لماذا؟
1: نعم.
0: لأنه مشاهد من مجموعة من الناس، حتى لو أنكرت قريش هذه الحادثة لا ينكرها من يعيشون في الجزيرة العربية. لذلك عند بعض العلماء وأكثر العلماء أن هذه الحادثة مشاهدة من خارج مكة. الناس في ذلك الزمان كانوا يخرجون للسفر وللتجارة وللرعي ولي ولي ولي، وكانوا يعني يتابعون مراحل القمر ليعرفوا الشهر.
1: نعم.
0: وليعرفوا الأزمنة. فهناك من خارج مكة من رأى هذه الحادثة. فمعنى هذه الحادثة أن قريش إذا أنكرت هذه الحادثة
1: غيرهم من
0: وهناك من أيدها من المسافرين.
1: نعم.
0: وهناك من أيد هذه الحادثة من المسافرين. إذن الهدف من طلب الدليل كما هو يعني مفهوم من النتائج أنهم لا يريدون إثبات الحقيقة ولا إثبات الدعوة ولا إثبات النبوة، وإنما هو من باب العناد، من باب الكفر، من باب التعجيز.
1: جميل. نعم.
0: من باب التعجيز، ونضيف إليها أيضا من باب الإحراج. يريدون أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات لإنسان الله عز وجل اصطفى، الله سبحانه وتعالى بعثه، الله سبحانه وتعالى أيده.
1: نعم.
0: فهذه الحادثة تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام.
0: قريش كما قلنا أنها لم تطلب هذا الدليل من أجل التأكد، وإنما كما ذكرنا، ما هي النتيجة؟ اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر.

0: يعني قبل ذلك كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه وبين البنت وأمها وهكذا. الآن انتقلوا إلى مرحلة متقدمة خلينا نسميها. أثره صلى الله عليه وسلم قد تعدى إلى خارج نطاق البشرية، إلى المخلوقات الكونية، ومنها القمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر القمر. فهل يستطيع ساحر في الدنيا منذ أن اخترعوا السحر إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، أن يؤثر على مخلوقات كونية عظيمة كالقمر؟
1: طبعا لا، ولكنه من باب الكبر والعناد.
0: ولكن كما قلنا هم لا يوجد عندهم جواب لهذه الحادثة، ولا يوجد عندهم أي كلام عن هذه الحادثة إلا أقصر الطرق اتهامه بالسحر. وذلك عندما عجزوا عن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو إنه لأن العرب تعرف الشعر وتعرف النثر وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف، قالوا ما لنا إلا أن نقول إنه ساحر،
1: وحاشا
0: إلا أن نقول إنه ساحر. هذا بمشعها الناس.
1: نعم.
0: أما نقول شاعر، طب العرب بيعرفوا الشعر، نثر بيعرفوا النثر، بيعرفوا الخطابات والأقوال والكلام ويعرفون أن هذا ليس من بشر.
1: نعم.
0: لكن عندما يقولون إنه ساحر، هنا يختصر الطريق ويؤثر في الناس.
1: نعم. وبمداخلة بسيطة دكتور طارق، بعد الشكر على هذا الإيضاح وعلى هذا البيان، نحن اليوم نعيش في كون متسارع الأحداث، تطور تكنولوجيا، ماذا تقول حادثة الانشقاق للقمر لإنسان اليوم؟ ونحن هنا نريد أن نبين أن هنالك أزمة في القلب وأزمة في الدليل بالنسبة لهم. أنت هنا استشهدت بأحاديث صحيحة في مسلم والبخاري، ولكن هنالك من يظهر بين الفينة والأخرى، هو لا يريد أن يستشهد بأحاديث، هو يريد كلام صريح من القرآن الكريم. ماذا نقول لإنسان هذا اليوم؟
0: سيدتي، هذه الفرقة أو هذه المجموعة لا يقتصر تأثيرها فقط على حادثة انشقاق القمر.
1: أكيد هم يشككون في كل شيء.
0: حتى لو أنكروا انشقاق القمر، هل يؤثر ذلك في الدين؟ هل المعجزة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي انشقاق القمر؟ المعجزة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، وهو الذي تحدى الله عز وجل به العرب، وحاشا لله أن يتحدى خلقه بما لم يستطيعوا.
1: نعم.
0: وإنما تحداهم بما هو مشهور عندهم. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن وجوه الإعجاز فيه متعددة، فيه الإعجاز العلمي، فيه الإعجاز التشريعي، فيه الإعجاز البياني. هل تحداهم في التشريعي؟ لا. هل تحداهم في العلمي؟ لا. تحداهم في البياني، في الفصاحة والبلاغ، لأنهم أهل الفصاحة والبلاغ.
1: نعم.
0: فمعجزة انشقاق القمر نعتبرها ثانوية مع القرآن الكريم، الرئيسية هي القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لكن تأثير هؤلاء لا يقتصر فقط على هذه المعجزة، وإنما يقتصر على عبادات وعلى معاملات وعلى أعمال كثيرة. صحيح. في الإسلام، هل جميع العبادات والمعاملات، هل جميع الأوامر والنواهي في ديننا جاءت في القرآن الكريم فقط؟
1: بالتأكيد لا.
0: وإن جاءت في القرآن الكريم هل هي مفصلة؟ جاءت الصلاة في القرآن الكريم في آيات كثيرة.
1: نعم.
0: لكن هل هناك آية واحدة تبين لنا كيف نصلي؟
1: حتى الوضوء
0: بيّنت لنا شروط صحة الصلاة، بيّنت لنا أركان الوضوء، أركان الصلاة، كيف نصلي، عدد ركعات الصلاة، أوقات الصلاة، لا يوجد في القرآن الكريم. أين موجودة؟
1: في السنة.
0: في السنة. فمن أنكر هذه الحادثة يريد أبعد من ذلك. هي مدخل.
1: صحيح.
0: هي مدخل لشيء يريده هو. فإذا أنا آمنت له وصدقته بهذه الجزئية وهذه المعجزة، فسيدخل بي إلى مداخل أخرى.
1: نعم.
0: فأنكر بها أعمالا، أنكر بها أفعالا، أنكر بها أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه في الأحاديث الصحاح.
1: نعم.
0: فهو سينكر. فهؤلاء لا يريدون من هذه المعجزة أو إنكار هذه المعجزة، هم يريدون إنكارها بذاتها، وإنما هي مدخل. أنا كمؤمن صحيح العقيدة، مؤمن بما جاء به القرآن، ومؤمن بما جاء به السنة، أؤمن بما جاء بالقرآن، ومؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول
1: فخذوه
0: وما نهاكم عنه
1: فانتهوا.
0: طيب هذا الحديث الصحيح ماذا أفعل به؟ والذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وموجود في الحديث في كتب الصحيحة، ماذا أفعل به؟ أنكره؟ إذا أنكرته معنى ذلك أنني فتحت المجال والباب لأعداء الإسلام أن يدخلوا إلى ديننا من هذا الباب، فينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينكر أشياء كثيرة في ديننا،
1: حتى يصل
0: ولا يقتصر الإسلام إلا على القرآن الكريم. لذلك هؤلاء أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في القرآن أخذنا به وما لم نجد فيه تركناه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هؤلاء. طيب ما هو موقفي أنا من هذه الفرقة، من هذه الجماعة، من الذين يدعون هذه الأشياء؟ أنا لا أتبعهم ولا أؤيدهم، وإنما أمشي على طريق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلماء الشريعة المشهود لهم بالإخلاص وبصحيح العقيدة. وهناك الكثير والكثير من مشايخنا ومن علمائنا الذين ردوا على هؤلاء، ومن الذين أثبتوا بطلان ما قال هؤلاء وتوجيههم للناس كيف يتبعون هذا الدين بما جاء في القرآن الكريم وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنكرت هذه المعجزة فأنت أنكرت شيئا من القرآن الكريم.
1: نعم.
0: إلا إذا كان عندك توجيه آخر أنا لا أعرفه. إذا أنكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فمعنى ذلك أنك أنكرت أكثر من نصف الدين الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر هذه المعجزة كما وإن ثبتت بالحديث الصحيح ينكر غيرها وإن جاءت أيضا بحديث صحيح. فهذه المجموعة أو هذه الفرقة أو هذه الجماعة أخبرنا عن مصاصهم وستبقى شوكتهم وسابقى طريقهم إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: لكن أنا كتوجيههم أنا أتبع الطريق الصحيح. من أين؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، تابعيهم، السلف الصالح الذين سلكوا هذا الطريق وبينوه.
1: نعم. بارك الله فيكم يا دكتور. دكتور، يعني كانت قريش لا تبحث عن دليل لتبحث عن حقيقة، هي كما ذكرت وفسرت هي تبحث عن دليل إعجازي وليس من أجل أن تصل إلى الحقيقة. إذن نحن هنا نتحدث عن أزمة مكذبين، وأن هذه الأزمة لم تكن فقط أزمة برهان. الغزالي ذكر ذلك وقال بأنها كانت أزمة هوى وأزمة كبر ومصالح، وما نعيشه اليوم هو ترجمة لما قاله الإمام الغزالي رحمه الله. فهنا أدخل إلى سؤال ربما يجول في خاطر أي إنسان، كم مرة في حياتنا نطلب إجابات على تساؤلات بينما نحن فعليا لا نريد أن نغير شيئا في أنفسنا، ما تعليقكم؟
0: الدليل الذي تطلبه قريش قلنا عنه أنه من باب التعجيز، من باب العناد، من باب تكذيب الرسالة.
1: نعم.
0: إذا ثبت عكس ذلك توجهوا إلى وجهة أخرى، اتهموا النبي بأشياء لم تكن فيه.
1: نعم.
0: لماذا يطلب هؤلاء الدليل ثم لم يؤمنوا به؟ في السيرة أن الأخنس بن شريق جاء إلى أبي جهل وقال له أتعرفون محمد؟
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال نعرفه ونعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، ما بقدر ينكره.
1: نعم.
0: وأنتم كنتم تقول عن الصادق الأمين وتضعون أماناتكم عنده، فكيف تدعون أنه غير ذلك؟ ولكن نحن مع بني هاشم على سباق، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حموا فحمينا، أجاروا فأجرنا.
1: نعم.
0: فكنا معهم كفرسي رهان. كيف الخيل لما تسابق يكون عسوا بعضهم في السباق.
1: نعم.
0: الآن أنت بدك إشي اللي تفوز فيه على المتسابق اللي معاك، شد حالك شوية.
1: صحيح.
0: هم ما عندهم خيل، الصورة يعني هي تقريبية، فإذا قالوا منا نبي فمن أين لنا بنبي؟
1: لا إله إلا الله.
0: يعني عندهم منافسة.
1: صحيح.
0: بقول والله احنا اطعمنا الحجيج والعمار، بقول لك احنا اطعمنا الحجيج والعمار، سقيناهم احنا سقيناهم، اجرنا مظلوم اجرنا خائف احنا اجرنا، حمينا دخيل احنا حمينا. يعني كل هذه الاعمال المشهوره عند العرب والمعروفه كانوا يفعلونها سواء
1: تشاركية. نعم
0: انت بتحكي وانا بحكي كلنا عندنا. لكن اذا قالوا عندنا نبي، اذا قال بنو هاشم
1: نعم
0: عندنا نبي واحنا امنا به، على فرض انه ابو جهل امن في النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صحيح. نعم.
0: وصار يوم تحدي، صار يوم منافسة، صار يوم كلام، قالوا عنا نبي، ما هو ردك؟ ماذا تقول؟ إذا قلت ما في نبي متأمنت فيه وانت اتبعته،
1: نعم
0: معناته احنا فازين عليكم، يعني بلغة الرياضة 1-0. لكن هم أنكروا الرسالة، أنكروا البعثة، عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صار بينهم أو حدث بينهم هذه المنافسة قالوا نحن لم نؤمن بهذا النبي ولم نعترف به ولم ولم ولم ولم ولم, ولم. إذن ما الدافع إلى إنكار الرسالة والنبوة؟ حمية الجاهلية،
1: سبحان الله. نعم.
0: إنه إحنا وياهم على رهان، على منافسة، على سباق، على على على، فإذا اعترفنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن بني هاشم قد تقدموا علينا، ولكن نبقى ننكر ونعاند ونمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته ومن نشر هذه الدعوة حتى نبقى على مكانتنا بين العرب وفي مكة. فكانوا يطلبون الأدلة حتى يعجزوه، وكانوا يطلبون الأدلة حتى يعاندوه، وإن ثبتت هذه الأدلة وهذه المعجزات أنكروها وأشاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه. إذن نرجع إلى بداية الكلام، أن طلب هؤلاء ليس من إثبات الحقيقة، ولا من إثبات النبوة، ولا من إثبات الدعوة، وإنما لشيء في أنفسهم أرادوهم، ثم بعد ذلك أعلنوا عنه وبقيوا على ذلك حتى قضى الله أمره فيهم، منهم من مات ومنهم من قتل ومنهم منهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه وعلى دعوته وعلى نبوته حتى انتهى أمره صلى الله عليه وسلم بانتقاله عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. إلى الرفيق، حرموا أنفسهم الخير الكثير. ولكن يا دكتور، وبناء على ما ذكرت ووضحت بارك الله فيكم، لما ارتبط الانشقاق باقتراب الساعة وذلك في آيات قرآنية ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل أراد الله أن يوقظ الناس من الغفلة الكونية حولهم؟
0: سيدتي، من أساليب الإسلام في تنبيه الناس ليوم القيامة إما أن يكون مكتوب، كما في القرآن الكريم آيات كثيرة وأسماء يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه الأحاديث الكثيرة عن يوم القيامة وعن أحداث يوم القيامة وماذا يعني يحدث يوم القيامة من بعث ومن نشر ومن حشر ومن حساب والشفاعة. ولكن هؤلاء الناس يريدون أيضا أدلة مادية محسوسة حتى يزدادوا إيمانا. الآن من الظواهر الكونية الثابتة والتي لا تتغير ولا تتبدل إلا إذا انتهت الحياة، المخلوقات الكونية الثابتة ومنها القمر.
1: نعم.
0: القمر أين موجود؟
1: في السماء.
0: في السماء.
1: نعم.
0: كم عندنا من الآيات تتحدث عن تغير السماء؟
1: نعم.
0: وكيف أن النجوم تتناثر؟ وكيف أن السماء تطوى؟ وكيف أن البحار تتفجر؟ وكيف أن الجبال تنسف؟ كل ذلك يدل على إيش؟ على اقتراب الساعة.
1: صحيح.
0: على اقتراب الساعة. فمعنى ذلك أن المخلوقات الكونية العظيمة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل إلا بحالة واحدة، وهي انتهاء الحياة الدنيا، تحدث عنها القرآن الكريم، ومنها القمر. طب لماذا القمر؟ هناك علاقة بين الإنسان وبين القمر. الإنسان قديماً ما كان يملك ساعة،
1: نعم،
0: ولا عنده منبه، ولا عنده أجهزة زي اليوم. كان الإنسان يرتبط مع القمر في تحديد الأوقات الليلية، في النهار الشمس. يعني حتى إحنا لحقنا كبار السن ما معوش ساعة ولا بيعرف للساعة، لكن اطلع على الشمس يقول لك الساعة كذا قريب.

0: تقريبا
1: نعم
0: يعني،
1: نعم
0: يقول لك الساعة تقريبا فيها 10، تتوسط السماء يقول لك وقت الظهر، تزول عن وسط السماء عن كبد السماء يقول لك قرب العصر، الغروب يقول لك قرب، غاب الشفق الأحمر يقول لك دخل وقت
1: العشاء.
0: العشاء.
1: نعم
0: فمن أين جاء بهذه المعلومات؟ من خلال علاقته مع الشمس، حدد أوقات. القمر بيحدد لك أيام الشهر، بيقول لك هذا هذا الهلال ابن يومين
1: قدرنا
0: ابن كذا،
1: منازلنا. نعم
0: وبوصل مثلا لقمر بدر وبقول لك احنا نص الشهر الآن بدأ القمر ينقص، بيقول لك قرب الشهر على الانتهاء. طيب الآية الكريمة وبالنجم هم يهتدون، ايش الهداية اللي هنا؟ هداية مكان، بيعرف من خلال القمر او من خلال الهلال وين هو موجود، والمنطقة اللي رايح عليها وين هي، على يمينه ولا على شماله، يروح للأمام ولا يرجع الخلف. من خلال تعاملهم مع القمر صار عندهم خبرة. فالقرآن الكريم ركز على الكواكب، ركز على النجوم، ركز على المخلوقات الكونية التي يتعامل معها الإنسان، يتعامل معها الإنسان. الإنسان تعامل مع البحار، وتعامل مع الجبال، وتعامل مع الأرض، وتعامل
1: كل
0: وتعامل،
1: المخلوقات. نعم
0: ولكن هل هناك علاقة قوية كما هي بينه وبين الشمس وبين القمر؟ لا،
1: إلا من خلال الأزمان والساعات.
0: في
1: نعم
0: فوائد
1: نعم
0: يستفيد منها الإنسان من خلال يعني تعامله مع الشمس وتعامل القمر. فالله سبحانه وتعالى ذكر القمر لأن الإنسان متعلق بهذا المخلوق، يعني في علاقة بينهم.
1: نعم
0: حتى أنه يعني في الليالي القمرية اللي يكون فيها البدر كان الناس ينتهزون هذه الحالة وهذه الفترة الزمنية في قوائد حاجاتهم ليلا، يعني السفر، لأنه مسير الليل بيختلف عن مسير النهار، مسير الليل أريح وما في هم، وحتى يعني ما بتشعف المسافة. الآن اركب سيارتك وتوجه إلى منطقة بعيدة، فرق بين الليل والنهار، في الليل ما تشعر، في النهار في مضايقات. فالقرآن الكريم ركز على هذا، على القمر، لأن الإنسان يتعلق به، والإنسان فإذا انتهى هذا المخلوق معنى ذلك انتهت الحياة. إذا انتهى
1: صحيح.
0: هذا المخلوق انتهت الحياة. فالقرآن الكريم والسنة النبوية يذكرون الناس باليوم القيامة وبعلامات يوم القيامة والتهيؤ يوم القيامة، لكن متى يأتي هذا اليوم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لكن من رحمته عز وجل في القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات، لعلامات الساعة.
1: نعم.
0: ومنها ما يتعلق بهذا القمر.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، ما نصل إليه اليوم هو أن القمر كما ذكرت هو من أكثر الأشياء حضورا في حياة الناس، والرسالة الإلهية تقول إن كان هذا النظام العظيم بيد الله فكيف يستبعد بعض الناس قدرته على البعث والحساب، فهذه كانت من دلائل عظمته سبحانه وتعالى.

0: إذن مستمعينا، لم يكن القمر في تلك الليلة مجرد جرم سماوي انشق بأمر الله فقط، بل كان شاهدا على لحظة فاصلة بين الإيمان والعناد. رأى الناس الآية بأعينهم، لكن المؤمنين أبصروها بقلوبهم، وبين عين تنظر وقلب يبصر ولد الفرق بين أبي بكر وأبي جهل. ولعل الرسالة التي يحملها إلينا القمر بعد كل هذه القرون هي أن الله لا يحجب الحق عن أحد، ولكن الإنسان قد يحجب نفسه عن الحق. الدكتور طارق الخوالدي، جزيتم خير الجزاء على هذا البيان، نفع الله بكم، شكرا جزيلا لكم.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: اللهم آمين، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. نكمل معكم هذا الجزء الكبير من حلقة انشقاق القمر في حلقتنا القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن في المحفل العالمي. اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. الأردن يكثف استعداداته لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بمشاريع تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار لتطوير محيط موقع المقطس. إصابة 3 صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على ناقلتين تابعتين للإمارات أثناء عبورهما مضيق هرمز. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. الموفد الأممي إلى اليمن يقول أن النظام الصحي يقف على حافة الانهيار ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي. وفي الختام أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين القادم بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك، وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك، وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات، وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات، وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات، وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات، وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات، وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات، وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات، وجعلتهم عندك في خير الدرجات وأسعد الحالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

فأحرموا وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام من هذه الرحاب المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا عليه، فإن صلاة

0: صلاتكم تبلغني. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أورد صاحب كتاب دلائل الخيرات بأن بعض الصالحين رووا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، واجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تنبعث منها وتنمو رائحة زكية، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا في الكتاب نفسه بأنهم قالوا بأن بعض الصالحين قال: كان لي جار نساخ فرأيته في المنام بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: عندما كنت أكتب اسم محمد أقول صلى الله عليه وسلم، فأعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، تقي سعيد مستجاب، ويوم الحشر شافعه سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد التحية والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل الصحيح إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويجوز لنا أن نقول: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن جررتها فهي بدل، وإن تركتها مضمومة فهي على الاستئناف، والوجهان جائزان. في هذا الحديث يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نبني الحضارة ونصنع الأمة. هذا الحديث ينبغي أن يتأمل وأن يتفطن لما فيه من المعاني، لأنه نصيحة من محب مشفق بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. واليوم هو اليوم الأول من شهر ربيع الأنور، وتحل علينا ذكرى ميلاد سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يركز في هذا الحديث على ثلاثة أمور تصنع الحضارة، وهي المال والعلم والتربية، ويريد منا أن نتفطن لها كأفراد وأن نتفطن لها كمجتمعات. الإنسان مهما عاش نهايته إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت. لا يمكن له مهما حصل من أموال وحصل من جاه وحصل من رتب أن يكون استثناء عن هذه القرية.

قاعدة، كل نفس ذائقة الموت. والمسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعبادات كثيرة يتقرب إليه ويطلب رضاه، لكن هذه العبادات قاصرة عليه، تنتهي بانتهائه وتزول بزواله. فهو يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن بانتقاله إلى الدار الآخرة ينتهي هذا العمل وتنتهي هذه الأجور بانتهائه. فأراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهك إلى باب تدخله يجعل رصيدك ينمو باستمرار حتى بعد وفاتك وبعد انتقالك، فلا ينقطع ثوابك ولا ينقطع أجرك حتى لو انتقلت أنت بجسدك عن هذه الحياة. وهذا كي يرتقي الإنسان في منازل الصالحين ولا ينقطع العمل، فهو استثمار مع الله سبحانه وتعالى وتجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لابد للإنسان أن يحسن التجارة مع الله وأن يكون بارعا فيها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارته إلى هذه الأمور الثلاثة يريد أن يقول لك أن من العبادات ما له أثر قاصر على صاحبه كالصلاة. يعني أنت عندما تصلي ما الذي يستفيده الناس منك؟ عندما تصوم تقرأ القرآن تذكر الله، هل يعود نفع عليهم؟ النفع يعود عليك أنت، لكنه أشار إلى أمور يعود نفعها على المجتمع، يعود نفعها على الناس، لذلك كانت مما يجلب لك الحسنات حتى بعد الوفاة. المثال الأول الذي ساقه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. الصدقة الجارية يقصد بها الوقف، ومفهوم الوقف عندنا قاصر على بناء المساجد، وبناء المساجد عمل عظيم وعمل كريم، ولا شك أنه من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان. فكل إنسان دخل إلى هذا المسجد وسجد فيه وركع لله لك ثواب مثل هذا الثواب الذي يناله، لأنك بنيت مسجدا من مساجد الله سبحانه وتعالى، ولو كنت مساهما في جزء منه ولو مثل عش العصفور بنى لك الله بيتا في الجنة. المساهمة في المساجد أمر جميل وجيد لا نقاش فيه، لكنه ليس حصرا في الوقف، هو نموذج ومثال. هنالك أمثلة أخرى عاشها المسلمون في أيامهم الأولى لأنهم فهموا المعنى الحقيقي للوقف. المعنى الحقيقي للوقف أن ينهض المجتمع بالمجتمع وأن ينهض الناس بالناس. بمعنى كانت هنالك أوقاف للتعليم، يعني إنسان عنده بستان يقول هذا أوقفه في سبيل الله، الناتج منه والريع الذي يخرج يوضع أمواله لطلبة العلم، واحد لنسخ الكتب، واحد لإعطاء المدرسين، واحد لحفظة كتاب الله، واحد لمن يهتمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر للفقهاء. الآن إنسان بنى عمارة يأتيه ريع وأجر، يقول والله أجر هذا البناء سأجعله بعد وفاتي لطلاب العلم أو للمغتربين من طلاب العلم أو للفقراء من طلاب العلم. وقف آخر لعلاج الناس، والله في فقراء كثر لا يستطيعون أن يدفعوا فاتورة الطبيب أو فاتورة العلاج، يجعل وقفا لهؤلاء المرضى الذين لا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم. وقف آخر يصنعه الإنسان من أجل أن يزوج العزاب، كثير من العزاب لا يستطيعون الزواج، ربما عنده وظيفة لكن هو يقوم بنفسه بالكاد، لكن لو ساعده إنسان على تكاليف العرس والفرح ربما يستطيع أن يكمل حياته. فكثير من هؤلاء العزاب ينتظرون أهل الخير أن يوقفوا الأوقاف على تزويج العزاب. هنالك أوقاف سقي الماء، إنسان يسير في الطريق يعطش في هذا الحر الشديد يحتاج إلى ماء،
ربما ليس لديه المال،

الكافي ليشتري الماء، فيجد السبيل وقفا لله سبحانه وتعالى. وهذه من أفضل الأعمال سقيا الماء. وهنالك أوقاف كانت على الأرامل التي مات زوجها، ماذا تفعل؟ هذا المعيل مات، هل تبقى متسولة في الشوارع؟ لا، أوقاف خاصة يعود ريعها على الأرامل، أوقاف خاصة يعود ريعها على المطلقات. يا أخوان، أوقاف خاصة كانت لإطعام البهائم، الطيور، الجمال التي تهرب من صاحبها، الخراف التي تهرب من صاحبها، لا مكان لها وهربت من صاحبها، ماذا يفعل؟ يموت هذا الحيوان؟ لا، أوقاف خاصة تنفق عليه ليأكل، أوقاف لعلاج الحيوانات. كسر حيوان قط في الشارع، ماذا نفعل به؟ هنالك وقف خاص يؤخذ ريعه من أجل علاج هؤلاء الحيوانات ومن أجل سقيا هذه الحيوانات. بل وصل الأمر أن أبدع المسلمون في هذا، حتى جعل هنالك وقف اسمه وقف الأطباق. إيش وقف الأطباق؟ طبعا كل ما مر أذكره هو من تاريخنا، يعني ما عم ببتدعي لكم شيء جديد أو بدعوك كل شيء، هو كله مارسه أجدادنا وموجود. وقف الأطباق بيقول لك إنسان بيشتغل بمطعم، هذا بحط الأطباق للناس، يعني زي ما نسميه إحنا الجرسون، شايف بحط الأطباق، ربما ينكسر منه طبق، وهذا إنسان فقير، يعني إذا كل طبق بده ينكسر بدنا ندفعه حقه راح الراتب، فماذا يفعل؟ وقف خاص يغطي عنه هذه الخسارة. لاحظ وين وصلنا، يعني لا الأيتام بنتركهم، لا الأرامل بنتركهم، لا المطلقات يتركوا، لا الفقراء يتركوا، لا المرضى يتركوا، لا طلاب العلم، لكن من الذي ينهض بهم؟ الناس، أبناء المجتمع. لذلك كانت الصدقة الجارية من أهم ركائز دعم المجتمع ومن أهم صور الحضارة. أنت عندما تضع هذا المال في مكانه الصحيح سيثمر خيرا كثيرا. هذه الفكرة البسيطة التي كانت عند المسلمين يفعلونها تقربا إلى الله أخذها الأوروبيون والأمريكيون. الآن يا أحباب، جامعات عظيمة كبيرة في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا تقوم على الوقف. تخيل الفكرة أخذوها منا، وقف، واحد عنده أرض زارعها بيقول كل سنة هذا الريع يعود إلى جامعة ستانفورد، هذا إلى جامعة هارفارد، هذا إلى جامعة كذا، ملايين تأتيهم من خلال الأوقاف. أخذوا الفكرة من المسلمين فأنفقوا على العلم فأثمروا حضارة، وكذلك على المسلمين أن يفعلوا. يعني نوسع مشهدنا للوقف، لا يقتصر فقط على بناء المساجد، بناء المساجد ركيزة مهمة وضرورية لكنها ليست كل شيء، هنالك عندنا التعليم، عندنا العلماء، عندنا المرضى، عندنا فئات المجتمع الفقيرة والمعدومة، ينبغي أن ينهض المجتمع بالمجتمع. وهذا ما ينفعك يوم القيامة. يعني إنسان عنده هذا البناء يأتيه إيجاره، لو تركته سيتقاسمه الورثة، والله يبارك لهم، كل واحد بيأخده، يا بيبيعوه، يا بيختلفوا فيه، يا بتقاتلوا عليه، يا مش عارف إيش حيصير معهم. طب وبعدين وإنت يا مسكين، أنت تحاسب من أين جاءك المال وفيما أنفقت المال. طب لو جعلناه وقفا في سبيل الله، أنت ستكون في التراب ويأتيك الأجر والنور والسرور وأنت في مكانك، لأنك جعلته في حاجة الناس وفي حاجة المجتمع. فليتفطن الإنسان لنفسه، السعيد من أنفق وهو في صحته وهو في عافيته وهو يملك المال وهو يشح بالمال. هذا من أفضل الصدقات، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا هو الوقت المناسب، لا تنتظر الأولاد غدا عندما يرثون سيتقاسمون، ما أحد سيتذكرك. يعني صدف كنا على مقبرة، أحد الإخوة توفي، أولاده يناقشون سعر الأسهم التي ورثوها عن أبيهم، والوالد يدفن، الوالد يدفن، هم بيحكوا عن سعر الأسهم، لسه ما حطينا عليه تراب. فأنت نسيا منسيا ستكون، فبادر بجعل وقف لك في هذه الدنيا صدقة جارية. ثم بعد ذلك العلم الذي ينتفع به، سواء كان علما دينيا، سواء كان علم طبي، في أي نوع من أنواع العلوم ينوي به الإنسان أن يخدم به هذا المجتمع. ثم الولد الصالح الذي يستفيد به الناس، ترى انتبهوا، ولد صالح يدعو له، السر مش بس بيدعو له، لا، السر أنه صالح، أنك قدمت عينة صالحة للمجتمع. فهو إن كان طبيبا فهو طبيب صالح يفيد المجتمع، مهندسا مهندس صالح، معلم معلم صالح. هكذا ينبغي أن نهتم بتربية أبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله.

0: لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة وقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:41. اللهم عظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. أيها الأخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صلي وسلم وبارك عليه كما تجب الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وكما يحب أن يصلى عليه. صلي عليه في كل وقت وحين حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، وقد أمت هذه الوجوه المشرقة هذه الرحاب لأداء فريضة صلاة الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له. ويقول: عبدي لا تعجز منك الدعاء، وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. أرى في هذه اللحظات سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله، الحمد لله الذي بارك بيته الأقصى للعالمين، وشرفه بالذكر في كتابه المبين، وجعله

أول قبلة للمسلمين ومسرى نبيه المصطفى الأمين ومجمع البركة في الأرض أجمعين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأستعينه استعانة الراجين وأستغفره استغفار المنيبين وأسأله من فضله ورحمته هو أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق ويقين تبلغنا جنات النعيم وتنجينا من نار الجحيم يا رب. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، إني بذكر المصطفى أتقرب، أرجو الثواب من الإله وأرغب، فهو الحبيب عليه صلى ربنا، صلوا عليه رفاقنا وتقربوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى، والقدس الشريف وأرض فلسطين هي قبلة أصحاب الضمائر الحية التي ترفض الظلم والبغي والعدوان الغاشم على حقوق الآخرين وأرضهم ومقدساتهم. وبيت المقدس في هذه الأيام يستصرخ ضمائر المؤمنين الصادقين أصحاب العقيدة الثابتة الراسخة والإيمان الحي الذي يعرف أهمية ومكانة أرض فلسطين، وأن أرضها خير أرض ومسجدها خير مسجد بعد الحرمين الشريفين. فالقدس التي بارك الله فيها للعالمين أرض الإسراء والمعراج، جعلها الله ميراثًا للأمة المسلمة. يقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما كانت القدس هي أرض الديانات ومجمع الرسالات، فقد أتم الله سبحانه لها المجد ورفع قدرها، فجعلها مصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد تكالبت أمم الأرض منذ القدم على فرض هيمنتها عليها، فما زال بيت المقدس على مر العصور والأزمان يشهد استهدافًا متواصلًا وتدنيسًا وتخريبًا وإحراقًا من الفرس أحيانًا ومن الروم أحيانًا ومن المحتلين الصهاينة تارةً أخرى، تمهيدًا لهدمه حماه الله، وسجل التاريخ ملاحم وبطولات لتحرير المدينة المقدسة والحفاظ

الحفاظ على قدسيتها. فغدت القدس عبر العصور صاحبة تاريخ حافل وحضارة عريقة لم يشهد لها الزمان ندا ولا شبيها. وهو اليوم المسجد الأقصى يقف أمام خطر داهم يهدد وجوده وتاريخه، ولكن الحقيقة الربانية التي لا يختلف عليها اثنان من المسلمين أن وعد الله حق، وأنه آت لا محالة، وأنه سبحانه منجز وعده وناصر عباده المؤمنين، وأن الظلم والعدوان لا يدوم. يقول جل في علاه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا بد أن نكون أهلا لتحقيق موعود الله سبحانه في النصر والتمكين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسيبقى المؤمنون يعتنون بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية والاهتمام، فدفاع المسلمين عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى هو دفاع عقيدة وإيمان. وإن أي اعتداء على أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى هو اعتداء على عقيدة الأمة وجزء من أقدس مقدساتها. وقد شهدت أرض الأقصى عبر العصور تضحيات الصحابة والمجاهدين من جند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجند صلاح الدين الأيوبي، ولا يزال أهل القدس يستنشقون عبق المسك المنبعث من دم شهداء الجيش العربي الأردني الذي ارتقوا دفاعاً عن القدس ومسجدها في اللطرون وباب الوادي وعلى أسوار الأقصى. ونحن نرى الاعتناء الهاشمي بالقدس والمقدسات إعماراً وصيانةً وحرصاً دائماً على الحفاظ على هذه البقاع الطاهرة. والدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه من قبل المقدسيين والمصلين هو حماية لشرف الأمة، ودفاع عن عقيدتها، وإحياء لشعائر الله، وتنفيذ لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما حث على الإقامة فيه عن الصحابي الجليل ذي الأصابع أنه قال: يا نبي الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: عليك ببيت المقدس، فلعل أن ينشئ الله لك ذرية تغدو إلى ذلك المسجد وتروح. ولا يزال المسجد الأقصى قائما بسواعد أبنائه وتضحياته في سبيل أن تبقى أبوابه مفتوحة للقائمين والعاكفين والركع السجود، مستعينين بالله سبحانه واثقين بوعده ونصره. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن علينا تجاه الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، أنه محتل ومغتصب من قبل الاحتلال، وإنما يتعرض له المسجد الأقصى في هذه الأيام من تهويد وتهديد وحفريات ومحاولات للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولات لنزع أرض القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك من أهله ظلماً وعدواناً، وما يتعرض له العلماء والمرابطون هناك من تضييق واعتقال. كل هذه المؤامرات تستصرخ ضمائر المسلمين ليقفوا صفاً واحداً لرد الأذى عن القدس والمقدسات، ولتعميق معاني الشعور بقداستها
في قلوب الصغار والكبار.

الكبار على حد سواء. فيجب على أمة الإسلام اليوم القيام بالعمل الجاد على تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة ملؤها مشاعر العزة والكرامة والرغبة في استرجاع الحق الضائع من خلال ربط الأجيال بالمسجد الأقصى المبارك ليبقى ما هو الأفئدة. ولنا أسوة صالحة في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رحل بنفسه إلى بيت المقدس قاطعًا الفيافي مع خادمه حتى وصل إليها وتسلم مفاتيحها، وما قام به صلاح الدين الأيوبي من تحرير الحرم القدسي من أيدي المحتلين دليل واضح على أن الربط بالقدس رابط إسلامي، الرابط بالقدس رابط إسلامي ديني وثيق. عباد الله، يذكرنا تاريخنا الماجد بأن الحق ثابت وأن الحق أبلج وأن الباطل زائل، وما تحرير المسجد الأقصى ببعيد، فقد أصابه من الأذى ما أصابه وظل صابرًا حتى قضى الله سبحانه بتحريره من براثمهم. فلله الحمد والمنة أن هذه الأمة حية لم تمت ولن تموت بإذن الله، وهي تنجب النجباء والأبناء والألباء عبر عصورها الزمنية، في كل فترة يظهر مجدد أو قائد أو مفكر يبرز عظمة هذه الأمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك. وعلى الرغم من الشدائد والمحن التي تعاني منها أمتنا في هذا العصر، ظهر موقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه على الملأ ليجدد العهد والميثاق وليدافع عن المسجد وأهل فلسطين وأرضها ومقدساتها، رافضًا كل أشكال التقسيم لمقدسات المسلمين أو المساومة عليها أو التنازل عنها، مؤكدًا على الوصاية الهاشمية المباركة على المقدسات الإسلامية وعلى المسجد الأقصى المبارك في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات والندوات وعبر القنوات وفي الصحف والمجلات وبكل اللغات، ليقول للعالم أجمع أن المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر، وأن مواقف الملك عبد الله الثاني يحفظه الله ويرعاه تذكرنا بمواقف أجداده من آل البيت الأطهار والصحابة رضوان الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار الذين كان ثباتهم كالجبال الرواسي. وإن ثبات موقفه للانتصار للأقصى المبارك والمقدسات في زمن عز فيه الأنصار لهذا المسجد الأسير ليعطينا الأمل والثقة بأن هذه القيادة الهاشمية لا تتخلى عن عقيدة الأمة وحضارتها، وتعزز ثقتنا بالوعد الإلهي الذي أكرمنا الله سبحانه به، قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فنسأل المولى جل في علاه وسبحانه أن يعيدها، أن يعيد للأمة الإسلام على لأمة الإسلام على أيدي عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الهاشميين الكرام، وعلى رأسهم سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وأن تشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والعقل

0: عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذابه يوم لقائه، وتكون لنا عزا في الدنيا والآخرة بإذنه إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والتسليم وأتم التسليم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمنك وفضلك وكرمك يا رب العالمين يا الله. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، سائلين الله سبحانه أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجوب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. استولوا الصلاة واعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله.

أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعيرة خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي معتز اللوم، ومن المراقبة الرئيسة الزميل مهند القريوتي، ومن الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث الدعجة، أيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد المحميد وفواز إشحادة ومأمون وشاح ومحمد خالد. وهذه تحية مني محدثكم زي النوافذ، وير استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي.
2: في هذه الأرض حيث لا تموت الرسائل بل تتحول إلى نجوم تهدي التائهين، مر رجال لم يرفعوا سيوفاً بل حملوا الكلمة كمن يحمل قلبه على كف الطريق، رجال عرفوا أن الأمانة ليست عهداً يقال بل طريقاً يمشى حتى آخر النبض. واليوم نفتح مقاماً لرجل خرج برسالة ولم يعد، لكنه عاد معنا خالدا للصدق والوفاء.
1: جنوب الأردن، حيث تتدرج الجبال كأنها سطور في كتاب الزمن، وحيث الطفيلة تنام على كتف الصخر مثل وصية قديمة، تقف بصيرة مدينة من ذاكرة تحرس آثار العابرين وتخفي في حجارتها صدى قرون من الحكايات، وفي أطرافها يقف مقام الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، رسول الصدق وأول من قتل وهو يحمل أمانته، فصار اسمه علامة على أن الكلمة قد تكون قدراً.
2: لكن الأمانة لا تبدأ في كتب التاريخ بل في بيت يتردد فيه سؤال أثقل من الكلام: هل نكون أوفياء حين يكون الثمن أنفسنا؟

0: مشكلتي مش في الجامعة يا بابا، مش في علامة ولا بحث. مشكلتي إني حسيت اليوم إني قدام خيار ممكن يغير صورتي قدام حالي للأبد.
1: احكي احكي يا بنتي احكي، شو صار؟
0: أنا ضمن فريق بحث علمي مهم، واكتشفت إنه نتائج أساسية تم تغييرها عشان المشروع يطلع أقوى. طلبوا مني أوقع على التقرير النهائي.
2: أها، طيب وإذا رفضتي؟
0: ممكن أخسر مستقبلي الأكاديمي، وإذا وافقت رح أخسر ضميري. وأنا خايفة مش من الخسارة، بس إني أعيش وأنا عارفة إني خنت الحقيقة.
1: والله يا بنتي هاي مش قضية دراسة، هاي قضية أمانة أمام نفسك.

حين تتصارع الحقيقة مع الطموح، وحين يصبح الصدق عبئا والكذب طريقا أسهل، يبحث الإنسان عن رجل اختار الأمانة ولو كلفته حياته.

0: في بلدة بصيرة مقام لرجل خرج برسالة وهو بيعلم انه الطريق مش رح يرجع منه.
1: مين؟
0: الحارث ابن عمير الازدي رضي الله عنه، رسول ما ساوم وما ترك الامانة حتى وهو عارف النهايه.

وهكذا تتحول الأسئلة إلى طريق، وتتحول المسافة إلى تأمل، وتصبح الجغرافيا مرآة للضمير.

تنحدر السيارة جنوباً كأنها تنزل في طبقات الذاكرة، من صخب المدن إلى هدوء الحجر، ومن ضجيج الحياة إلى سكينة السؤال. تمر الجبال كوجوه متأملة، وتتمدد الوديان كأوردة تحمل سر الأرض، وتتبدل الألوان من خضرة خجولة إلى بني عتيق يشبه لون الزمن. وهنا تطل بصيرة كمدينة لا ترفع صوتها، لكنها تحتفظ بأسرار القرون في صمتها العميق.

0: ومع اقترابهم من المقام لا يقتربون من بناء من حجر، بل من ذاكرة رجل كتب اسمه بالوفاء.
1: يقف المقام على أرض مرتفعة قليلا، كأنه يراقب الطريق ولا يغادره. مبنى من حجر أبيض هادئ كالدعاء، تعلوه قبة خضراء صغيرة تلمع تحت الشمس كقلب مطمئن. بابه خشبي داكن، وساحته مفتوحة تتنفس الريح وتحفظ خطى الزائرين. لا زخرفة زائدة، فالهيبة هنا من الصمت لا من الزينة.
0: كأن المكان يهمس العظمة أن تمشي مستقيما حتى لو كنت وحدك.
1: وعند العتبة لا يستقبلهم حجر، بل حارس يحمل مفاتيح الذاكرة.

0: أهلا وسهلا، هذا مقام الصحابي الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. أنا بخدم هالمكان من سنين وبحس إنه قصته ما ماتت، لسه عايش بتمشي بين الناس.
1: يا هلا فيك يا حج، احنا بصراحة جايين اليوم وحابين تحكي لنا عنه أكثر.
2: في صوت خادم المقام تستيقظ الحكاية كأن الزمان يعود خطوة إلى الوراء.
0: الحارث بن عمير رضي الله عنه كان رسول، مش صاحب سيف ولا طالب حرب، طلع يحمل رسالة لحاكم بصرة، وكان عارف إنه الرسل ما بنقتل، لكن في مؤتة وقف وشرحبيل الغساني، عرف إنه رسول ومع هيك قتله. بس الناس هون بتحكي إنه كان بيقدر يرجع أو ينجب روحه، بس ما ترك الرسالة ولا فكر بنفسه قبل الأمانة.
3: وهنا تصبح الحكاية مرآة نرى فيها أنفسنا وتسأل: هل نترك الحقيقة لأجل راحة سريعة؟
2: داخل المقام غرفة مرتفعة هادئة كصدر الليل، جدرانها بيضاء كأنها صفحة لم تكتب بعد. في المنتصف قبر مغطى بقماش أخضر، محاط بحاجز خشبي منخفض ولوحات صغيرة تحمل اسمه وسيرته المختصرة. الضوء يتسلل من نوافذ ضيقة كأنه يتردد قبل أن يلمس المكان.

0: واليوم بيجوا ناس مش عشان يشوفوا قبر، لا عشان يسألوا حالهم، يا ترى لو كنت مكانه هل كنت راح أكمل الطريق ولا لا؟
1: وفي هذا الصمت تبدأ الأسئلة الحقيقية بالارتفاع في القلب مثل صلاة بلا صوت.

0: إذا وقعت على تقرير مش صادق رح أكون مثل اللي ترك رسالته بالطريق. أنا ما بدي أنجح وأنا خاسر نفسي.
1: يمكن الشجاعة مش إنك تربح بسرعة، الشجاعة إنك تضلك أمين حتى لو دفعت الثمن.
2: الأمانة مش موقف يا بنتي، الأمانة هوية كاملة.

0: وتغادر العائلة المقام، بينما يبقى خادم المكان واقفاً كأنه حارس للرسائل التي لم تسقط. ليس كل من استشهد كان في ساحة قتال، بعضهم استشهد وهو يحمل رسالة ويرفض أن يتركها على الطريق.
1: الحارث بن عمير الأزدي علمنا أن الأمانة حين تحفظ تصبح نورا لا ينطفئ، ومن بصيرة في الطفيلة، حيث يحرس خادم المقام ذاكرة الوفاء، تستمر الرحلة نحو مقام جديد وحكاية جديدة من مقامات النور.
2: مقامات النور.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة إماراتية في مضيق هرمز. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. محليا بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026.

2027. من العناوين إلى التفاصيل من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي، حيث أنعم جلالته على الحكم أدهم المخادمة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على الحكمين الأردنيين محمد البكر وأحمد لرويلي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز. واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحة البحرية والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورفض البديوي قاطعا أي محاولات إيرانية لتحويل هذه الممر أو هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد الأمين العام التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت عن شركة بترول أبوظبي الوطنية قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. وأضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وأدانت الإمارات الهجوم الإيراني على سفن شركة بترول أبوظبي الوطنية في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة وقف إيران هجماتها العدوانية والتزامها بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نقلا عن سلطات عسكرية اليوم أن ناقلة تعرضت أيضا لهجوم بطائرة مسيرة في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس. وقالت الهيئة أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ووردت تقارير بأن الطاقم بخير ولا توجد آثار بيئية. وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه. وذكرت الولايات المتحدة أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وقالت أنها تعتزم تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وشهدت حركة مرور سفن البضائع عبر مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة وفقا لبيانات كيبلر لشهر أب. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن

0: الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران، عوض شن مزيد من الضربات في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا في تجديد الأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من 4 عقود. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداء الذي وقع في بلدة قصرة في محافظة نابلس، محملة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل دولتين. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروع، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وحذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة واستهداف المخيمات، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية الممكنة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وقف هذه الجرائم الممنهجة، مؤكدة ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الصيادين، مما أدى إلى إصابة 3 جرى نقلهم إلى المستشفى لإطلاق العلاج. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها صيادو غزة، والتي تهدد حياتهم وتحريمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم وسط مخاطر متواصلة في البحر. محليا، شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم خلال برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أوائل المملكة في الثانوية العامة التوجيهي والناجحين فرحتهم بهذا الإنجاز والتفوق حول دورة هذا العام الدراسي ونظامها الجديد وهذا التفوق الأكاديمي في حقول الثانوية العامة. تحدث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محافظة فقال:
1: السنة هاي سنة أول سنة للنظام الجديد الثانوية العامة، وهم قدموا 4 مواد في السنة الماضية، وكان عندهم 4 مواد لهذا العام، استعدوا جيدا، هم ما شاء الله عليهم طلبة بيستحقوا هذا جهدهم، وهذا يستحقوها، حقهم أن يتمتعوا بهذه العلامات العالية، ويعني أنا أبارك لهم ولذويهم على هذه النتائج المميزة. حكما بنتائج الثانوية، نتائج ممتازة ويعني يليق بهم الفرح، رغم القلق أثناء تقديم الامتحانات والشكوى أنه سنتين في ضغط على مدار سنتين، بس في قضية كان يعني نهملها في الزمن الماضي، كان صف 11 لا يهتم به الطالب، وهذا صف مهم جدا في الإعداد، هم بيعرفوا بالإعداد هم للصف 12، المواد مركب من مبنية، يعني الطالب حتى

ينجح ويستوعب المادة يجب أن يدرس العاشر والهداش والطناعش، هي قاعدة للسنة اللي تليها يعني، وبالتالي هذا طبيعي. بس ما قدموه أربع مواد بصف 11 وأربع مواد بصف 12، وهو طالب يختار المواد التي يرغب في دراستها مستقبلا في الجامعة، تسهيل عليه. فبالتالي في الماضي

0: معدل. حاليا صار هناك إمكانية للطالب أن يختار الحق الذي سيدرسه في الجامعة وبناء عليه يختار المواد يقدم فيها، فهناك ميزات. يعني هذا أمر بحاجة لنقاش طويل لنناقش موضوع الثانوي العام والنظام بعده في بدايته، بحاجة إلى دراسة وتطوير أكثر، وأنا بعتقد أن الأمور إن شاء الله تكون أفضل. أنظمة الدراسة في العالم اختلفت وتطورت، وإحنا نحاول أن نواكب هذا التطور في دول العالم، وهذا ما أدى إلى أن تطورت الثانوي العام التي يعني هناك محاولات عديدة لتطويرها.
1: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصص في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وأضاف يقول:
2: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، واستعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد والمسارات والحقول الموجودة في هذا النظام، تم حوسبة الطلب بشكل جديد، وتم ربط عملية تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة. ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات، التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى، وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح، بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كيلرفيلد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وفد من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأمريكي، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

0: وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها القوات المسلحة الأردنية وجهودها في حفظ أمن واستقرار المملكة ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدعم المستمر والاهتمام الذي تحظى به القوات المسلحة الأردنية من الجانب الأمريكي في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
1: استقبلت جامعة البلقاء تطبيقية طلبة من جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة للاستفادة من فرص التدريب والتبادل الطلابي التي توفرها الجامعة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور عزيز رحامنة، عميد كلية السلطة الإنسانية والتربوية وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي لتدريب الطلابي للزميلة وعد البدرين، فقال:
2: بداية نرحب بالأشقاء من طلبة الجامعات الفلسطينية في جامعة البلقاء التطبيقية، ونعتز باستضافتهم في كلية السلطة للعلوم التربوية والإنسانية ضمن برنامج التدريب الطلابي. جامعات الفلسطينية لهذه السنة هي جامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين التقنية، وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج التدريب الطلابي وبالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية. ونحن نعتبر هذه التجربة أكثر من مجرد تدريب أكاديمي، فهي فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الأردن وفلسطين وتبادل المعرفة والثقافة. وهي ليست أول مرة طلبة الجامعات الفلسطينية، هاي للسنة الثالثة على التوالي لاستقبال الطلبة الفلسطينيين في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن هذا البرنامج. ونحن نؤكد في جامعة البلقاء التطبيقية وبتوجيهات من رئيس الجامعة أن الدعم لطلبة الجامعات الفلسطينيين مستمر لمثل هذه المبادرات وتوسيع شراكات مع الجامعات العربية بما يخدم طلبتنا وطلبة الأشقاء ويسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي.
1: تتواصل في محافظة مادبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 الذي تنظمه مديرية ثقافة مادبة ضمن البرنامج الوطني للمهرجان وبمشاركة أبناء المجتمع المحلي والزوار. مدير ثقافة مادبة محمد الرواحني تحدث عن هذه الفعاليات للزميلة هيا أحدثات، فقال:
3: تتواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم في محافظة مادبة وتحديدا في ملعب عماد الدين زينكي في تمام الساعة 6:00 مساء، حيث يتضمن العديد من الفعاليات أبرزها العروض الفنية والغنائية والفلكلور الشعبي وأنشطة الأطفال والرسم على الوجوه والمسابقات الثقافية والبازارات ومعارض الحرف اليدوية والصناعات الثقافية لدعم سيدات المجتمع المحلي. وهذه الفعاليات ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية لتوفير مساحة من الفرح والسعادة عبر حضور هذه الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم حتى الأحد المقبل صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية في مضيق هرمز. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة.

من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. محليا بدأ تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في إدارة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: هذا بهتان عظيم. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. يضبط القرآن الكريم السلوك الإنساني على قاعدة الوعي والمسؤولية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحذر من خطر استخدام الكلمة دون علم أو دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي القرآن الكريم منظومة متكاملة من المصطلحات التي تندرج في إطار مواجهة الإشاعات أو العبث بأمن المجتمعات أو الإخلال بالسلم العام للعمران البشري. الكذب: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإرجاف: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. البهتان: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في عصرنا يتطابق المشهد الإعلامي خاصة الرقمي بشكل واضح مع الأنماط والسلوكيات التي رصدتها وحذرت منها المنظومة القرآنية المتعلقة بأصول التعامل مع الكلمة، وثمة أمثلة عديدة على ذلك. الإرجاف الرقمي الذي هدفه الصدمة والترويع: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الإفك المعاصر الذي يصنع الدعاية ويقلب الحقائق: وقالوا هذا إفك مبين. البهتان الإلكتروني الذي يهدف إلى التشهير وإشاعة الكراهية وإصدار أحكام الحذف والإقصاء: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التلقي السلبي حيث إعادة التغريدات والمشاركات بلا وعي، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مقابل ذلك يضع القرآن الكريم بروتوكولا صارما للتعامل مع هذا التدفق الإعلامي ومع ضبط حركة الكلمة واليد واللسان في الفضاء العام. الفلترة

0: والتثبت. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الرد إلى أهل الاختصاص، ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر أو أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مواجهة صناعة الترند، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التمسك بالقول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كشف أدوات التزييف. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإشاعات ومنظومة الكذب والافتراء والإفك والبهتان، ونتساءل ما معنى هذه المنظومة؟ ما أنواعها؟ ما الفرق بين المصطلحات التي تتشكل منها؟ ما القواعد التي وضعها الإسلام؟ وضعها البشر كقوانين لضبط سلوك الإنسان في إطار الوعي والمسؤولية والالتزام بالحق والصواب والتبين قبل نقل الأخبار أو إصدار الأحكام. كيف نفهم هذه المنظومة ونتعامل معها ونتجنب أثارها السلبية في ضوء واقعنا المعاصر، حيث تسيطر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنصات وتدفق المعلومات على وعينا وحياتنا، وتحاول إعادة تشكيلها من جديد. حلقة اليوم تناقش هذا الموضوع المهم، وما أكثر ما تتسرب اليوم في حياتنا مثل هذه المصطلحات: الكذب، الافتراء، البهتان وغيرها الكثير تتسرب من عيوننا أحيانا، أقصد من وسائل تواصلنا مع بعضنا في الفضاء العام. أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والخبراء الأجلاء: فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، الخبير والمدرب الإعلامي الدولي في مجال الإعلام، الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. حياكم الله جميعا، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور عبد الفتاح السمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، حياك الله. اليوم عامل تشكيل الضيوف من خارج الأردن، يعني
0: أهلا وسهلا بكم. ضيف جميل. نعم نعم، ضيفي حضرتك فضيلتك من لندن، ودكتور أشرف من أبوظبي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. يا مرحبا.
1: هذا فيه إشارة إلى أن ما تتحدث به هو موضوع إنساني عالمي.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. مشكلة الإشاعة وتناقل الأخبار دون تروي دون تحقق هي مشكلة عالمية. يعني فكرة الترند أصلا يعني أتتنا من الغرب قبل أن تأتينا من الشرق.
0: والله والله صحيح يا دكتور، يا دكتور عبد الفتاح، لكن أنا ما توقفت عنده صحيح، وأنا أرصد الآيات الكريمة في القرآن الكريم مثل هذه المصطلحات وتكرارها عشرات المرات. مصطلح الإرجاف مرجفون. نعم. مصطلح نعم. مصطلح الكذب كذابون. مصطلح نعم. الإفك أفاكون، وغيرها من المصطلحات. البهتان أيضا تتحدث عن هذه المنظومة. ولو صحيح. ولو دققنا في المعايير وأسقطناها على واقعنا اليوم نجد حلولا كثيرة لمشكلات مستعصية نعاني منها. صحيح. تفضل يا سيدي.
1: في البداية سيدي، أنا أتمنى يعني عليك، وأنا يعني أعني ما أقول، هذه المقدمة الرائعة التي جمعت فيها النصوص كلها، يعني أولا تصلح لرسالة الدكتوراه لأنها ميثاق، فإذا أردنا أن نقيم ميثاقا إنسانيا عالميا على المستوى العربي على الأقل المستوى الإسلامي، هذه الآيات التي أوردتها، هذه المقدمة الجامعة المانعة هي ميثاق كامل. يعني أنت إذا استطعت أن تتجنب كل هذه الألغام، ودائما ما أقول أن الإعلام كالألغام، الخطأ الأول هو الأخير، الخطأ الأول هو الأخير. اليوم تجد أن إنسانا يظهر ويصدر عنه تصريح ما يسقط من أعين الناس ولو كان عمره في في التعليم والإعلام والسياسة 30-40 سنة. فاليوم هذا الميثاق لو أننا نحوله إلى منهاج، يعني حتى نكون عمليين،
0: صحيح.
1: هذا يكون منهاج. يعني الآن هل في كتبنا في كليات الإعلام هذا المنهاج؟
0: لا والله للأسف.
1: هل هو في ميثاق الإذاعة والتلفزيون والصحافة؟ تعالوا نتفق على ميثاق لم يضعه البشر، وضعه رب
0: صحيح.
1: البشر.
0: صحيح.
1: ويستحيل، وبين قوسين، يستحيل على البشر أن يقدم.
0: وهذه النقطة المركزية اللي حاولت اليوم أوصلها، أنه لدينا ميثاق، لدينا مثل هذا الجدار الحصين لمواجهة، لكننا للأسف نذهب إلى أماكن أخرى يا دكتور.
1: الإشكالية سيدي، الإشكالية الكبرى، يعني عندما نقول أن من قدم الميثاق هو غير البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يقدموا هذا الميثاق.
0: حسنت.
1: يعني مثلا أهل الشام بيقول يلي بإيده الألم ما بيكتب حاله من الأشقياء.
0: صحيح.
1: فأنا كيف أقول لك أنت لا يجب عليك أن ترجل، وهذه من ما يسمونها الحرب المعنوية. طيب أنا أقول لك لا يجب أن لا تقوم، لكن أجد أن بعض الفئات، بعض الجهات، يعني مسؤولة وغير مسؤولة، تستخدم ذلك في الشركات، يستخدمون ذلك في المبيعات، يستخدمون ذلك. في عندنا مشكلتين أساسيتين.
0: نعم.
1: المشكلة الأولى أن أقف في موقف الطرف الآخر، بدل، أنا أسميها بدل، يعني أنت تريد أن تفهم هذه الآيات وتقول لماذا يشدد الله علي، طب أنت بدل، هل تريد أن يرجف عليك؟ هل تريد أن يتحدث الناس عنك بالبهتان؟
0: ضع نفسك مكان الآخر.
1: ضع نفسك مكان الآخر، هل تريد؟ لا أنا لا أريد. طب لماذا تفعل مع الآخرين؟ يعني مرة كنت في محاضرة وأنا أحذر من السخرية، يعني يومي للأسف بعض الريلات، بعض الكاميرا الخفية تسخر من الآخرين، فأحد الموجودين قال يا أخي يعني متعة هي تسلية، قلت له هل تريد أن تكون أنت المادة الإعلامية؟ يعني إذا كنت أنت المادة نسخر على طولك، على عرضك، على اسمك،
0: هل تقبل،
1: على
0: هل تقبل بذلك؟
1: هل تقبل بذلك؟ والنبي اختصر عندما أتاه الرجل الذي يريد الزنا، النبي كيف يناقشه؟ قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ونحن نقول اليوم أنت تريد أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا يعني ربما تستغرب ستضيف إلى هذا الميثاق هذه الآية ربما التي تكون بعيدة في مدلولها أو ألفاظها عن ما نتحدث، عندما يقول ربنا عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
0: أحسنت.
1: أنا أقرأ في هذه الآية.
0: أحسنت.
1: ولا تنشر منشورا لتعلم أنه أنت موجود.
0: صح.
1: لا تقل
0: صح.
1: كلمة لتحصل على لايك وشير، لا تبتدع أفكارا لتعرف. لكن النقطة الثانية والأهم بعد بدل أنه هناك غياب لمفهوم اليوم الآخر.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: اليوم عندما يكون المعيار في الكلام والنشر ونقل الأخبار هو أنا ما المتعة التي أحصل عليها، حجم الدوبامين الذي سأشعر به عندما أقول كلمة فيعترض الناس فأصمم. أنت لاحظ في يعني متوالية، أنت تقول كلمة الناس يقولون لك هذا خطأ، فأنت مباشرة لا أصمم أنا على، وأنا لو على قطع رقبتي أنا
0: صحيح.
1: ما تحدثت عنه الصواب. هذه المنظومة متى ننتهي منها؟ ماذا ننتهي من هذا التصطيح؟ طيب ما العيب أن تقول والله أنا أخطأت؟ ما العيب أن تتراجع؟ أنا لا أتراجع، أنا لا أخطئ. طيب من أنت؟ من أنت؟ يعني صار عنا بنظام فرعون ونظام النبي. إذا كان نظامك فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال. طيب نظام النبي عليه الصلاة والسلام ما حلفت على يمين، وهو سيد الرجال، ما حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. أنت فرعوني لما محمدي، أيهما تغتخى؟ هل أنت واثق أن هناك يوم آخر؟ يعني اليوم اللي بده يكتب أو ينشر، وأكبر كارثتين تحدثت أنت في آية عظيمة جدا من الآيات التي ذكرتها، في عنا قضيتين هامية جدا يلي لايك والشير. كيف عبر عنهم القرآن؟ القرآن ذكر اللايك والشير، كيف ذكره؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم. شوف العبارة، قرأت مبارح الله يجزيك خير أنت بعثت لي يعني عناوين الموضوع، شيء عجيب جدا في التفسير. ليش
0: جدا.
1: يقول الله عز وجل تلقونه بألسنتكم؟ طب ما التلقي في الأذن، التلقي
0: بالأذن.
1: أنا أتلقى الخبر إيه؟ ليش القرآن يقول من سرعة نقل الخبر أنه لا يمرره على أذنه، يعني سمعنا يعني فلاشة، حطها شكة لك أخي، تأكد بركي الفلاشة فيها فيروسات،

0: بلكي المعلومه غلط، بلكي نقلت فايل غلط، لا سحب الفلاشه وحطها بالمكان الثاني. طيب لذلك القران عم يقول تلقنوا بألسنتكم، يعني خلص من لساني لسانه. تفكر شوي. طيب مره ثانيه لحتى يعمق هذا الفكره، وتقولون بافواهكم. الان انت هذا القول انت ما مررت على فكرك ابدا،
1: ما ليس لكم
0: يعني مباشره. يعني في مثل هيك دائما بيقول له يا ابي علمني الحكي الفاضي، قال له شو بيطلع على راس لسانك احكي، يعني احكي اي شيء.
1: صحيح.
0: فالان للاسف اليوم اللايك والشير هدول بتنضبط هائل جدا. انت كيف عم تحط لايك؟
1: صحيح.
0: انت ما قرات كل المعنى، بعدين لماذا تشهد؟ لماذا تشهد؟ هذه اللايك شهاده. اللايك انا ورق خطبت خطبه في عمان ان اللايك شهاده دور. انت عندما تشهد لماذا تشهد؟ الاصعب منها الشير. الشير انت انتقلت من مرحله الذنب الشخصي الى الذنب المتعدي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل امتي معافى الا المجاهرون. قالوا من المجاهر؟ قال الرجل ياتي الفاحشه في الليل وقد ستره الله. يعني عمل يا اخي لايك، انت الله سترك، غلطت، ايدت غلط، ايدت اشاعه باطله، ايدت كذب، ايدت افتراء، ايدت طب لما بتعمل شير انت نقلت الخبر للاخرين.
1: طبعا تشو.
0: هلا انت بجوز التوب، انت بجوز التوب تعتذر، لكن انت نقلت للاخرين، سيسير بذلك عملك السيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: وذلك في الآية الكريمة في نهايتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: شوف سيدي أنا أتحدثك الآن من بريطانيا. هلأ الآن نحن قبل أيام الذي يتابع جلسات البرلمان البريطاني وليس برلماناتنا العربية تتابع جزء من هذه البرلمانات. يعني للأسف ما نراه بعض البرلمانات يعني مخدي جدا جدا جدا، يعني اتهامات علنية، تشاجر بالأيدي، لن نطيل في ذلك. لكن انظر الآن الضبط في مجلس العموم البريطاني، يقف نائبان كلاهما وصفا رئيس الوزراء بالكاذب. ما النتيجة؟ طردا، فصلا من المجلس أمام الناس كله. وقال له رئيس المجلس أنه أنت هاي الكلمة ممنوعة، أنت يمكن أن تقول أنه هذه المعلومات غير صحيحة.
1: صحيح.
0: هذا حقه.
1: صحيح.
0: حق كل إنسان يقول للآخر معلومات غير صحيحة، وفي اللغة العربية نقول جانب الصواب. يعني شوف الأدب الإسلامي وأدب
1: الأساتذة
0: العلماء يقول أنت والله جانب الصواب، يعني أنت مو على الصح. الله يرحم كان عندنا سيدي عالم الشيخ محمد حمزة، كان عندما يأتي إلى الصف بعض الطلاب يعني لسه مبتدئ يقول له أعرب جاء الولد إلى الصف، فالمفروض جاء فعل ماضي والولد فاعل مرفوع، فماذا يقول؟ جاء فعل مضارع والولد مفعول به. قل له يا ابني انت كلامك صحيح بس بده تعديل.
1: تصور
0: التعديل ان جاء فعل ماضي والولد فاعل. فاليوم الان المسموح ان تقول انت جانبت الصواب. اما قضيه 0-100 انت كاذب، كلمه كاذب يعني انت طول عمرك كاذب. طب لو سالناه من الله سيقول هو ربي، اذا هو ليس كاذب. من أبوك فلان؟ إذا هو ليس كاذب. هل هؤلاء أولادك؟ نعم. طيب هذا
1: وهذا طبيعي. النقاش لا يتوجه إلى الفكرة. لما نطلق مصطلح أنت كاذب لا نتوجه إلى الفكرة لنناقشها، نتوجه إلى الشخص فنتهمه ونوصمه بالكذب.
0: لذلك هذه الشخصنة، لكن بدنا حتى يعني نكون على فائدة، وأنت برنامجك دائما يخاطب الواقع العملي في سبيل تغيير الواقع. الآن عندنا مشكلة، هل أنت تقبل؟ يعني أنا أتمنى أن يصدر يوما ما قرار أنه أخي أنت إذا كتبت منشورا سيئا هل تسمح لنا أن نكتب عنك منشورا سيئا؟
1: صحيح.
0: أنت اتهمتني في عرضي، هل تسمح أن أتهمك في عرضك؟ لأنه أنت اتهمتني زورا، هل تسمح أن أعيد الكلام؟ أنت قلت أنا كاذب، يعني ربما ذكرت مرة أنه أحد الخطباء وكان وزير في الخطبة فقال هذا أحد الوزراء يقبض راتب خرافي وذكر رقم. عندما انتهت الخطبة قال له أنا الوزير الذي تتحدث عنه، أولا أنت لا تعرفني، واثنين أنت وين دليلك؟
1: أين دليله؟
0: والدليل يعني عندما يقول القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يجب أن تضاف إلى الميثاق، البينة وإلا فحد في ظهرك. يعني ما في مزح، ما في مزح، عندك بينة؟ لا. إذن الحد، والحد في الظهر، الغاية منه أن يعاقب أمام الناس، حتى لا

0: شهادته فيما بعد. انت شلون عم تتهمني؟ بقول لك والله انا حكيت حريه التعبير. اي حريه تعبير؟ مره ثانيه، هل تقبل ان تكون حريه التعبير عنك؟ اثنين، وين الرادع الديني؟ يعني صراحه سيدي
1: هذا المهم،
0: لن نصل الى حل اذا ما نؤمن باليوم الاخر.
1: الوازع
0: يعني
1: الديني،
0: يعني النبي عليه الصلاه والسلام سيدي
1: والاخلاق،
0: 13 عام ما علم البشريه الا ان هناك اليوم الاخر، بس اليوم الاخر. بعدين قال لهم العبادات، لانه بيقول الدكتور راتب النابلسي بيقول اذا عرفت الامر هانت عليك الاوامر، بس اذا كنا لا اخشى من الله عز وجل. ذكرت ايه سيدي رهيبه جدا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اذا الحساب الان على الحب والكره.
1: يحبون.
0: يعني انا قريت المنشور، انا قريت منشور ووجدت انه والله يتحدث عن هذه البلد ان هناك فقط ما، هناك مشكلة ما، هناك مرض ما. إذا أحببت فقط في قلبي أنا سأحاسب. يعني بعض الناس يظن أنه أنا بس إذا حكيت أو فعل، لا لا لا، القرآن يقول إذا حبيت،
1: مجرد الشعور الداخلي،
0: مجرد الشعور الداخلي ممنوع عليك. فأنا أخذت يمكن رغبة
1: بعدين أكثر. بعدين لهم عذاب في الآية، لهم نعم. عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا توقفت عند هذا.
0: طبعا عندهم خزي، عليهم خزي، لأنه هذا الآن إذا ما قبلت شهادته، يعني في عنا شيء اسمه نحن المروءة. الآن ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة. هؤلاء الناس اللي تحدثون المتشيكذون والمتفيكهون، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ قال الثرثارون. شو الثرثار؟ يتحدث بكل شيء، يعني حاطب لي كل شيء بيحكي. إيه وبعدين انتوا دخلوا شو الحديث؟ انت اتحدث عنك، عن امك، عن اهلك، عن عيلتك، بعدين والله انا اعتذر. الان انت حكيت، قالوا كلمه الكفر خرجت من افواههم،
1: صحيح،
0: لا تقبلوا لهم شهاده ابدا. ذو المنافقين لا تصلي عليهم ولا تقم على قبره. هذا الانسان وصل الى مرحله من التعدي. والله عملت مع تاجر هون في محل، تاجر انجليزي، والله دخل مرة، أختم بهذا حتى لا أخذ وقت.
1: تفضل.
0: دخل إلى المحل ورأيته يمسح رقم أحد الأصدقاء، أنا أعرفه صديق، قال لي بس يعني ساعدني إنه بيعمل له ديليت لاسمه نهائيا. قلت له طب يعني ليش؟ قال لي هذا الرجل صديقي من 20 سنة، أمس كذب علي.
1: كذب علي.
0: قلت له اسماء، يعني أنا ما عم استغرب كذب عليك شلون؟ قال لي خلاص أنا سقطت من عينه،
1: انتهى،
0: ما دام قد تجرأ على الكذب علي أنا سقطت من عينه. إذن هذا الصديق لا أثق به ولا يثق به. اثبت. فما بالك إنه والله الناس اليوم بيطلع بيشتم بهين، وبعدين بيقول لك أنا يعني أصلا ما بيعتذر، بيبرر ولا ينتهي.
1: بارك الله فيك يا دكتور، وجزاك الله كل خير. يعني دائما نشكرك على هذه المداخلات القيمة، فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، المدرب والخبير الدولي في المجال الإعلام، كان معنا من لندن. مرحبا بك دائما يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. أرحب أيضا بضيفي معي الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام من جامعة أبوظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أشرف.
2: حياك الله. أهلا دكتور.
1: يا مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذه المداخلة التي نعتز بها.
2: كل الشكر والاحترام.
1: دكتور، ضيفنا الأول الدكتور عبد الفتاح استشرف بعض المصطلحات القرآنية فيما يتعلق اليوم فيما يحدث على منصاتنا في المواقع والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. اليوم عندما نتحدث عن الفعل البشري الموجود في القانون، كيف يتعامل القانون مع هذه المنصات؟ كيف يمكن أن نضبط حركة الإنسان أو الفاعل، وما أكثرهم كلنا اليوم فاعلون على منصات التواصل الاجتماعي؟
2: شكرا جزيلا لك لهذه الاستضافة. طبعا ابتداء يعني عندما نتحدث اليوم عن الاستخدام لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن فعليا نتحدث عن شكل جديد من أشكال الإعلام. وكما تعلم يعني صديقنا العزيز أن حرية الإعلام تستند إلى أساس دستوري مباشر. الدستور الأردني أفرض حماية صريحة ضمن منظومة قانونية تشريعية هي الأسمى في الدولة.

0: يعني وضع حماية مباشرة بنص المادة 15-1 من الدستور، والذي قال فيه أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير، لكل أردني أيضا أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، لكنه قيد ذلك بحدود القانون. يعني قيد ذلك بعدم تجاوز حدود القانون. وليس هذا يعني ليس فقط في الأساس الدستوري، وإنما أيضا حتى في العهود والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وحتى في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وحتى في اتفاقية حقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كلها تنص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة. ولكن هذه الكفالة لحرية الرأي والتعبير لا تعني أن ينفلت أن تنفلت هذه الحرية من نطاق القانون. وبالتالي هذا التنظيم الدستوري يكشف أن المشرع الدستوري الأردني لم ينظر إلى حرية الإعلام بكونها مثلا امتياز ممنوح للصحفي أو للمؤسسة الصحفية أو للمؤسسة الإعلامية أو حتى الناشط من خلال السوشيال ميديا، وإنما هي جزء من منظومة أوسع تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتداول الأفكار وبالتالي مناقشة القضايا العامة.
1: هذا في الجانب القانوني دكتور أشرف. لكن ماذا عن الجانب الأخلاقي؟ يعني القانون لا يستطيع أن يضع اليوم يعني ملايين الحسابات وعشرات بل آلاف المنصات، لا يستطيع القانون أن يلاحق، ولا يستطيع الشخص كل يوم أن يرفع قضايا. هل نحتاج إلى منظومة أخلاقية لضبط هذا المشهد؟
0: أنا دائما أتحدث في هذا الموضوع عندما أناقش هذا الموضوع سواء بالاستضافات أو بالمقالات. دائما ما أقول أن اليوم ليس المهم فقط أن يكون لدي تشريع صارم في العقوبة، وإنما يجب أن يكون هنالك وعي مجتمعي، وهذا ما تقوم به أنت اليوم من خلال هذا البرنامج مشكورا هو جزء من التوعية. ما يقوم به الأكاديميون في الجامعات هو جزء من التوعية، ما يقوم به الصحفيون والإعلاميون من خلال ما ينشرون من مقالات هو جزء من التوعية. وبالتالي التوعية هي الأساس، يعني ليس الأساس العقوبة. وبالتالي يعني ليس الأساس في أن أضع عقوبة وأن تكون هذه العقوبة صارمة، وبذلك أعتقد بأني قد نظمت المسؤولية القانونية. المسؤولية القانونية منظمة في المجال الإعلامي، ولكن الأخلاق سابقة على القانون. يعني الأخلاق هي التي نظمت المجتمعات قبل أن ينظمها القانون، القانون جاء لاحقا. وحتى في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالتالي الأخلاق حتى سابقة على الدين.
1: صحيح.
0: لذلك المسؤولية القانونية، المسؤولية القانونية أحيانا يعني في القانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أحيانا ممكن أن يكون أرتكب فعل معين وهذا الفعل غير مجرم
1: بالضبط. صحيح.
0: ولكنه أخلاقيا يعتبر مثلبة في الأخلاق، أو يعتبر يعني شيء سلبي أخلاقيا. فبالتالي التوعية الأخلاقية والتوعية بضرورة كيف نتعامل مع المنصات الرقمية، وكيف نعرض المعلومات على المنصات الرقمية، وكيف نتحدث على المنصات الرقمية، هنا الأساس.
1: هل هنالك مواثيق دولية، مواثيق محلية وطنية؟ وإلى أي مدى يمكن هنا أن نراوح بين المصلحة الإنسانية فيما يتعلق بالإنسان أي إنسان، أو المصلحة الوطنية؟ لأنه أحيانا مثل هذه المنصات وما يجري التداول عنها في مجال الإشاعات، في مجال الكراهية، في مجال الذم والقدح وغيره، اغتيال الشخصيات، قد يتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني.
0: صحيح. شوف أحكي لك يعني قصة طريفة قبل يعني أتحدث عن هذا الموضوع قانونيا. من فترة كنت كاتب مقال، فتعرف نرسل المقالات للأصدقاء على الواتساب. فكان عنوان المقال هل نحن مجتمع نعاني من جرائم الكراهية؟ فإحدى الزميلات الصحفيات ردت عليك قالت لي نعم. يعني عندما تواصلت معها وأصبح يعني بيني وبينها نقاش، قالت لي تحدث عن يعني ماذا ترى على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا اليوم مليئة بالكراهية، مليئة بجرائم الذم والقدح والتحقير. اليوم الشائعات هي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في البيئة الرقمية، خصوصا اليوم يعني انتشرت المنصات الرقمية بشكل كبير، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، انتشرت حتى أنظمة الذكائي بشكل كبير. وبالتالي إنتاج المعلومات ونشرها هذا ليس حكرا على المؤسسات الصحفية والإعلامية كما كان الحال في السابق. وبالتالي كل مستخدم اليوم قادر على إنتاج محتوى وقادر على إعادة نشر هذا المحتوى خلال فترة بسيطة، زمنية بسيطة، يعني خلال

0: ثاني ممكن يعيد نشر هذا المحتوى، وبالتالي زيادة سرعة تداول المعلومات غير الصحيحة هذا يمكن أن يجعل هذه المعلومة تنتقل من حساب فردي محدود، يعني محدود المتابعة، إلى نطاق واسع، وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى
1: فيروس.
0: يعني بس فيروس بالضبط، وممكن ينتقل لدول أخرى، يعني ممكن ينتقل إلى دول أخرى ويقول لك شوف شو صاير في البلد في الأردن. فبالتالي يعني خصوصا بفترة من الفترات يعني أصبح هنالك فبركات وأصبح هنالك فيديوهات تركب، ويعني تعرف أنت يعني
1: تضليل، نعم،
0: يعني عملية تضليل، وبالتالي الشائعة في معناها العام هي معلومة وخبر غير صحيح، أوكي، ولكن اليوم إذا شخص نشر هذه الشائعة هل هو خلص يعني، وشخص أعاد نشر هذه الشائعة هل توقفت مسؤولية الجنائية؟ بالطبع لا، يعني إذا راجعنا أو عدنا إلى نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية نجد أنها تنص بشكل مباشر على ما يتعلق بنشر الشائعات أو إعادة نشر الشائعات، وبالتالي مفهوم الأخبار الكاذبة ومفهوم نشر الشائعات لا يتعلق فقط بعملية النشر ابتداء من الأساس، وإنما أيضا بإعادة النشر، لذلك التوعية مهمة، لذلك لأن الشائعة بتمر بمراحل متتابعة، سواء طبعا بإنتاج المعلومة، بتحريف الواقع غير بتعريف واقع صحيحة وإعادة نشرها من خلال هذه الوسائل، ومن ثم تبدأ عملية إعادة النشر، ومثل ما حضرتك تفضلت يعني هو بمثابة فيروس، وأحيانا التعليق وبتعرف يعني كمان السوشيال ميديا اليوم إذا حد بيعلق على منشور، المنشور بينتقل عن صديقه وصديقه ينتقل عن صديقه وهكذا، وتصبح شبكة لأنها هي شبكة. فبالتالي عملية بث أخبار بهذه الطريقة هذا قد يؤثر بشكل أساسي في مفهوم أساسي في المجتمع يجب أن يكون قائما في المجتمع، هو مفهوم الأمن القانوني. ليش؟ لأنه بأثر على السلم المجتمعي، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالشؤون الاقتصادية أو الشؤون الاجتماعية، خصوصا بمجتمعاتنا يعني الشؤون المجتمعية تعني كثيرا، الشؤون الاقتصادية تعني كثيرا، وبالتالي هذا التطور التقني أو المواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أضافت بعد جديد للمشكلة. ليش؟ لأنه هذه الصور والمقاطع والفيديوهات يمكن التلاعب بها بطريقة يعني تجعل عملية الاكتشاف لهذا الزيف أكثر تعقيدا. هو يعني هذا يعني خليني بس أذكر المسمى أو المصطلح قانونيا بنسميه التزييف العميق، صح لم يرد ذكر هذا التعريف تحديدا في التشريعات، ولكن مفهومه هو تزييف عميق. أحيانا يتم تزييف الفيديو بطريقة أو الصورة بطريقة أنت يعني تعتقد بأنها طريق يعني بأنه هذا الفيديو صحيح 100%. لذلك صح الناحية القانونية مهمة، ويعني يجب أن يكون هنالك توعية قانونية، وبذات السياق يجب أن يكون هنالك توعية أخلاقية وتوعية ذهنية بضرورة أن يكون هنالك ترشيد في عملية البث والنشر، بأن لا يكون النشر على عواهنه. يعني أحيانا وأنا أقرأ بالتعليقات اللي بتكون على منشور معين يعني أصدم بصراحة، لأنه كمية الشتائم وكمية الذم والقدح والتحقير والإساءات والشائعات اللي موجودة يعني غير معقولة يعني، وهذا حقيقة يؤثر على المجتمعات، يعني تشعر أحيانا وكأنه الدنيا خربانة.
1: صحيح طبعا تقدم لك صورة عن الدولة ولا صورة عن المجتمع أنه يعني منتهي يعني
0: يعني أنا أشعر بهذا الأمر يعني أحيانا خصوصا كمغترب، يعني عندما أقرأ وأنا في بلاد الاغتراب، عندما أقرأ وكأنه الدنيا يعني خربانة مثل ما بقولوا.
1: طب بدي أسأل الدكتور أشرف، هل لدينا اليوم في المشهد العام وخاصة المشهد العام الوطني ما يكفي من ضوابط ل يعني تحصين المجتمعات من هذه الآثار اللي ليست محلية بالتأكيد، هي جزء، احنا جزء من هذا العالم، هل نجحنا في تقديم تحصينات سواء في المجال القانوني في المجال الأخلاقي في المجال الاجتماعي في، ام اننا بحاجة ايضا الى يعني ابداع وسائل اخرى ممكنة؟
0: يا صديقي والله شو بدي اقول لك، خلني احكي لك اياها.
1: تفضل.
0: انا يعني انبح صوتي وانا بقول ما بكفي تشريعات وبكفي قوانين.
1: طيب.
0: ومش لازم يعني نتعامل فقط مع الموضوع بشكل قانوني، وهذا الكلام يعني من أيام دولة أبو هاني بشر الخصاونة وحتى اليوم، أوكي، وأنا بحكي بنفس الموضوع أنه اليوم يا أخي ما أنت ما

0: تجيب تشريعات وتشدد بالعقوبات. الموضوع ليس
1: لدينا يعني لدينا ما يكفي، لدينا ما يكفي من التشريعات،
0: لدينا ما يكفي ويفيض. في عندك 30 قانون تتعلق بشكل مباشر او غير مباشر بوسائل الصحافه والاعلام.
1: الى اين نذهب اذا من باب التحصيل او التعامل؟
0: هنالك حاجه لتعديل بعض التشريعات، صح، ما بختلف معك،
1: أوكي.
0: ولكن الاساس هو التوعيه، بمعنى
1: الوعي، الوعي
0: الطلاب الصحافة والإعلام في الجامعات وفي هذا بدك تعطيهم مواد خاصة بالصحفي بالتشريعات الإعلامية، ويكون اللي بيدرسها قانوني، مش اللي بيدرسها عفوا متخصص في الصحافة والإعلام، لأنه اللغة القانونية تختلف عن اللغة
1: الصحفية. صحيح.
0: هذه أول نقطة. هذه أولا، يعني أنا اليوم كنت استضافتني جامعة، إحدى الجامعات الرسمية في الأردن على تقنية تيمز، وكنت بحكي عن هذا الموضوع. فعليا الطلبة يعني كانوا يحكوا بطريقة مختلفة، لأنه بسمع معلومات قانونية أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بسمع شو الفرق ما بين الذم والقدح، والتحقير.
1: صحيح.
0: فهذه مصطلحات قانونية علينا أن نوعي طلبة الصحافة والإعلام فيها، بالإضافة إلى ذلك الصحفيين والإعلاميين والناطقين الإعلاميين بحاجة إلى توعية قانونية، بحاجة إلى دورات توعية قانونية، يعرف شو مكتب، يعرف أين حدوده،
1: بالزبط.
0: أين تنتهي هذه الحدود وأين تبدأ. والتوعية المجتمعية أيضا، هنالك يعني سياقات قانونية يجب أن تدرس أو مساقات قانونية يجب أن تدرس للطلاب في مختلف مراحلهم. تعرف السوشيال ميديا اليوم من طالب الطب وحتى طالب الثانوية العامة، فبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكون لديهم وعي قانوني.
1: وعي ليس في القراءة فقط يا دكتور، وإنما في القراءة الواعي. يعني إحنا اليوم لما بنعلم أولادنا في يعني مسألة التربية الإعلامية مثلا، اليوم في مناهجنا في تربية إعلامية، يعني أطفالنا عندما يقرؤون خبرنا وعندما يقرؤون مقالنا غالبا ما يعني يأخذونه وكأنه صحيح 100%. ما عندنا جانب الوعي النقدي.
0: صحيح. هذه كمان نقطة أساسية، دور وسائل الإعلام، الصحفيين والإعلاميين عليهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويكتبوا في هذا الموضوع. أوكي، دور نقابة الصحفيين، وهذا دور مهم للنقابة.
1: صحيح.
0: دور نقابة الصحفيين دور مهم جدا في أنه يعني نقابة الصحفيين اليوم يجب عليها، ليس فقط اللي بحكي والله عن حاله صحفي بدي أعاقبه وبدي أحيله للمحكمة، لا، بدي أعقد دورات للصحفيين والإعلاميين في مجال التشريعات الإعلامية، بدي أعقد دورات للعاملين في المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، بدي أحكي لهم أنت هون حقك وهون عليك التزام، عليك واجب، هذا أمر أساسي. وبالتالي هذا اللي بيخلق الوعي المجتمعي. مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع صحيح. المدني عليها دور صحيح. كبير، يعني مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الثالث،
1: ولا تستثني أحدا، يعني سواء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الصحفية أو حتى والأهم المؤسسات الدينية. اليوم اللي كنا نناقش في موضوع شبكة المفاهيم القرآنية فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالبهتان، الإفك، هذه الدكتور عبد الفتاح يقول لابد من ميثاق يعني يجمع كل هذه المعالجات الأخلاقية وتنتظم في ميثاق يقدم للناس على أنهم يلتزموا فيه من باب الوعي الديني. صحيح. إنه المسألة لا تتعلق فقط بالدنيا وإنما تتعلق بالآخرة، هنالك حساب في الآخرة.
0: صحيح. ونوصل للشباب، يعني كمان إحنا مجتمعنا مجتمع شاب ومجتمع فتي ومجتمع متعلم ومجتمع مثقف. أوكي، نصل للشباب ونوعيهم. ما يعني لا يوجد، أنا متأكد إنه الشباب متعطشين لسماع هذه المعلومات.
1: صحيح.
0: الشباب متعطشين لسماع معلومات حول الشائعات وحول الجرائم الإلكترونية وحول الذكاء الاصطناعي، بحب يسمع، بحب يشوف شو التنظيم القانوني. لأنه أحيانا اليوم في عندك أنت مثلا حالة صارت في هذا وانتشرت على السوشيال ميديا، أحيانا الشاب يكون تائها، ماذا ينشر، ماذا يكتب، هل إذا نشر هل هو يعني قام بارتكاب فعل مجرم ولا لا،
1: بالزبط.
0: هل هذا الفعل فعل صحيح ولا غير صحيح. أحيانا يعتقد بأنه جزء من حريته في التعبير عن رأيه.
1: نعم.
0: ولقد حريتي في التعبير عن رأيي، ولكن لا يعرف بأنه قد ارتكب فعلا مجرم. لذلك هي منظومة متكاملة، يعني هي منظومة لا يعني لا تقوم فقط على وسائل الإعلام أو على القانونيين أو على المحامين أو على الإعلاميين، منظومة متكاملة، منظومة أخلاقية يجب إعادة بنائها.
1: في مشروع

موضوعك الذي تقدمت به في أكثر من مؤلف في الموضوع في هذا الموضوع تحديدا، في موضوع الـ يعني الإعلام والمنصات والبعد القانوني، إلى أي مدى وجدت أنه في استجابة سواء على صعيد العمل الإعلامي أو على صعيد القانوني؟

0: تجارب أخرى يمكن أن نستفيد منها؟
1: يعني هنالك مثلا في كتاب جرائم الصحافة والنشر الذم والقدح، هذا صدر في العام 2010 أذكر، أوكي، هذا قبل صدور قانون الجرائم الإلكترونية. كانت إحدى التوصيات بأن يكون هنالك قانون أو تعديل تشريعي يناقش أو يتناول موضوع جرائم الذم والقدح والتحقير عبر النشر، سواء كان هذا النشر إلكترونيا أو ورقيا. وصدر قانون بعدها، صدر بفترة يعني صدر قانون الجرائم الإلكترونية، وكان في حاجة فعليا. فدائما يعني فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، طبعا أنا في عندي كمان مأخذ فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، يعني معظم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم بتطلب منك نشر باللغات، باللغة الإنجليزية، وأنا حقيقة أنا بنشر باللغة الإنجليزية وبنشر باللغة العربية، لكن بس بدي هيك أعطي معلومة بس هذه للمؤسسات الأكاديمية، أوكي، إنه النشر باللغة العربية خصوصا في التخصصات الإنسانية أفضل بمئة مرة من النشر باللغة الإنجليزية، لأن النشر باللغة الإنجليزية هو فعليا ليس موجها للمجتمع الداخلي، أوكي، هو موجه للمجتمعات الأكاديمية الخارجية. أنت بدك شيء موجه للمجتمع الداخلي، وإذا أنا اليوم بدي أقارن بحث علمي نشرته السايتيشن فيه على منشور بالعربي، السايتيشن فيه بيكون أعلى بكثير من الـ من الـ من الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية. مهم النشر باللغة الإنجليزية ولا أقول لا، ولكن أنت بدك تعالج قضاياك، كيف بدك تعالج قضاياك من خلال البحث العلمي؟ بتعالجها بلغتك، فهذه كمان مسألة مهمة. لذلك التركيز أيضا على الجانب البحثي في هذا الموضوع جدا مهم، والتركيز على جانب البحث العلمي في موضوع الشائعات والتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية، هذا يعني صراحة حتى الآن يعني ضعيف، ليس كما يجب.
0: في مجال، في جانب دكتور أشرف، في مجال التجارب الدولية في التعامل مع المنصات وفي التعامل مع التدفق الإعلامي، هل هنالك تجارب ناجحة؟
1: نعم، هنالك كثير من التجارب الناجحة في دول الخليج العربي، هنالك تجارب ناجحة كيف يتم التعامل مع، يعني مثلا خليني أضرب لك مثال على ذلك، التشريع الإماراتي ناجح في التعامل مع المنصات الرقمية. القانون يتكون من تقريبا 74-75 مادة لا أذكر، ولكن يتناول هذا الموضوع مثلا في النص المادة 54 أظن من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، يتحدث عن بث الأخبار الزائفة من خلال الروبوتات، من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا تقدم كبير في القانون. لذلك هنالك حاجة لإعادة قراءة القوانين، ليس فقط في يعني في إطارنا الوطني، لا، بدنا نقرأ كمان العالم العربي كيف تعامل مع هذه التحديات. هذه التحديات لا تتعلق فقط في قانون، لا تتعلق فقط فينا، يعني بتتعلق أيضا بالعالم بصورة عامة. عندنا اتفاقية مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في العام 2010، اللي هي الاتفاقية العربية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة، لماذا لم يتم تفعيلها؟ الأردن أيضا جزء من اتفاقية بودابست اللي دخلت حيز النفاذ في العام 2004، هذه اتفاقية أيضا مهمة جدا.
0: فيما يتعلق بماذا هذه الاتفاقية دكتور أشرف؟
1: باتفاقية الجرائم الإلكترونية، أصلا تسمى أم اتفاقيات الجرائم الإلكترونية يعني اصطلاحا، فهمت علي؟ فهذه كمان أيضا جريمة، هذه أيضا عفوا اتفاقية مهمة جدا يعني في الجريمة الإلكترونية أيضا، يعني نحن بحاجة إلى قراءتها مع التشريع. وإذا حدث تعارض ما بين القانون وما بين هذه الاتفاقية، الاتفاقية هي التي تسري، وهذا أمر معروف. لذلك هنالك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها بتوسع يعني في هذا السياق، يعني لا يمكن الإضاءة عليها فقط بربع ساعة أو بنصف ساعة أو حتى بساعات يعني أو بمحاضرات، يعني هذا موضوع يعني يحتاج إلى مشروع كامل يعاد بناء الجانب التوعوي فيه، ويعاد يعني مناقشته من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية،
0: وخاصة مع دخول اليوم، مع دخولنا كعالم إلى مصطلح الذكاء الاصطناعي، واليوم ما يجري عليه ربما يعني يكون أخطر حتى من ما كنا نشهده على المنصات من كلام وكذا.
1: صحيح صحيح صحيح، الذكاء الاصطناعي اليوم يعني شكل ثورة مثل ما قلت لك قبل شوي فيما يتعلق بالتزييف العميق. هنالك يعني أحيانا فيديوهات تنتشر وكأنه الشخص يعني قام بهذا الفعل، ولكن حقيقة يعني لا يمكن التفرقة ما بين الفعل الحقيقي أو الوضع الحقيقي وما بين يعني ما حدث في ما تم إحداثه في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا موضوع

0: أيضا يحتاج إلى يعني أيضا يحتاج إلى تشريع، وأيضا المعلومات اللي موجودة عند الموظفين الحكوميين هذه كمان يعني هذه معلومات مهمة لا يجوز إدخالها على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما بنعرف وين بتروح المعلومات. هذه أيضا جزء من التوعية، من التوعية اللي يعني بتلاقي محاسب بيشتغل في مؤسسة حكومية والله بروح بأخذ له معلومة من المعلومات المتعلقة بعمله وبدخلها على نظام الذكاء الاصطناعي عشان يريح هذا. هذا كمان يعني هذا أمر يعني غير سليم ويحتاج أيضا إلى توعية، وأحيانا بث المعلومات أو نشر المعلومات هذه أنت لا تعلم أين تذهب هذه المعلومات. لذلك بعض الدول وفي عندها تجارب ناجحة في هذا الموضوع عملت أنظمة زي نظام تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي لكن خاصة بهذه المؤسسات. هذا كمان جزء من الحفاظ على المعلومات ومن انك تقدم معلومات صحيحه وتقدم معلومات في مكانها الصحيح. فيعني هي كلها مترابطه مع بعضها البعض يا دكتور.
1: بدي اسال سؤال اخير للدكتور اشرف، فيما قراته من مواثيق او فيما تابعته من تجارب، هل تشعر انه ادراج البعد الديني في المساله في مساله التعامل مع هذه المنصات التحصين مفيد؟ هل هنالك دول استخدمت ذلك ونجحت؟
0: طبعا الدين يعني الدين هو مصدر من مصادر يعني مصدر للتشريع، يعني الدين هو مصدر للتشريع. فالبعد الديني لا مهم، يعني مهم انك تقول والله الكذب حرام بس الشائعات حرام، وبنفس الوقت هو مجرم قانونيا، فلماذا لا؟ يعني بالعكس انا مع انه يكون هذا، وبتعرف احنا مجتمعاتنا يعني مجتمعات
1: عندها وازع الديني مهم.
0: الوضع الديني مهم والعاطفة عندها مهمة، فيعني تستمع لما يكون في شيء من هذا القبيل تستمع له بصراحة.
1: البعض يقول انه هذا يعني الثورة التي تلت الثورة الصناعية، ثورة المعلومات وتدفق المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذا، وبالتالي يجب ان يعني نتكيف معها لأنها كغيرها من الثورات تقلب المعايير وبتحدث ارتجاجات وهزات داخل المجتمع وعلاقات البشر مع بعضهم. هل هذا التوصيف صحيح؟
0: يعني لا يجب أن نتكيف بهذه الطريقة، يجب أن نتكيف مع الشيء الحسن ولا ومش الشيء الذي يؤثر على مجتمعاتنا ويخلخل ويزعزع الثقة بالمجتمع. احنا كمان نعيش بمجتمع، يعني إذا اليوم أي معلومات شائعات وأخبار غير صحيحة وحتى لو كان في عندي تدفق أنا يعني هائل للمعلومات اليوم، هل أسمح ببث الشيء؟ طبعا هذه فكرة غير صحيحة.
1: في الجانب الإيجابي كيف؟
0: في الجانب الإيجابي بستفيد من تدفق المعلومات في رفع مستوى الفكر، في رفع الوعي المجتمعي، في بث معلومات صحيحة، في تعزيز حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، بما ينسجم مع الدستور، مع ما يقوله الدستور، مع ما تقوله المعاهدات والمواثيق الدولية، وما تقوله التشريعات والقوانين. يعني أنا هذه وجهة نظري، لا يجب أن يكون يعني هنالك تدفق منفلت من عقال القانون بالنهاية.
1: يعني آسف أني بطول بالأسئلة بس بدي أستفيد منك، هل تجد دكتور أشرف أنه إحنا ما يحدث مثلا في الأردن يختلف عما يحدث في غيره من البلدان العربية في التعاطي مع وسائل التواصل ومع المنصات وحجم الإشاعات وخطاب الكراهية وإلى آخره؟
0: والله جدا بصراحة أتابع في الدول الأخرى بصراحة جدا، يعني أحيانا تشعر بأنه كل شيء يتم تضخيمه، كل شيء يتم نشره، وأنا أحياناً أنا شخصياً يعني أقع في بعض الأخطاء نتيجة هذا النشر غير الراشد. يعني مثلاً واحدة من المواقف اللي صارت أنه كتبت مقال عن كان في يعني رقم عن انتشار نسبة الجرائم بكذا كذا كذا، فكتبت مقال عن انتشار الجرائم بنسبة مرتفعة كذا، فتواصل معي العقيد عامر السرطاوي، كان أيامها عقيد مبارك وصار عميد،
1: الله يبارك،
0: فتواصل معي قال لي شوف يا دكتور الجرائم لم تزد، يعني الجرائم ما زادت شيء لكن النشر عنها بزيادة صار، فبالتالي الجرائم بالعكس صار في توعية وصارت أقل. أوكي، فبالتالي يعني هذا التدفق أحيانا غير الراشد للمعلومات وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة أحيانا يوقع حتى من يتحرى الدقة يوقعه في الخطأ. لذلك بصراحة لا، يعني تجربتنا ليست تجربة مثالية يعني فيما يتعلق بنشر المعلومات وبتدفق المعلومات، يعني يجب أن يكون هنالك ترشيد وتوعية أكثر فيما يتعلق بنشر المعلومات،
1: ويكون يعني أيضا مساهمة من كافة الجهات يعني

0: 100%.
1: سواء الإعلام ولا التعليم ولا المجال الديني وغيره. سعيد بهذه المداخلة دكتور أشرف،
0: حبيبي دكتور الله يخليك.
1: ونلقاك دائما على خير، نراك إن شاء الله قريبا في عمان. أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا
1: يا
0: أستاذ
1: مرحبا
0: الله.
1: بك، يا مرحبا بك. انتهى وقت هذه الحلقة. اسمحوا لي أن مجددا أن أكرر الشكر الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في مجال الإعلام، والدكتور أشرف الراعي أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبو ظبي. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة توزن اللغة كما توزن السياسات، لا فضل لزينة على أصل ولا لبلاغة على حق. الدعابة هنا تربي الذوق، والصرامة تقيد الانفعال، فتخرج الكلمة منتصرة للميزانين معاً.

0: والشيخ حمزة شلح القاموس من أبياته فتراه كالعريان.
1: يا شيخ حمزة للغات قواعد، ما لي على حذق اللغات يداني. بني اللسان على فصاحة يعرب، وشهيد ذلك محكم القرآن. رد العمامة نحو أيسر حاجب لتكون كالأشياخ ذا إتقان. إن الأميرين اللذين نراهما رمقا كرمقة حاذق يقظان، كالنيرين بليلة يريان. ليس العمامة كفتي ميزاني.

رتب المجلس آلاته، ضحكة تجالس فصاحة، وشاي يجاور بيتا يتخلق الآن بين الأمير وأصحابه. تجري المودة مجرى الماء في ساقية خبيرة، فلا إفراط في لهو ولا تفريط في وقار.

0: صبوي تراه مهيئا كاسته والشاي للندمان. وهناك بين أمينا وأمينه تحت العريشة يجلس الشيخان.
1: يا مصطفى ساعد أخاك، فإنه وطئ العشية وسط ذا البستان. شيطان شعرك قد وفى بعهوده، فعلى

0: ما أخلف وعده شيطاني، والشيخ معتم وأنت مطربش وافي السبال، وليس بالملسان وبجنب مخلد جالس متصرف، يتناجيان بأعذب الألحان. دعونا نتجول في المنطقة قبل أن نعود إلى عمان.
1: بأمرك يا مولاي.
2: ما بين رغدان والرصيفة ظل من سفر قصير يطيل العمر بالمعنى، وحين يلمح القلب فتنة الجمال في الوجوه والمرابع يتذكر أن الوفاء للمدن ليس نقيضاً لفتنة النظر، بل ضابطها وأفقها.

0: وفي الرصيفة غر شاذن لمحت عيناي طلعته يا حسن من جاء. تلك الرصيفة من عام إلى سنة تأتي بحسن كما رب الملا شاء. يا ويل أم أبيها من أرومتها، قد ألبستني بحسن جاذب داء.
1: لعل يا مولاي ما رأيت قد أثر فيك.
0: كل ما في الرصيفة جميل، لكن شد الرحال إلى عمان.
1: أمرك يا مولاي.
2: الإبل كتاب الصبر إذا مرت، وفي طبعها ما يلهم الشاعر ويعلم القائد. يستدعي الأمير عبيد بن الأبرص، فلا يعود الماضي حنينا غائما، بل مرجعا يختبر به الحاضر جدته وذائقته.

0: حتى الإبل في الرصيفة تختلف يا مولاه.
1: اقترب منها ما استطعت يا شوكة وتوقف قليلا.
2: أمر مولاي.
1: هل سمعت بعبيد بن الأبرص يا شيخ حمزة؟
0: سمعت به، لكنني يا مولاي لم أتمكن من شعره جيدا.
1: شاعر كبير هو عبيد بن الأبرص ابن عوف بن جشم الأسدي من قبيلة مضر، ويكنى بأبي زياد. هو شاعر من شعراء الجاهلية البارزين، عرف بدهائه وحكمته. قتله النعمان بن المنذر. له قصيدة يصف بها الإبل من أجمل القصائد، يقول بمطلعها: لمن جمال قبيل الصبح مزمومة، ميممات بلادا غير معلومة، وأنا أقول تمشي الهوينا وحينا مشي عاجلة، تمشي شتاتا وقد تلقاك ملمومة.

المعارضة في الشعر ليست خصومة، بل مراودة معنى لمعنى حتى يصفو. يضع عبيد صورة فيرد الأمير بأختها، تشابه يبلغ حد التمييز.

0: واختلاف يحفظ لكل صوت نبرته ووظيفته.
1: ويقول عبيد: عالين رقماً وأنماطاً مظاهرة، وكلة بعقيق العقل مقرومة، وأنا أقول كروضة من رياض الخبت جامعة، نور الربيع علاها الطل مشمومة. ويقول ابن الأبرص: من عبقري عليها إذ غدوا صبحاً، من عبقري عليها إذ غدوا صبحاً، كأنها من نجيع الجوف مدمومة. وأنا أقول كأنها إذ غدوا ولهاً مفجعة لفقد واحدها بالليل محمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: كأن ظعنهم نخل موسقة، سود ذوائبها بالحمل مكمومة.

0: هنا يلتقي القديم بالجديد على صعيد واحد، فتقوم القصيدة جسرا بين هودج الأمس ومقعد اليوم. فإذا اتسق الإيقاع وانجبر الخاطر، عاد الدرس الأول يسطع أن الحقيقة تنال بالرفق والبيان.
1: وأنا أقول: تهم نفسي بأمر ثم أردعها، نفس لبعد حبيب القلب مغمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: فيهن هند وقد هام الفؤاد بها، بيضاء آنسة بالحسن موسومة. وأختم أنا في بيت ملك ومجد عز ناظره، وإنها منهم بالخال معمومة.
2: يا مولاي، لو تركت الأبيات من غير ما تفرزها لي لما عرفت شعرك من شعر عبيد بن الأبرص. هذا والله شعر كامل البهاء.
1: قصيدة عبيد أثارت في نفسي شجونا قديمة، وعادتني لأيام القوافل وحنين الإبل. يا شوكة، أحلل عقال ناقتك واترك لها الخطام، وخذنا إلى عمان مهو القلب.
3: بأمرك يا مولاي.
4: ينادي الأمير شوكة ليحل عقال الناقة ويشد القافلة إلى عمان، كأن الطريق خيط من ضوء يربط البادية بالمدينة، والشعر بالحكم والذكرى بالفعل. هكذا تختم الجولة على وعد مفتوح، أن يبقى رغدان مرفأ القول، وتبقى الطرقات إلى عمان سالكة بحراسة العقل والجمال.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة الأول من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق 14 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آية من القرآن الكريم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فعد خمسا، وكانت منهن قوله: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وفي حديث آخر: نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله لا يؤمن، أي أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زالت هذه الخصلة عنه فقد نقص إيمانه بذلك، وكان مقصرا بما يجب عليه من الإيمان، مرتكبا شيئا يستحق عليه العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير.

لقد ضرب سلف الأمة المثل الأعلى في محبتهم لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ويقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. ومقياس هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان يستطيع كل مسلم أن يقيس به مدى تطبيقه لهذا العمل القلبي العظيم، عندما قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وعلى المسلم أن يفعل مع الناس جميعا ما يحب أن يفعل معه، ويؤدي للناس جميعا ما يحب أن يؤدى إليه. ومما يؤكد حب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه نصحه للمسلمين. ولأهميته كان بعض الصحابة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقولون: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم. قال القاضي عياض: النصيحة الواجبة على المسلمين بعضهم لبعض هي التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من النصح لكل مسلم، بنصحه في حضرته وغيبته بكل قول وفعل يعود عليه بمنفعة لدينه ودنياه. والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداءات. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصرة بمحافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكدت الوزارة رفض المملكة المطلق هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطلبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية

حقوق الشعب الفلسطيني المشروعه وفي مقدمتها اقامه دولته المستقله ذات السياده على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 و900 والف وعاصمتها القدس الشرقيه سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المتضامنين الأجانب من الوصول إلى 3 منازل تحاصرها عصابات المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يعيش نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان في ظروف إنسانية صعبة مع استمرار منعهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز، واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. أذا وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه. وذكرت الولايات المتحدة أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وقالت إنها تعتزم تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وشهدت حركة مرور سفن البضائع عبر مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة وفقا لبيانات كيبلر لشهر آب. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوضا عن شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكية إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من 4 عقود. أيها الإخوة، نتابع مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان موعده حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. أيها الأخوة، نتابع الآن مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. دعت منظمة Human Rights Watch الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام. وقالت المنظمة إن إنهاء عمل قوة اليونيفيل دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعلياً ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيراً مجهولاً وربما كارثياً. وأضافت أن قوات حفظ السلام تعد رادعاً حاسماً للهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. يذكر أن قوة حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفيل تضم قرابة 7500 عنصر من نحو 50 دولة، وهي منتشرة منذ عام 1978، إلا أن مجلس الأمن الدولي قرر في آبا من العام الماضي وبضغط أمريكي إنهاء وجودها في لبنان اعتبارا من نهاية هذا العام. رفضت روسيا اليوم فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبررا لإنصاف في حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الروسي فرض قيود مؤقتة على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في جميع المطارات الدولية والمحلية في العاصمة موسكو كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية والملاحة الجوية في المنطقة. من محلياتنا، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة

البكالوريوس عددها 607 تخصصا في 9 جامعات حكومية، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم وحتى الأحد المقبل صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق. نهاية النشرة، لكم تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 14 آب. اليوم 14 من آب ولكن من عام 1924، نستذكر حادثة استهدفت استقلال الوطن وسيادته، حين تعرض الوطن الأردني في مثل هذا اليوم من عام 1924 لهجمة شرسة عرفت باسم غزوة الوهابيين، أو هي التي تعرف باسم غزوة الأخوان أو الخوين. وقد كانت هذه بعد الغزوة الأولى التي كانت في 22 آب من عام 1922. غزوة الوهابيين الثانية كانت إثر فشل مؤتمر الكويت الذي كان هدفه ترسيم الحدود بين الأردن ونجد والعراق والكويت، وفي وقت كانت تشهد المناطق الحدودية غزوات متبادلة، وكان الأردن طالب بتعويضات في هذا المؤتمر نتيجة لما لحقه من خسائر الغزوة الوهابية الأولى في 22 آب 1922. كانت الغزوة الوهابية الثانية التي كانت في مثل هذا اليوم تستهدف منطقتين هما الحجاز وشرقي الأردن، وقد ابتدأ غزو الأردن في ثاني أيام عيد الأضحى من ذلك العام 1924 حين احتشدت القوات في عرفجة بقيادة مهدي بن مهير من شمر وهند الزومبي من حرب، والتقت معهم عشائر وقبائل أخرى، وبلغت رايات الغزاة أكثر من 20 راية تسير على الجمال والخيل. سارت قوات الغزاة في المناطق المتنازع عليها وهي منطقة قلعة كاف وقريات الملح، وهناك اصطدمت مع قافلة تموين أردنية يحرسها 14 جنديا، فحصل اشتباك بين أكثر من 4000 من الغزاة، وهذه المجموعة قتلت جميع الحرس باستثناء جرحى اختفيا بين القتلى، وواصلوا زحفهم حتى منطقة العمري، ومن ثم وصلوا إلى قصر المشتى، وهناك قام قائد الغزاة بتقسيم الجيش إلى 4 أقسام. القسم الأول يكون هدفه اللبن والطنيب، القسم الثاني ويكون هدفه أم العمد وضحيها، والقسم الثالث يكون هدفه زيزيا والقسطل، أما القسم الرابع وهو احتياط عام لحفظ الذخيرة والغنائم. كان الهجوم شاملا على مناطق عمان الشرقية. ابتدأ صباح يوم الخميس 14 من آب 1924 ونجحت قوات الغزو من احتلال بعض المناطق واحتلوا قرية أم العمد، وهنا احتشدت القبائل الأردنية وتقدمت عشائر بني صخر والعدوان والعجارمة وبني حميدة، وشارك أهالي صوير

0: الملح وسكان ناعور ووادي السير لمواجهة الغزاة. وتدخلت الحكومة حين أمر توفيق أبو الهدى رئيس الوزراء الأردني حينها لأن تتقدم قوات الجيش الأردني لمواجهة الموقف. وتدخلت بريطانيا بأن قامت باستكشاف المنطقة أولا ثم أرسلت مصفحات مدرعة لتقوم بإطلاق النار. استمرت معركة الخميس في مثل هذا اليوم 14 آب 1924، وهي في مواجهة غزوة الوهابيين طيلة ذلك النهار. وليندحر الغزاة شرقا ويقع منهم أكثر من 300 أسير ويسقط العديد من القتلى، أما الجرحى فقد نقلوا إلى المستشفى الحكومي ليتلقوا العلاج. وبعد فترة أمر الأمير عبد الله بن الحسين أمير البلاد بالإفراج عن الأسرى، وبعد شفاء الجرحى تم الإفراج عنهم أيضا وأعطوا مالا وجمالا وعادوا إلى ديارهم.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حقنا

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، حياكم الله في هذا البرنامج قراءة في خبر. عنوان حلقة اليوم: جلالة الملك خلال لقاء مع وجهاء وممثلين عن أهالي معان بلد النشامى. تأتي على الدوام لقاءات جلالته مع شيوخ ووجهاء المحافظات في مضاربهم لفتة ملكية هاشمية، في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن للقاء قيادته، حيث يمتاز هذا اللقاء بأنه لقاء صريحا وصادقا تغلفه العفوية المخلصة في حب القائد والولاء له، وعشقا لتراب الوطن وانتماء له، حيث تسود لغة الفخر والاعتزاز بالأردن والقيادة الهاشمية الحكيمة التي أصبحت محط أنظار العالم. لقد كان جلالته في العديد من الخطابات يوضح مدى عمق اهتمامه بتلمس حاجات الشعب الأردني من كافة الأطياف والأماكن. لقد بعث جلالة الملك عبد الله الثاني مجموعة من رسائل عندما قال: أتحدث إليكم اليوم وأنا أعلم وأشعر بكل واحد منكم، أشعر بهمومكم ومخاوفكم وبأمالكم وطموحاتكم وأحلامكم بالمستقبل في ظل أحداث غير مسبوقة تمر بها منطقتنا العربية في تاريخنا المعاصر. إنما يدل على أنه قريب ويتلمس حاجات شعبه على الدوام، وأن وطننا الأردن يبنى ويتعمر على الوسطية الصحيحة ويبني مجتمعه ودولته بعيدا عن الفكر الضلالي. لقد أراد جلالته أن يعزز ثقة الأردنيين بأنفسهم، حيث أنهم أظهروا قدرة وقوة خلال السنوات الماضية الصعبة، وأننا نسعى أن نكرس القيم في هذه الدولة المميزة بكل مكنوناتها، وأننا نواجه ظروفا صعبة تمر بها المنطقة توجب علينا أن نتكاتف يدا واحدة. من المعروف أن حديث جلالته يأتي على الدوام عميقا يحمل أبعادا كثيرة وصادقة، لأنه يأتي من القلب إلى القلب، لأنه يتلمس

0: النفس حاجات أبناء شعبه ويراهم على أرض الواقع ليعرف واقع الحال ويستمع لهمومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم. وبمثل هذه اللقاءات يضع جلالة الملك يده على الجرح، لأن الفقر والبطالة آخذين بالتوسع بين أبناء المحافظات، فانتشار البطالة وازدياد نسب الفقر بين أبناء المحافظة ليس خفيا على أحد. مقدار الولاء والانتماء الذي يقدمه شيوخ ووجهاء وأبناء محافظة معان للقيادة الأردنية الهاشمية، فالولاء والانتماء هي ثوابت لا يمكن التراجع عنها مهما كلف الأمر. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشامى ما عليها خوف. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. تأتي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان في إطار المتابعة المباشرة لشؤون المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدة ثوابت الأردن في حماية أمنه واستقراره ومواصلة مسيرة التنمية والبناء. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إذ يجدد جلالة الملك التأكيد على أن أمن المملكة ومصالحها الوطنية أولوية، وأن القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية تواصل أداء واجبها في حماية الوطن والتصدي لأي تهديد. وفي الوقت ذاته يبرز التركيز الملكي على الاقتصاد الوطني باعتباره ركنا أساسيا في تعزيز قوة الدولة من خلال جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول. ختاما يفخر جلالة الملك بالقول بأن معدن الأردنيين أصيل وصاف يلتحم في بوتقة واحدة ضد الطامعين والحاقدين، فأبناء محافظة معان كما هو سائر الشعب الأردني هو شعبه القريب من قلبه والملتف خلف قيادته الهاشمية. مجمل القول أن لقاءات جلالته تؤكد على مدى اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بالدوام على تلمس حاجات الشعب والبقاء على تواصل مستمر بتلمس حاجاتهم والتعرف على همومهم ومشاكلهم وحلها. حماك الله يا قائد البلاد، حماك الله يا وطن الشرف والبطولة. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية مني ومن الزميل طارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن صرح شهداء الجيش العربي الأردني ببلدة اليامون بجنين في فلسطين المحتلة. كونوا معنا.

معركة اليامون بجنين، قصة ملحمية سطرها فتية آمنوا بربهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. قتلوا العدو في معركة غير متكافئة حتى نالوا مرتبة الشهادة. في يوم الثلاثاء ثاني أيام حرب حزيران عام 1967 صدرت الأوامر لفصيل من السرية الثانية من كتيبة المدفعية الأردنية السادسة بقيادة الملازم أول الشهيد محمود موسى أبو الفول بالتحرك من موقعه في الزبابدة بالقرب من جنين إلى بلدة اليامون، وهي الأقرب إلى قواعد العدو في العمق الإسرائيلي، لإسناد لواء خالد بن الوليد في قاطع جنين، إضافة لواجب خاص وهو قصف مطار مجدو الواقع في مدى مدافعها. في الطريق إلى مكان الواجب تعرضت دبابة إسرائيلية لسيارة قائد السرية فأعطبتها وصعدت عليها بجنازيرها، واستشهد الملازم محمد أبو الفول ونجا سائقها.

تموضعت مدافع الجيش العربي الأردني الثقيل في بلدة اليمون عام 67 في مكانها، وبدأت بقصف مطار العدو وقواعده العسكرية، وأوقعت بها خسائر فادحة مما هدد إقلاع وهبوط طائرات العدو العائدة من مهامها على الجبهة المصرية في مطار مجدو. ردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي عنيف، فأصيب أحد المدافع مع طاقمه وتحركت

الدبابات الإسرائيلية باتجاه المدافع الأردنية، ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين. قاوم أبطال المدفعية بأسلحتهم الخفيفة حتى فرغت منهم الذخيرة، ثم دهمتهم دبابات العدو ومرت من فوق خنادقهم. وإمعانا في القتل، أطلق الإسرائيليون النار على الجنود الأردنيين للتأكد من موتهم، فقضوا شهداء وعددهم 8، رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة.

بعد وقف إطلاق النار قام أهالي اليمون بدفن الشهداء في مقبرة البلدة التي سميت على اسمهم مقبرة شهداء الجيش الأردني، وعرفت أسماء الشهداء وهم الملازم أول محمد محمود أبو الفول من إربد، والرقيب يحيى حسن المعايطة من الكرك، والعريف محمود شكري مرشد من نابلس، والجندي ثاني سمير مصطفى القضاء من عجلون، والجندي أول علي عقيل سليمان من الطفيلة، والجندي ثاني خليفة مصطفى محسن من إربد، والجندي أمين سلامة المومني من عجلون، والجندي أحمد نجيب خلف الحموري من إربد، وأخيرا من بين الشهداء الثمانية الجندي ثاني سالم سليمان بطارسة من جرش مسيحي عربي، قاتل واستشهد مع زملاء السلاح المسلمين، ودفن جثمانه معهم في نفس المقبرة، وما تزال قبورهم إلى يومنا هذا شاهدة على وحدة الدم والمصير التي تجذر علاقة الشعبين الأردني والفلسطيني.

0: صباحكم مطر.
1: ختاما، رحم الله شهداء الجيش العربي في بلدة اليمون وكل شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه.
2: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلد.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي،

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذرت علي لهريجا يكفو فدية، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن

إذا كان للوطن درع يحميه، فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة، وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداءات. الخارجية تدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة إماراتية في مضيق هرمز. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليه. بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. منظمة Human Rights Watch تدعو الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام. أخيرا، أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يخاطبنا الله تعالى بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن تحقيق العدل مطلب واجب في حياة المؤمن، لا ينبغي أن يحيد عنه قيد أنملة. وقد رغبنا الله تعالى بمحبة العدل فقال: إن الله يحب المقسطين، أي الذين يقيمون العدل في أعمالهم وأحكامهم وجوانب حياتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأولهم إمام عادل. إن العدل يسبب محبة الله عز وجل وتكريمه، والعدل طاعة لله فيما أمر، والعدل ميزان الله تعالى بين خلقه، وهو سبب المحبة بين الناس. فالعدل يرضي الجميع، وأفضل الأزمنة زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الزمن الذي امتاز في الدنيا كلها بما تحقق به من العدل. إنه زمن نهج نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل، ورب المؤمنين على العدل، والمؤمنون هم أهل العدل، دفعهم إليه الإيمان بربهم. لذا كانت إقامة العدل والحكم بالعدل والشهادة بالعدل ومعاملة الناس بالعدل والقول بالعدل والكتابة بالعدل. وهذا هو الذي يفسر توجيه الخطاب بالعدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها السادة الكرام، العدل والإيمان متلازمان لا ينفصلان.

العدل يقوي الإيمان، والقسط يثبت البنيان. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وها هو التوجيه يطالب من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الإخوة الأحبة، العدل ينمي العمران، وهو أساس بناء الدول، والعدل يزيد الأرزاق ولا ينقصها، والعدل يشيع الأمن والطمأنينة ويبعث على السعادة، فإذا جاء العدل سعد الناس به. وقد جاء في الحديث: لأن يقام حد من حدود الله خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. فإن البركة في العدل، فهو يجلب حب الأهل. العدل في الأسرة يجلب الحب بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات.

أيها الإخوة الأحبة، والعدل يزيد المحبة في الأوطان ويزيد في العمران، فإذا أقيم العدل ترسخت كل المعاني، معاني المصالح والوطنية والأخوة وسائر الأشياء التي ترفع نسبة الخير في المجتمع وتدفع إليه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الظلم مؤذن بخراب العمران وهلاك الإنسان وتسلط الأعداء، وإن الرجل لينادى يوم القيامة مع الظلمة ولا يملك إلا أهل بيته. من هنا كان قول النبي عليه السلام في وصيته: اعدلوا بين أولادكم، كررها 3 مرات. وفي السلف الصالح أن النعمان بن بشير رضي الله عنه جاءه ولد فأراد أن ينحله نحلة، أي يعطيه عطية، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي رضي الله

الله عنه عن أبيه قال: فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على هذا الذي وهبت لابنها، أي لابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. فقال عليه السلام: فلا إذن، أي لا أشهد على مثل هذا. وهذه الأمور هي التي تجلب المحبة، والظلم فيها يجلب التشتت ويحول الإخوة إلى أعداء ويقطع الرحم ويتساء به إلى الأرحام. فليتق الله الإنسان في أهله وولده وأسرته وحيه والناس أجمعين. يا أيها الإخوة الأحبة، إن الناس في منازعاتهم يتوافدون ويقص بعضهم على بعض قصصا من الاختلاف، ويطلب بعضهم من بعض أن يحكم فيما سمع. فمن طلب منه أن يحكم فإنه يجب عليه اتباع قواعد العدل التي بينتها الشريعة لإعطاء كل ذي حق حقه أو ما يساويه، وإلزام الذي عليه الحق بأداء ما عليه. ولذلك كان العدل في حقوق العباد والحكم فيها من أخطر الأمور في حياة المسلم، فإنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد حكم بالظلم فهو شريك الظالم، لأن الله تعالى قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

أيها السادة الكرام، يقول عليه السلام: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، كن كما شئت كما تدين تدان. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنمي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم العدل في نفسه

وأهله ومجتمعه، وأن نكون إن شاء الله يوم القيامة ممن رضي الله عنهم وأحبهم وأثابهم فوزا عظيما، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: هل تخيلت يوما أن تتحدث مع أداة تفهم ما تكتبه وتساعدك في التعلم والكتابة والبحث وحل المشكلات؟ سنتعرف اليوم في برنامج عالم التكنولوجيا على أداة أصبحت حاضرة في حياة الملايين، إنها شات جي بي تي. ما هو شات جي بي تي؟ هو أداة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وتستطيع التفاعل مع المستخدم من خلال المحادثة، فبدلاً من أن تستخدم أوامر معقدة يمكنك أن تكتب سؤالك بطريقة طبيعية وتحصل على إجابة منظمة. كيف يمكن أن يساعدنا؟ يمكن استخدامه في مجالات كثيرة، فالطالب قد يستخدمه لشرح درس صعب، والكاتب قد يستعين به لترتيب أفكاره، والمبرمج قد يستخدمه لفهم الأكواد وتحليلها، ويمكنه أيضا المساعدة في الترجمة والتلخيص والعصف الذهني وإنشاء الأفكار. أين يكمن المثير؟ المثير في هذه الأداة أنها لا تعتمد فقط على إعطائك معلومة واحدة، بل يمكنك أن تتابع معها المحادثة وتطرح سؤالاً آخر وتطلب تبسيط الإجابة أو تغيير طريقة شرحها، وهذا ما جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أقرب إلى المحادثة الطبيعية. ولكن هل هو معصوم من الخطأ؟ بالتأكيد لا، فبالرغم من قدرته على تقديم إجابات مفيدة، قد يخطئ أحياناً أو يقدم معلومة غير دقيقة. لذلك من المهم أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة للمساعدة وأن نراجع المعلومات المهمة قبل الاعتماد عليها. الذكاء الاصطناعي لم يعد فكرة من أفلام الخيال العلمي، بل أصبح جزءاً من واقعنا، ومع تطور الأدوات الذكية قد نرى في المستقبل طرقاً جديدة للتعلم والعمل والتواصل مع التقنية. في النهاية قد تكون أدوات الذكاء الاصطناعي قوية جداً، ولكن القدرة الحقيقية تكمن في كيفية استخدامنا لها. كانت هذه رحلتنا في عالم التكنولوجيا، واليوم تعرفنا على أحد أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي. نلتقي في حلقة جديدة وأداة تكنولوجية جديدة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل طارق السبقار. إلى اللقاء.
0: عالم التكنولوجيا.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. من العناوين إلى التفاصيل، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي، حيث أنعم جلالته على الحكم أدهم المخادمة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على الحكمين الأردنيين محمد البكار وأحمد الرويلي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز. اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وأدنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحة البحرية والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت عن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس. وأضافت أدنوك لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وأدانت الإمارات الهجوم الإيراني على سفن أدنوك في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة وقف إيران هجماتها العدوانية والتزامها بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نقلا عن سلطات عسكرية اليوم أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، وقالت الهيئة إن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، ووردت تقارير بأن الطاقم بخير ولا توجد آثار بيئية. وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه. وذكرت الولايات المتحدة أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وقالت إنها تعتزم تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وشهدت حركة مرور سفن البضائع عبر مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر البالغ 12 سفينة وفقا لبيانات كيبلر لشهر آب. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي،
في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. وفي سياق متصل توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من 4 عقود. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصرة في محافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبارها سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وحذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية الممكنة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم الممنهجة، مؤكدة ضرورة تفعيل آلية العدالة الدولية

0: محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي. أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، ونصبت السواتر الحديدية في شوارع المدينة وعند بوابات المسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفتشت أغراضهم. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية والطائرات المسيرة، وأفادت مصادر بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الصيادين، ما أدى إلى إصابة 3 جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها صيادو غزة، والتي تهدد حياتهم وتحرمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم وسط مخاطر متواصلة في البحر. محليا، شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم خلال برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، شاركت أوائل المملكة في الثانوية العامة التوجيه والناجحين فرحتهم بهذا الإنجاز والتفوق حول دورة هذا العام الدراسي ونظامها الجديد وهذا التفوق الأكاديمي في حقول الثانوية العامة. تحدث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة فقال:
1: السنة هاي سنة أول سنة للنظام الجديد الثانوي العام، وهم قدموا 4 مواد في السنة الماضية، وكان عندهم 4 مواد لهذا العام، استعدوا جيدا، هم ما شاء الله عليهم طلبة بيستحقوا، هذا جهدهم وهذه يستحقوها، حقهم أن يتمتعوا بهذه العلامات العالية، ويعني أنا أبارك لهم ولذويهم على هذه النتائج المميزة، حكما بنتائج الثانوية نتائج ممتازة، ويعني يليق بهم الفرح، رغم القلق أثناء تقديم الامتحانات والشكوى إنه سنتين في ضغط على مدار سنتين، بس في قضية كان يعني نهملها في الزمن الماضي، كان صف 11 لا يهتم به الطالب، هذا صف مهم جدا في الإعداد، هم بيعرفوا بالإعدادهم للصف 12. المواد مركب من مبنية، يعني الطالب حتى ينجح ويستوعب المادة يجب أن يدرس 10 و11 و12، هي قاعدة للسنة اللي تليها يعني، وبالتالي هذا طبيعي، بس ما قدموه 4 مواد بصف 11 و4 مواد بصف 12، وهو طالب يختار المواد التي يرغب في دراستها مستقبلا في الجامعة، هي تسهيل عليه، فبالتالي في الماضي كان يقدم مثلا 8 أو 9 مواد ومعدل يحكمه بدون أي خيار، ليس له خيار في إلا ما يحصل عليه من معدل. حاليا صار هناك إمكانية للطالب أن يختار الحق الذي سيدرسه في الجامعة وبناء عليه يختار المواد يقدم فيها، فهناك ميزات، يعني هذا أمر بحاجة لنقاش طويل لنناقش موضوع الثانوي العام والنظام بعده في بدايته، بحاجة إلى دراسة وتطوير أكثر، وأنا بعتقد أن الأمور إن شاء الله تكون أفضل. أنظمة الدراسة في العالم اختلفت وتطورت، وإحنا نحاول أن نواكب هذا التطور في دول العالم، وهذا ما أدى إلى أن تطور الثانوي العام التي يعني هناك محاولات عديدة لتطويرها.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم الطلبات للالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وأضاف:
2: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026 وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل.

0: حدث هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
1: رعى مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي الفعالية الفلكية نشاط زخة شهب البرشاويات في وادي رم، والتي نظمتها السلطة بالتعاون مع المرصد الفلكي في وادي رم رم سكاي، وذلك بهدف إبراز المقومات الفلكية والطبيعية للمنطقة والترويج لها كوجهة متميزة للسياحة الفلكية ومراقبة النجوم والتصوير الفلكي. حول التفاصيل تحدث مؤسس المرصد الفلكي السياحي في وادي رم المهندس فايز خليفات لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
2: في هذا اليوم المميز الذي نرصد فيه زخة شهب البرشاويات، وهي زخة سنوية تشابه الألعاب النارية، نحن الآن في ذروة هذه الزخة. مرصد رم سكاي السياحي في وادي رم والمرخص من سلطة إقليم العقبة هو مرصد عمره 8 سنوات، ويقوم بفعالية الرصد الفلكي على مدار السنة وكل ليلة لتقديم تجربة فريدة للسواح الأجانب والأردنيين في هذا المكان الخلاب.
1: اختتمت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي المدرسي الصيفي. مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية الدكتور عيسى الطراونة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
3: اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي الصيفي بعد مسيرة حافلة بالأنشطة والبرامج الهادفة، والتي أسهمت إسهاما كبيرا في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية. كما عملت هذه البرامج على تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة. كان من شأن هذه البرامج أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن والمواطنة الصالحة والمسؤولية الجمعية والعمل الجماعي، كذلك العمل التطوعي. كل هذه البرامج كان من شأنها أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية الحكيمة. فعاليات الحفل الختام اشتملت كذلك على أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وفنية وكشفية ومهارية. ونؤكد هنا أن مثل هذه البرامج كان لها دور كبير في توفير بيئة تربوية آمنة وجاذبة تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة وتعمل على تنمية روح المبادرة والإبداع لدى الطلبة.
1: تتواصل في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 الذي تنظمه مديرية ثقافة مأدبة ضمن البرنامج الوطني للمهرجان وبمشاركة أبناء المجتمع المحلي والزوار. مدير ثقافة مأدبة محمد الرواحني تحدث عن هذه الفعاليات لزميلة هيا حدثات فقال:
4: تتواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم في محافظة مأدبة وتحديدا في ملعب عماد الدين زينكي في تمام الساعة 6:00 مساء، حيث يتضمن العديد من الفعاليات أبرزها العروض الفنية والغنائية والفلكلور الشعبي وأنشطة الأطفال والرسم على الوجوه والمسابقات الثقافية والبازارات ومعارض الحرف اليدوية والصناعات الثقافية لدعم سيدات المجتمع المحلي. وهذه الفعاليات ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية لتوفير مساحة من الفرح والسعادة عبر حضور هذه الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يوم غد صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين.

جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من عمان، عمان الحضارة والتاريخ، عمان الجمال، عمان التي دائما وأبدا ما تحتضن كل ما هو جميل. من هنا وعلى امتداد الوطن العربي نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاءات عربية، والتي تأتيكم بالاشتراك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والإذاعة البحرينية. هذه الإذاعة التي تمتد ما بيننا وبينهم أواصر المحبة والأخوة والتعاون الدائم، ويمكن خلال هذا البرنامج دليل كبير على هذا التعاون العربي العربي من خلال البرامج الإعلامية والإذاعية الممتدة. اليوم سنتحدث عن الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين كذاكرة المكان وصوت الناس، تحديدا نتحدث عن الأمثال الشعبية، عن الحكاية الشعبية ما بين الموروث الشعبي الأردني والموروث الشعبي البحريني. قبل أن نبدأ بحيثيات هذه اللقاءات الجميلة، اللقاءات العربية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة داخل استوديو الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، الباحثة في التراث الأردني وعضو جمعية الموروث الشعبي الأردني. وأيضا أرحب بزملائي هناك في الإذاعة البحرينية، الزميل العزيز المذيع الأستاذ عبد الرحمن بو مطيع، وأيضا بضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعدة. قبل أن نتحدث مطولا بحيثيات عنوان هذه اللقاءات العربية، اسمحوا لي بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي في الإذاعة البحرينية الأستاذ عبد الرحمن بو مطيع. الميكروفون لك زميلي العزيز، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعين متابعين الكرام الأحبة بكل خير، من مملكة البحرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا. نحييكم مستمعين في برنامج لقاءات عربية بالتعاون مع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الجلسة الحوارية الأخوية الحبية الودية، لنبحر معا في موروثنا العربي وتراثنا في مملكة البحرين وما يقابله وما يوازيه هناك في الحبيبة الأردن. إذن من دلمون إلى فيلادلفيا ومن المنامة إلى عمان، لكم أجمل تحية في هذا اللقاء العربي العربي. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم الأستاذة منى شوابكة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك بالأستاذة مها المراشدة، وبكل الحب والتقدير نرحب بالأستاذة سناء السعد، معدة ومقدمة برامج اجتماعية في تلفزيون البحرين وفي منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في اليوتيوب، وهي كذلك مهتمة في التراث البحريني الشعبي والعربي كذلك. أهلا ومرحبا بالجميع. إذن مستمعينا الكرام، في ذاكرة الشعوب الحكايات لا تعيش لمجرد التسلية، ولا يروى المثل عبثا بل يولد من التجربة، وتصاغ الأمثال من نبض الحياة لتصبح مع الزمن مرآة للقيم وصوتا للحكمة وجسرا يربط الأجيال بجذورها الإنسانية والأخلاقية. في مملكة البحرين وفي موروثنا الشعبي، شكلت الأمثال والقصص الشعبية جزءا أصيلا من الوعي المجتمعي، فحملت بين كلماتها

0: بسيطة وعباراتها المنمقة معاني الوفاء والصدق والتكاتف واحترام الكبير وبر الوالدين وصون الجار وحب العمل والتمسك بالمروءة والأصالة. يوما ما كانت الجدة تروي الحكاية فتزرع القيمة، ويردد الآباء مثلا شعبيا يختصرون فيه درسا كاملا من دروس الحياة. في لقاءاتنا العربية وفي هذه الحلقة الخاصة نقترب من ذاكرة المكان والناس لنقرأ كيف أسهم الموروث الشعبي البحريني ونظيره الأردني في بناء منظومة القيم الأخلاقية، وكيف ظلت تلك الحكايات والأمثال في وجدان المجتمع تحفظ الهوية وتغرس المبادئ وتؤكد أن الثقافة الشعبية ليست مجرد تراث يحكى بل أخلاق تعاش. إذن مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، نبحر معا في هذه الحلقة وهذا البث المشترك مع الأحبة من المملكة الأردنية الهاشمية. نعم الكلمة لديكم.
1: نعم، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة الطيبة وعلى هذه المقدمة التي تفوق جمالا بصراحة، ووصلت إلى قلوبنا ولامست شغاف هذه القلوب وأنت تتحدث عن هذا الموروث، الموروث الشعبي العربي. وإن كنا نتحدث اليوم زميلي العزيز أستاذ عبد الرحمن عن الموروث الشعبي الأردني والبحريني، ولكن هو بنفس الوقت يصب في بوتقة واحدة وهي الموروث الشعبي العربي. صدقا يعني عطفا عما ذكرت وتحدثت، حين نحكي الحكاية القديمة أو نستعيد مثلا شعبيا قاله الأجداد قبل عشرات السنين، فعليا نحن لا نستحضر كلمات عابرة، إنما نستعيد من خلالها روح الناس، ذاكرة المكان، تفاصيل الحياة التي صنعت هوية وثقافة المجتمع العربي. بين الأردن والبحرين هناك الحكاية العربية تبقى واحدة، وإن اختلفت اللهجات والبحار والصحارى لأنها حكاية إنسان عربي واحد حافظ ذاته بالكلمة بالمثل بالحكاية بالقصة، وورث أبنائه الحكمة في كل هذه الموروثات الشعبية الجميلة ولو كانت في مثل قصير أو بسيط، وأيضا حفظه من خلال الحنين في حكاية شعبية قصيرة. اسمحوا لي زملائي الأعزاء في الإذاعة البحرينية وجميع من يستمع إلينا عبر هذا البث العربي المشترك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة المملكة البحرينية، أن نبدأ مجريات هذه الندوة وهذه الحوارية الجميلة التي نتحدث من خلالها عن ذاكرة المكان وصوت الناس، الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين، تحديدا عن الأمثال الشعبية والحكاية الشعبية، بأن أرحب بضيفتي مرة أخرى داخل استديوهات الإذاعة الأردنية السيدة مها المراشدة، وهي باحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية المحافظة على التراث والموروث الشعبي الأردني. اسمحي لي أرحب بك مع مرة أخرى أستاذة مها، يعني حياكي وبياكي كما نقول في كل لهجاتنا العربية. وعندما نتحدث مع السيدة مها المراشدة هناك سيرة ذاتية تسطر لهذا اللقاء، حيث كان هناك عمل كبير وجهد كبير قمت من خلال وقتك وأيام كثيرة سهرت عليها وأنت تحضرين لكثير من الأوراق العلمية التي تناولت الموروث الشعبي الأردني. قبل أن نتحدث عن الأمثال وهي يعني في صلب حديث هذه الندوة وهذه الحوارية، نتحدث عن التراث والموروث الشعبي وكيف يشكل ذاكرة الشعوب والهوية الثقافية للشعوب العربية. تفضلي.
2: شكرا كثير عزيزتي منى، وشكرا لإذاعة البحرين على هذا اللقاء الجميل. جمعية الموروث الشعبي الأردني متأسسة من 2008، اعتنت بالموروث الشعبي الأردني بكل مكوناته سواء الأمثال الشعبية أو الملبس أو المأكل أو المكان. فحاولنا أنا ومجموعة من الزميلات أن نبدأ نوثق بعض توثيق سواء بالصورة أو بالكلمة، والحمد لله يعني قدرنا ننجز مرحلة نوعا ما نقدر نحكي أنجزنا يعني 50% أو أقل شوي، بالذات للزي الأردني وأيضا للحكاية الأردنية. وفي معنا مجموعة كتير من الباحثين دائما بغدونا بالمعلومات القيمة اللي عندهم.

0: نعم.
1: مثلا أنا بداياتي كانت بالذات بالأمثال الشعبية، كانت أمي الله يرحمها وجدتي الله يرحمها
0: الله. نعم.
1: يحكوا أمثال، أسأل يعني أيام ما أفهمش بعض الكلمات بصراحة، فكنت نرجع ونشوف يعني كلمات المتداولة العامية باللهجة
0: نعم.
1: العامية الأردنية، فالحمد لله يعني قدرنا ننجز نوعا ما. وفي كمان دكاترة في الجامعات الأردنية
0: نعم.
1: كتبوا وألفوا، في عندي دكتور كثير رائع اسمه الدكتور أحمد الزعبي، عنده مؤلف كثير كثير رائع عن الأمثال الشعبية
0: نعم.
1: الأردنية قيمة كثير. فيعني إحنا هاي بداياتنا كانت، وإن شاء الله إحنا منكمل في الموروث الشعب الأردني، وثقنا كثير عن الأزياء الأردنية وعملنا كثير عروض أزياء أردنية كمان، فالحمد لله رب العالمين. إن شاء الله منستمر إن نغطي أكبر عدد ممكن، وبالذات يعني بتعرف الأمثال الشعبية بحر بحر كثير، يعني مهما توثقي بتلاقي في إشي ناقص لسه عندك.
0: نعم.
1: فإن شاء الله بنقدر نوثق أكبر عدد ممكن من الأمثال الشعبية الأردنية بأقرب، وكلياتها بره يعني في بتكون عنا يعني بداية المسودات للأمثال، في إشي انطبع في كتب وفي إشي لسه ما انطبع.
0: نعم.
1: إن شاء الله في المستقبل رح ينزل كتب.
0: نعم. أكيد هذا الموروث الشعبي لأي شعب من الشعوب. ست مها والأخوة المستمعين الزملاء في الإذاعة البحرينية، هو الذي فعليا شكل ذاكرتنا، هويتنا، ثقافتنا.
1: صح.
0: وأنت تتحدثين في البداية يعني كنت تستمعين لبعض الأمثال ولكن لم تكوني تدركين كن هذا المثل.
1: أكيد.
0: الآن بتنا يعني نبحث عن هذه الأمثال لأن هذه الأمثال ما زالت حية بيننا. وهذا السؤال، لماذا بقيت حية حتى هذه اللحظة؟ ما الذي جعلها عالقة في أذهاننا وفي ذاكرتنا، في ذاكرة الشعوب تحديدا؟ ست معا،
1: أولا لأنه المثل لما نحكى أول مرة نحكى ضمن حكاية أو قصة، فأي موقف أنت بتتعرضي له في الحياة نفس الموقف ونفس الحكاية أنت بتكرري وصار متوارث على الجزء. مثلا أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، يعني
0: نعم.
1: هذا مثل يعني معظم الشعوب العربية تتداوله.
0: نعم.
1: يعني هلأ أكيد صارت قصة معينة أنه صار في مشكلة بين أولاد عم واختلفوا، أنا جدتي حكت لي هاي القصة.
0: نعم.
1: صارت مشكلة يمكن على إرث، يمكن صار اختلفوا الأخوة اتفقوا على ابن عمهم، بعدين صارت المشكلة أكبر، هم زعولات مع ابن عم ما بيحكوا مع بعض مع أولاد العم، إجوا أولاد عمهم اللي زعلانين منهم فزعولهم وعلى الغريب اللي صار معهم المشكلة.
0: نعم.
1: فإحنا هاي يعني ما في مثل نهائيا إلا اللي قصة من الأساس. هسا المثل هذا بسمعه مثلا الأخوة المصريين بيحكوا بالخليج، بيحكوا أنا وابن عمي أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا سمعته بأكثر من مكان.
0: نعم.
1: إنه نفس المثل يتداول بالدول العربية. مثلا يعني بدنا نجيب مثلا الدم أو العمر، الدم ما بصير مي، يعني مهما يصير بين القرايب بين الأخوة بين الأهل مشاكل أو يعني أكيد هاي كليات، بس بالنهاية إنه أنا لما بصير مشكلة بيني وبين أي حدا تاني بالعكس بيجي أقرب الناس إلي اللي هو دمي.
0: صحيح.
1: من دمه.
0: نعم.
1: بفزع لي وما بصير مي نهائيا الدم، يعني لازم نفزع لبعضنا. هاي الأمثال إجت من واقع، يعني صارت مشكلة في الحياة العامة.
0: نعم.
1: في الحياة حكاها
0: أو قصة
1: معينة انحكت نفس أو نفس الظرف اللي بنوضع فيه الشخص فبيحكي هذا المثل، على أساس كمان نحل الإشكاليات والخلافات اللي بتكون موجودة.
0: صحيح.
1: يعني والله مهما تصير خلافات بينك وبين ابن عمك مثلا أو بينك وبين أخوك، بس عمر دمك انت دم واحد، ما بصير مية بيناتكم إلا بالنهاية ترجعوا تصطلحوا وتقعدوا على سفرة واحدة، تقعدوا في مكان واحد. هاي الأمثال يعني فعلا حكايات جداتنا المتوارثة، يعني جميلة جدا.
0: نعم.
1: يعني بوعونا مستحيل المشكلة تضلها مثلا للأبد إلا ترجعوا تحنوا على بعض وترجعوا على بعض وترجع المحبة والمودة بيناتكم.
0: جميل. يمكن كل مثل يحمل حكاية وقصة ستمها، وكل مثل في نوع من الإيحاء والرسائل الإيجابية، الحفاظ على الأخوة وعلى العمومة والقرابة وأيضا حتى على الجيرة
1: طبعا،
0: والاهتمام بمن يحيط بك. يمكن هذا مثل يعني واحد من آلاف آلاف الأمثال. يعني اسمحي لي يعني أن أنتقل بالميكروفون إلى الزملاء في الإذاعة البحرينية وللزميل الأستاذ عبد الرحمن المطيع وضيفته الأستاذة سناء السعد. أنتقل لك بالميكروفون وأنا في بالي أستاذ عبد الرحمن بسؤال لضيفتك العزيزة. عندما نتحدث عن هذا الموروث الشعبي من الأمثال من القصة من الحكاية، كيف يمكن اعتبارها كوثيقة اجتماعية تحفظ هذه التفاصيل للحياة اليومية والقيم الإنسانية؟

0: إنسانية لشعوبنا العربية. تفضل.
1: نعم بلا شك أستاذة منى، يعني ننتقل إلى ما انتهت إليه الأستاذة مها بتعريف العام ومفهوم المثل كما تراه ضيفتنا الكريمة الأستاذة سناء السعد. يا هلا ومرحبا فيك
2: يا
1: أستاذة.
2: مرحبتين، حيا الله صباحكم، صباح أهل البحرين وصباح المملكة الأردنية الهاشمية الأخوان، تشرفنا بالتواصل معاكم.
1: نعم بلا شك، يعني هذا اللقاء العربي ونحن نبحر في بين أمواج بحر البحرين، أو ما يقال بأن يعني البيئة تفرض نفسها في طرح هذه الأمثال وتداولها عبر الأجيال. الأستاذة سناء، فمن وجهة نظرك، يعني هناك مفهوم للمثل أو تعريف للمثل ننطلق من خلاله في استعراض موروث الشعبية البحرينية؟ نعم
2: أستاذي الكريم، بالنسبة لنا احنا كمجتمع خليجي، الأمثال تعتبر جزء من نمط حياتنا. يعني احنا الأمثال مو بس توارثناها، استخدمناها يوميا وبجميع طبقات المجتمع البحريني والخليجي. فبالنسبة لنا يعني الشعب هو اللي أرخ وهو اللي ثبت الأمثال عندنا. يعني مثل ما ذكرت الأخت مها، احنا الحين تونا في هذه السنوات العشر أسسنا مؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر اسمه البيت العود، اللي هو لتوثيق جميع الأشياء التراثية بما فيها الأمثال والقصص والحكايات. بس احنا كشعب خليجي الأمثال جزء من حياتنا، تعتبر فن أدبي شعبي توثق جميع الأحداث اللي نمر فيها. يعني احنا عندنا أمثلة توارثناها من ذاك الزمانات، ما زلنا نستخدمها وما زلنا مثل ما تقول نكون أمثلة جديدة ونستخدمها ونتداولها. يعني احنا عندنا الأمثال ممكن تطلع وراء قصة، وراء قصيدة، وراء مثلا حدث اقتصادي أو سياسي. فتشوف الأمثلة عندنا تنوعت ونستخدمها بجميع طبقات المجتمع، الثقافية، اللي عارف، اللي المثقف، الإنسان العادي، لأنها هي طالعة من مثل ما نقول من رحم المجتمع، من ألفاظنا، من كلماتنا. عندنا أمثال نتداولها يوميا في العمل مع أهلنا، وهذه الأمثال عندنا أنواع فيها أمثال أخذت من مبادئ الدين، أمثال أخلاقية، أمثال اقتصادية. يعني عندنا أمثال، مثلا لو أقول لك أنا من الأمثال الدينية، نقول من سوى سويلة، الصبر مفتاح الفرج، أمك جنتك ونارك، هذه من وين خذيناه؟ خذيناه من مبادئ الدين. مثلا نقول الجار للجار لو جار، ما نقول الحوبة تبطي ما تخطي. مثلا عندنا حتى مأخوذ من الميراث، يقول من مات أبوه قبل يده بات مصفوعا على خده.
1: الله.
2: يعني تعرف احنا، وهذه تصور ان احنا هذه الامثله يوميا اي شخص، يعني هي المثل خلاصه حدث معين. او تجربه معينه، او حتى يكون ترى ما مر بقصه ولا مر بحدث، لكن كوعي اجتماعي او وعي اخلاقي يقوم يسهل هذه المبدا عن طريق المثل. المثل من كلمتين أو أكثر، ولازم تكون من ألفاظ البيئة. فأهني لما أي شخص يكون واعي أو حكيم يبي يوصل لك مبدأ أو فكرة ويبيها تنتشر في المجتمع، يدور مثل جميل في اللفظ نهايته بنفس الحرف أو السجع ويكون سهل حفظه، ما يعتمد على أن ذي الشخص يقرأ أو يكتب أو هذي دارس أو ذي مثقف أو ذي لمركز، لا. فأهني وصلت الفكرة، فهي المثل يعني وسيلة من وسائل نقول التربية أو الوعي الاجتماعي السياسي الديني الاقتصادي. المثل يؤرخ حقبة من الزمن، المثل يعطيك فكرة عن ذيك الزمن، عن عاداتهم، عن تقاليدهم. يعني في أمثلة حق البيئة الصحراوية، في أمثلة طلعت من البيئة الزراعية، في أمثلة طلعت من البيئة البحرية. أنت تعرف من هذه المثل، حتى لدرجة بعض المؤرخين الاجتماعيين يعتمدون على المثل، استوى فن أدبي يدرس في بعض الجامعات. احنا كمجتمع خليجي وايد نتداول الأمثال في حياتنا اليومية، اللي احنا كناس احنا اللي أرخنا المثل، احنا اللي حفظناه بطريقة التداول وانتوارثه. يعني من جدودنا للآباء للشباب ما زالوا يستخدمون الأمثلة في نهاية أي قصة أو حتى إذا بقى يوضح شيء حق الطرف الثاني حالا يذكر المثل. ما في داعي أن أقول لك القصة. يعني مثلا لو أي حد تحكي قال والله تأخرت على الشغل، بروح حقها اللي قال لا إيه والله ترى أمك جنتك ونارك، بس انتهى الموضوع عنده. يا بها بهالطريقة. يعني لو مثلا بنقول حق أمثلة اقتصادية، ياك واحد قال لك والله ذي العامل سويتك، يقول لك بقول لك عط الأجير أجره قبل لا ينشف عرقه. بس زين احنا خذينا هذا المثل من مبادئ الدين، لكن أنا لخصيتها بهالطريقة. أو أقول صاحب راعي النصيفة سالم، نفس الشيء. أو إذا بقيت صاحبك دوم حاسبك اليوم.
1: دخلنا في الجانب الاقتصادي،
2: دخلنا في الجانب الاقتصادي. دخلنا مثلا في الجانب الاجتماعي، نقول مثلا الدرب اللي ما يعز ممشاك اقطع الدرب اللي ما يعز ممشاك اكسر خطاك عنه. هذه واحدة. اللي ما حسبني براس مال ما حسبته فايدة. زين في أمثلة كانت موجودة من أيام الجاهلية باللغة العربية، انت دأولها عقبيات حق العهد الإسلامي الأموي العباسي. ليه الحين إحنا اللي قبل 10 سنوات عندنا ترى أمثلة جديدة صارت في المجتمع الخليجي؟
1: صحيح.
2: انت يعني خذوها مثلا من قصيدة. قبل عندنا اللي يبيك عية النفس تبقي واللي نبي عية البخت يجيبه، هذه بيت من قصيدة صارت حق امرأة لها قصة معينة فقالت قصيدة، لكن خذينا احنا هذا البيت لما انا يتعسر لي شيء، لما اتمنى شيء. فتعرف احنا الامثلة نوظفها على حسب احتياجنا لها
1: للموقف.
2: يعني ممكن المثل يطلع في موقف شيء لكن يناسب لي انا في موقف شيء ثاني اقوم استخدمه، لكن المثل كان وما زال هو جزء من جزء حياتنا يعبر عنه. احنا كشعب خليجي احنا ارخنا المثل قبل لا يؤرخ كتابيا او تكون له مؤسسات خاصة او شيء. ودائما الامثال عندنا انواع وتكون خلاصة تجارب الآخرين.
1: نعم أستاذة سناء، وكأن يعني شيء بشيء يذكر يمكن من المقاصد في طرح الأمثال اللي هي مثل ما تفضلتي الهدف التربوي أو إيصال قيمة معينة أو رسالة معينة. أذكر في إحدى اللقاءات الإذاعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله خلف الدوسري شاعر، نوجه له تحية، ذكر لنا قصة مثل أو شرح لمثل معين من آداب المجالس وآداب الضيافة، وهو مثل ما تفضلتي نابع من البيئة البحرينية. فيقال للابن توصل له هذه الرسالة: التمر خص والعيش قص. التمر خص مأخوذة من شنو؟ من التخصيص أي التحديد، أي أنه عندما يقدم لك الضيافة
2: من التميز،
1: من, من, من التميز، فتخصصها بعينك، ما تقوم تمسك التمرة وترجعها مكانها وبعدين تأخذ تمرة ثانية كل اللي قدامك عليك بالعافية، ولكن أنت يعني ما تمسك كل التمر علشان يكون في نوع من يعني القبول عند هذه الضيافة، في حين أن لما نقول العيش قص نقصد في العيش احنا في يعني لهجتنا البحرينية والخليجية الرز، القص وهو التحديد.
2: نعم.
1: وهو انه يعني يمسك الرز بيده، وهي مبنية على السنة النبوية الشريفة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
2: صحيح.
1: ايضا يمكن اخواننا في الاردن الحبيبه يمكن يشاركونا في هذه النقطه، يمكن هم معروفين بالمنسف، المنسف الاردني طبعا من مظاهر الضيافه وكرم اخلاقهم في ترحيبهم بالضيوف يوضع له المنسف. يمكن اخواننا في الاردن ياكلون المنسف بثلاث اصابع،
2: احنا ناكله بالهمزه بالخمس الاصابع واهمزها بعد اسويها مرتبه واكلها على اساس ما يتنثر العيش. عندنا القوزي
1: فلان يقول لا يضرب بالخمس.
2: نعم.
1: او يهمز حتى احيانا في وصفهم شيباننا رحمه الله عليهم والله يطول في عمر الموجودين منهم، لما يصفون احد الاشخاص المعروف بالنهم والشراهه يقول لك فلان ما ينتجابل على على على ويبه ولا على سفره، همزته لهضلال.
2: نعم.
1: يعني من كثر ما هي رفيعة الهمزة أو كبيرة مع مرشم بيأكلها يعني. فيمكن هذه التوثيق أو هذه الوصف المعين يوصل رسالة حق الطرف حق الأجيال المتعاقبة بأداب الطعام باحترام آداب المائدة أو ما يسمى الآن باللغات الحديثة آداب البروتوكول وقواعد الإتيكيت.
2: إحنا نسمي أسلوب الذرابة.
1: نعم.
2: أسلوب السنع يعني عندنا لما التمر نقول أنت تمد يدك على التمرة. إحنا ميزناك لأن يراويك أن إحنا في بيئة صحراوية وأن إحنا عندنا التمر موجود. فهالشكل كانوا علماء الاجتماع يأرخون الحقبة ذي. نعم. من خلال أمثالنا.
1: صحيح.
2: اللي هي فهو نعرف أن ترى التمر هو من ميزات دول الخليج. ولما أنا قد ببعنات أنا ميزتك كرمتك عطيتك شيء.
1: نعم.
2: إحنا عندنا وإحنا مميزين بالتمر.
1: نعم.
2: العيش إحنا عندنا كان في ذاك الزمانات يعني شحيح ما ينعطى في كل البيوت.
1: صحيح.
2: فكان العيش إن هذه أنا ترى كرمتك وحطيت لك الذبيحة. إحنا نقول الغوزي.
1: الغوزي.
2: أي نقول حطيت لك الذبيحة. فهناك ليخ يعني همز بالخمس. ترى لأنها هي وايبة نادرة ذاك الزمان.
1: صحيح.
2: بس هني إحنا لما نقول تعال اقلط حياك.
1: نعم.
2: هذه كرامتك وسامحنا كان قصرنا في حقك.
1: نعم.
2: هذه كأسلوب سنع لكن بتشوف الأمثلة الكثير اللي تدل على ترى إن إحنا مرحبين فيك.
1: نعم.
2: بالمثل مثلا حي الله من يشرفتونا مكانكم فوق العين.
1: نعم.
2: هذه كلها ترى تعتبر جزء من الأمثال اللي إحنا خذيناها وحفظناها. نعم. وما زلنا كشباب وكصغار.
1: نعم.
2: تتداول يعني إحنا هذه الميزة اللي ميزت الأمثال في الدول الخليجية إن هي ما زالت حية ومفعلة عندنا
1: وما زالت أيضا متوارثة عند أشقائنا وأحبائنا.
2: نعم.
1: في الأردن الشقيق. عودة لكم أستاذة منى بالانتقال إلى المحور الآخر وهو محور البيئة اللي يربى فيها أو يوثق فيها المثل الشعبي. نعم تفضل أستاذة منى.
0: نعم شكرا لك زميلي العزيز عبد الرحمن. شكرا لضيفتك المقدرة وهذا الحديث عن المثل الشعبي في الموروث الشعبي البحريني. وهناك يمكن كما فهمنا تشابه كبير ما بين هذه الأمثال الممتدة في الوطن العربي الكبير حتى وإن اختلفت البيئة والتي هي منطلق لحديثي مع ضيفتي العزيزة السيدة مها المراشدة الباحثة في التراث الشعبي الأردني. يمكن توقفتم عند موضوع البيئة وأهمية انعكاس البيئة الأردنية سواء الصحراوية أو الزراعية. هذه البيئة التي تحيط بنا ست مها بتأثيرها في الحكاية الشعبية وفي المثل الشعبي الأردني. يمكن البيئة فرضت نفسها من خلال الطقوس المختلفة التي وجدنا فيها المثل الشعبي، طقوس الزراعة، طقوس الزواج، البيئة التي تحيط بنا، هذه الأرض التي في كل ملمس منها هناك مثل تعبر من خلاله عن واقعنا الشعبي والتراثي الثقافي الأردني. كيف انعكست هذه البيئة على أمثالنا الشعبية والتي يمكن هذه واحدة من التي يعني المعززات التي جعلت المثل الشعبي ما زال حيا بيننا حتى هذه اللحظة؟
3: شكرا ستي. هلأ إحنا بدنا نحكي لما سألنا عن المثل في الأردني بتاكل بثلاث أصابع.
0: نعم.
3: ولازم يدحبر لازم تدحبر ويأكلوها. هلأ عزيزتي البيئة طبعا كل الأمثال هي من البيئة.
0: من البيئة. نعم.
3: كل الأمثال من البيئة سواء بيئة بدوية أو بيئة ريفية أو بيئة مدنية. هلأ بنحكي مثلا زي ما حكت السيدة عن مثلا الأشياء اللي بتتعلق بالأشياء المادية مثلا عندنا مثلا بنحكي ما بحرث الأرض إلا عجولها مثلا. يعني الأرض إذا ما كان صاحبها أو صاحب الشأن هو الأقدر على حل هالمشاكل الموجودة ما بيقدر أي حدا يعملها إلا هو.
0: نعم.
3: يعني أنا مثلا عندي مشكلة ما بروح لأي إنسان يعني ما عنده خبرة بهاي أي مشكلة كانت ما بقدر لازم أروح للشخص المتخصص
0: بهذا الشأن.
3: نعم. وهذا طبعا هاي كلها أمثال متوارثة من زمان يعني وظلت حية لغاية هاي اللحظة. في عندنا مثلا بالنسبة للجار إحنا هلأ البيئة الزراعية والبيئة كل شيء كل، بس هاي يعني الامثال مش بس متعلقه بالبدو او الريف او كل نعم. كلياتنا بنحكي الامثال
0: صحيح.
3: لما بحكي لك
0: جارك هي منعكسه على حياتنا ككل
3: نعم. مثلا لما بحكي لك جارك القريب ولا اخوك البعيد، انت جارك كل يوم بتشوفه، مثلا اخوي انا مثلا انا ساكنه مثلا بقريه اسمها سوم واخوي ساكنه باربد المدينه، فانا بشوف جاري اكثر من اخوي فعلا، يجيني كل يومين يجيني كل اسبوع، فانا لازم تكون علاقتي مع الجار كثير كثير وديه، لا سمح الله اي مشكله اي حاجه انا بحتاج لجاري المفروض انا اكون في صله بيني وبين جارك. وحتى من ناحيه دينيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا انه دائما اذا تفقد جاره اليهودي سيدنا محمد
0: عليه الصلاه والسلام
3: وقال يعني وين راح يعني

0: قعد 3 أيام ما شافوا له مريض وراحوا يعني وزاروا. المفروض تكون علاقات بين الجيران رائعة. زائد إحنا مثلا بالناحية الاقتصادية بنحكي خب قرشك الأبيض ليومك الأسود. يعني فعلا لازم الواحد يعني مش كل الدخل اللي بيجي يصرفه مباشرة، لازم يشيل منه جزء منه. ونفس الإشياء ليش قيلت هاي، إنه بنصح الناس إنه يعني هلأ أنا عايش بحبحة زي ما بيحكوا، عايش معي مصاري
1: برخاء،
0: برخاء مثلا، لازم أخبي جزء من هذا المبلغ اللي أنا بيجيني، ما بعرف شو بصير معي بالمستقبل.
1: نعم.
0: ممكن الدخل يقل، ممكن يصير عندي أي ظرف، أمرض، إشي يكون عندي مش من أول يوم ما ألاقيش أي إشي يسد جوعي أو يسد نفقاتي. لازم نوفر من مالنا في الأوقات الصعبة. كمان عندك مثلا في شغلات بتتعلق بالأم والبنت، يعني بيحكوا مثلا طب الجرة عثمها بتطلع البنت لأمها.
1: نعم.
0: يعني فعلا هاي متأكدة 100%. يعني شوفي حتى اللهجة، البنت بتأخذ اللهجة حتى الحكي من أمها أكثر ما بتحكي. يعني لهجة أبوها بتكون غير عن لهجة أمها، مثلا إذا كانت مثلا أمها بتحكي بالمدني أو بتحكي بدوي، يعني فعلا أبوها بيحكي لهجة تانية، فالبنت بتطلع فعلا بتحكي لهجة أمها. هلأ يعني الأمثال يعني تقريبا الأمثال الشعبية بشكل عام عزيزتي متشابهة مع الدول العربية،
1: أكيد
0: متشابهة كثير. هلأ مثلا إحنا من نروح مثلا للأمثال اللي بتتعلق على العلاقات الأسرية، الخال مخلى والعم مولى. يعني الخال ما يعني احنا بس تلاقي الانسان بميل لاخواله اكثر من عمامه بشكل عام كل العالم، بس الخال مش هو لما لا سمح الله بعد وفاة الاب، العم هو اللي بيكون الولي، هو اللي بيكون
1: الأقرب
0: من ناحية دينية ومن ناحية اجتماعية، بس هو الخال كخال أقرب للأبناء من يعني سبحان الله، هي هيك عاطفة الأم والعاطفة.
1: نعم.
0: انت بتميلي لخالك أكثر، فبطلع المثل الخال مخلى، يعني مخلى انه ما عنده اي التزامات شرعيه، بدنا نحكي يعني العم بيصرف عليك، الخال من كرمه. يعني انت مثلا بالعم مكلف بعد الاب وبعد الاخ انه يصرف عليك.
1: نعم.
0: فمن ناحيه دينيه احنا بنحكي، فيعني هاي الامثال كلياتها يعني ما اجت من فراغ، اجت من قصص ومن يعني
1: احنا بنحكي انه يمكن هذا المثل لم ياتي هكذا عبثا.
0: طبعا عفوا، طبعا
1: هو جاء خلاصه تجربه انسانيه متكاملة طويلة. يمكن قصص حدثت، حكايات حدثت، أحداث حدثت مع الأجداد فيما سبق، وخرجت هذه الكلمات البسيطة على شكل مثل تعطينا خلاصة هذه التجربة الإنسانية. وهذا يمكن ما يعني نود أن نوضحه أكثر وأكثر، إن المثل لم يقل جزافة، المثل كان فيه له قصة، كان له هدف، كان له رسالة. ويمكن انطلاقا احنا عندما نتحدث عن البيئة لم نقصد فقط البيئة التي نعيشها بمقدار البيئة التي نتعايش ونتعامل من خلالها، سواء العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، الحياة التي نعيشها. الإنسان لما كان ببيئة ريفية، وانت يمكن ذكرتي ما بحرث الأرض اللي عجولها، المنطلق انه بيئة زراعية ومين بده يحرث، ولكن هي تحمل معنى كبير
0: طبعا
1: في حياتنا، حتى حياتنا اليومية التي حتى هذه اللحظة مع هذا التقدم في الحياة والتحولات الديمغرافية، التحولات الاجتماعية، ينطلق أيضا وقد ينساق على بعض الأنساق الاجتماعية التي نعيشها.
0: كثيرة كثيرة.
1: نعم. نتحدث يعني عن هذه الأمثال الشعبية وكيف استطاعت البقاء حية حتى هذه اللحظة مع الجهد لبعض الباحثين كما ذكرنا، ويمكن ذكرت ضيفتنا بالإذاعة البحرينية الأستاذة سناء والزميل العزيز عبد الرحمن. هناك جهد كبير في البحرين للإلمام بهذه الأمثال وجمعها وتوثيقها، ونحن أيضا هنا في الأردن هناك جهد كبير، وهناك خرجت الكثير من الموسوعات والكتب التي تعاملت مع المثل الشعبي الأردني وتناولته بكل التفصيل والتفسير، وأيضا الحديث عنه كيف وجد وكيف تكون وكيف بقي حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أبرز الحراس لهذا المثل، وأعود دائما وأقول المرأة لها دور كبير ست معها. طبعاً. ويسعدني اليوم وإحنا نتحدث بهذه، يعني لن أكون متحيزة كثيرا، ولكن يسمح لي زميلي العزيز عبد الرحمن والأخوة في الجاليري من المهندسين والمخرجين أن من يتحدثنا اليوم عن المثل الشعبي هما ضيفتان عزيزتان، السيدة مها المراجدة والسيدة سناء السعد. وأقول هناك دور كبير للمرأة في حفظ هذا الموروث الشعبي ونقله عبر الأجيال، دور المرأة في حراسة هذا المثل.
0: في سيدات كتير كتبوا، من أشهرهن السيدة هند أبو الشعر، الدكتورة هند أبو الشعر. نعم. يعني عبارة عن موسوعة رائعة بالأمثال الشعبية، وكتبت ووثقت أكثر من كتاب وأكثر من موسوعة. صدقا عندنا بالأردن كتير سيدات، بس هند أبو الشعر فعلا يعني كتبت عن الأمثال الشعبية الأردنية،
1: هذا في التوثيق والبحث.
0: نعم. والبحث. نعم. وفي أنا حكيت لك ببداية اللقاء الدكتور أحمد الزعبي نفس الشيء، كتب مجموعة من الأمثال الشعبية مع قصصها مع حكاياتها من بدايتها لغاية، يعني ليش استمرت لغاية هاي اللحظة. في كثير كثير بحثوا وكتبوا عن هاي الأمثال في الأردن. بتذكر كمان في العالم رقص بن زائد العزيزي كتب مجموعة
1: رحمه الله. نعم.
0: رحمه الله، كتب كثير عن الأمثال وعن العادات والتقاليد، يعني كان عبارة عن موسوعة رائعة في توثيق الحياة الأردنية.
1: نعم.
0: في يعني في مجموعة كبيرة.
1: نعم. هذا على الجهد البحثي. أنا أتحدث ستمها عن المرأة، المرأة الجدة والأم اللواتي نقلن لنا هذا المثل وهذا الموروث حتى هذه اللحظة. يمكن بدأتي أنت بالحديث في بداية هذه الندوة وهذه الحوارية أنه استمعت لي مثل هذه الأمثال من والدتك،
0: من جدتي
1: ومن جدتك، فنتحدث أنه المرأة كيف استطاعت أن تحافظ على هذا المثل وكيف استطعت أن تنقله لنا حتى هذه اللحظة؟
0: عزيزتي يعني أنا متأكدة الأكثر اللي حافظ على التراث والأمثال الشعبية هن السيدات. كانت جدتي ما تحكي أي شيء إلا تضرب لنا فيه مثلا، الله يرحمها.
1: نعم.
0: وكانت تفسر لنا، يا رغم يعني هلأ بتحكي أنا جدتي يعني من مواليد يعني لو عايشة هلأ فوق 120 أو 130 سنة تقريبا عمرها، يعني رغم إنها يعني غير متعلمة، فكانت تحكي تقعدنا أيام لما أنا معظم أجازاتي بالمدرسة لما كنت أعطل العطلة المدرسية أنزل على جدتي بالقرية، أو معظم العطلة أقضيها عندها. في شغلات كثير علمتني إياها، أحكي لك حتى في قصة مثلا التطريز الفلاحي اللي بطرزه جدتي اللي علمتني بداياته.
1: نعم.
0: فكانت تحكي لنا أمثال، تحكي لنا حتى القصص الشعبية المتوارثة مثلا عن الغولة، عن أبو منجل، يعني بتعرفي هاي تقعد تحكينا مثلا. طبعا هاي كليات روايات غير حق، يعني روايات متداولة، تحكينا الغولة شو عملت وشو أكلت وشو عام قامت مثلا. في إشي كان يحكوله أبو منجل، يعني إذا حد توفى وبتعرفي أيام كانوا يشوفوا علامة ما على جسمه.
1: نعم.
0: كل هذا ضربه أبو منجل وتوفى، فكانت تحكينا هاي القصص وإحنا أطفال. فيعني أنا كثير شغلات واللي حببني بالموروث وبالأمثال بصراحة جدتي الله.
1: نعم.
0: يرحمها
1: رحمه.
0: يعني أيام أفهم، يعني بصراحة أيام أفهم المثل وأنا صغيرة كنت، وأيام ما أفهمهش أسألها تبقى تحكي لي شو يعني هذا، شو يعني مثلا مثلا عندك الأمثال، يعني البيت الكبير بده تدبير، يعني كل ما كبر طبعا أي يعني
1: طبعا.
0: جدودنا كانت البيوت يعني يعني جدتي وجدي وعمامي وكلهم بكونوا عايشين ببيت واحد، يكون يعني كل بتعرفي كيف بيتنا البيت التراثي القديم، غرف غرف منفصلة عن بعضها البعض.
1: صحيح.
0: بيت كبير، إذا ما كان لك البيت الكبير هذا إذا ما في حد قاعد بدبره وبدبر شؤونه وبيرعى شؤونه، بحكي لك من أكل ومشرب وملبس وكل إشي، لازم يكون في واحد اللي يشرف على هذا الشيء اللي وضع بالنهاية كانت الجد والجدة. صحيح. اللي يديروا كل أمور البيت.
1: صحيح.
0: ففعلا البيت الكبير بده تدبير، يعني إذا ما كان حدا مدبره ما حدا. نعم. ماسكه وبيرعى أموره ما بيزبط.
1: نعم. ويمكن ذكرتيني في مثل إحنا برضو اللي لكل دار مدار. يعني كل بيت له تدبير معين. نعم. واللي ماله كبير
0: ماله تدبير.
1: هاي من الأمثال الشعبية التي ما زالت حتى هذه اللحظة بالفعل كنا نسمعها يعني من أمهاتنا وجداتنا وما ندرك كنه هذا المثل وماذا يعني. الآن يمكن لما كبرنا واستوعبنا ماذا يدور حولنا.
0: صح.
1: صرنا نحاول حتى ننقله لأولادنا مع الشرح المستفيض لأنه فهمنا معناه بعد ما كبرنا. ست مها
0: الله كان ينحكي قدامنا. نعم. ما نفهمه. نعم. احنا صغار، بس لما كبرنا أنا شوف كان عندي قصة، يعني ليش أنا اتجهت إني للموروث الشعبي.
1: نعم. إذا يمكن رح نتناول من خلال هذه الندوة العديد من الأمثال الشعبية التي ما زلنا نحافظ عليها هنا في الأردن، لكن اسمحي لي ست مها والزملاء والمستمعون بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي الأستاذ عبد الرحمن بمطيع وإلى ضيفته الأستاذة سناء السعد لنواصل حيثيات هذه الندوة. أعود إليكم بسؤال، وضيفتك أستاذ عبد الرحمن هي إعلامية وتعمل في مجال الإعلام، ودائما نقول رسالة الإعلام كبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي الشفوي أو المادي. كيف يمكن للإعلام أن يعيد تقديم التراث من جديد ولكن بروح معاصرة تفيد هذه الأجيال، الأجيال الحاضر والأجيال القادمة؟ إليكم الميكروفون.
2: كل الشكر لكم أستاذة منى والأستاذة مها على هذا الطرح، ولعلنا نواصل إلى ما انتهيتم إليه من حديثكم عن دور المرأة في الحفاظ على هذا الموروث. تعود بالذاكرة أستاذة سناء إلى قرابة 40 سنة إلى الوراء، عندما كنا نتابع على شاشات التلفزيون المسلسل الدرامي سوالف أم هلال، وبطولة طبعا الفنانة الكبيرة سلوى بخيت ومجموعة من الفنانين الراحلين رحمة الله عليهم والله يطول في عمر الباقين منهم. كان هذا المسلسل له دور كبير في الحفاظ على الأمثال الشعبية وقصص المثل وإيصالها إلى الأجيال المتعاقبة. لا نغفل كذلك الدور اللي تقومين به الآن أستاذة سناء. أتذكر تماما قبل 10 سنين الفقرة في برنامج فنيال قهوة إن صح التعبير، كنت تناولين مجموعة من هذه الأمثال وتطرحين قصة أو الحكايات الشعبية، فأكيد هذا هو يمكن من الأدوار اللي يقوم بها الإعلام في مختلف صوره وأوجهها.
3: أي نعم، حبيت أول شيء أكد على معلومة، أنا أتفق مع الأستاذة مها أن إحنا كوطن عربي دائما متفقين في أنواع الأمثلة اللي تحمل مع نفس المعنى بمجرد اختلاف الألفاظ.
2: صحيح.
3: واتفق مع الأستاذة منى أن المرأة لها دور كبير في الحفاظ على الأمثال بحكم كثرة استخدامها أكثر من الرجل. إحنا بالنسبة لي كمجتمع بحريني، ظهرت السيدة رحمة الله عليها نور الشراوي هي أول واحدة من أرخت الأمثلة والقصص الشعبية الحقيقية اللي صارت في فريجهم اللي احنا انتو تسمونه الحي، احنا نعم. نسميه الفريج. هي ألفت كتب، وهي كانت دارسة فلسفة في جامعة بيروت، فقامت ألفت هذه الأحداث والأمثال وشرحتها بطريقة واعية، بطريقة تنفع إلى الوقت الحاضر وبفلسفات تناسب مثل ما نقول جميع المجتمعات بالنسبة لهم. أما بالنسبة حق الإعلام، أنا أوافقكم الرأي، الإعلام يعتبر وسيلة من وسائل اللي هي توثيق الأمثال، ونقدر نقول الهوية مالت البلاد الشعبية من ناحية الألفاظ. أنا طلعت برنامج، هذه البرنامج مثل ما تفضلت أستاذ كان مبتدي بـ7 دقائق وعقب انتهى إلى نص ساعة.
2: صحيح.
3: هذه البرنامج أنا سميته فنيال قهوة، عطيته نوع من أنواع الشعبية والحميمية على أساس أن ترى اللي بيسمعني بيسمعني من عمره 8 سنوات لعمره 80 سنة بألفاظ المجتمع. هني أنا أرخيت أول شيء أرخيت اللهجة، استخدمت اللهجة البحرينية اللي انتداولها المفهومة من جميع. ثاني شيء خذيت بعض القصص اللي طلعت منها الأمثال، أنا مو مجرد بس قلت المثل، قلت من وين يانا، من أي ديرة، شنو القصة، شنو أحداثها، هل هذه المثل كلمتين انقالت، هل هذه أهوة قصيدة ونخذ ذي البيت وتداولوها. وساعات بعض الأمثال تحمل نفس المعنى لكن هي أحداثها عكس اللي أنا استخدمها، فأنا هني استخدمت الأسلوب السرد المشوق القصصي علشان أوصل مغزى المثل.
2: نعم.
3: فمو استخدمت دور النصح أو كررت المثل، هني أنا المثل يأرخ أو مثل ما نقول انتم مسامحة، المثل يتم في ذاكرة السامع أكثر لما يعرف من وين يا قصته، شلون صارت، شنو معناه، شنو مغزاه، وهو للحرية في استخدامه.
2: صحيح.
3: يستخدمها في في الموقع اللي يناسبه، أو حتى لو ما استخدمها يكفي كثقافة عامة، كثقافة لهويته. نعم. تقوي هويتك أن أنت عارف ذي اللفظ إيش معناه. هذه اللفظ الشعبي المتداول عندنا ترى لا مغزى لا معنى، لا مثلا في ذي الجملة لا مغزى غير، وفي ذي المكان لما أنت تلفظه لا معنى غير.
2: صحيح. إذن هذه يمكن المقاصد اللي تسعى الأمثال إلى توثيقها، ويمكن شيء بشيء يذكر أستاذة سناء.

0: هنا أن نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز المؤلفات اللي قدمها الأستاذ الكبير أستاذنا والعم محمد جمال، طبعا نوجه له التحية في توثيقه لكتاب موسوعة
1: صحيح.
0: الأمثال الشعبية في البحرين. كذلك يمكن علشان بعد نوازن الحلقة أكثر، يعني الجانب العنصر النسائي مسيطر يمكن عندكم في الإذاعة الأردنية وأيضا في إذاعة البحرين من خلال تواجد زميلتنا زينب القحطاني في الإخراج وتواجدها في الجاليري، وأيضا ضيفتي الكريم أستاذة سناء.
1: الله يخليك من
0: وبلا
1: طيبك.
0: شك يمكن يعني العنصر النسائي مكمل وعنصر رئيسي طبعا في المجتمع، ولكن أيضا الأساتذة لا يمكن أن نغفل جهودهم. أستحضر أيضا يمكن من الأعمال اللي تم توثيقها مؤلفات الدكتورة الفاضلة الدكتورة أنيسة فخرو في مؤلفات أو سلسلة كتب سوالف أم شيخة إن صح التعبير، يمكن لأن هذا الكتاب يمكن أو هذه المجموعة من الكتب وهذه المجموعة من سلسلة السوالف، سوالف يعني القصص إن صح التعبير، أيضا تم توثيقها للحفاظ ولاستدامة المثل الشعبي واستدامة القصة الشعبية لإيصالها للأجيال، وكأن كل عنصر وكل يعني أداة من أدوات الإعلام الحديث تقوم بدورها سواء كانت بالدراما أو بالبرامج أو بالمؤلفات والمقالات كذلك. إذا أستاذة سناء يمكن نتوقف يمكن عند الدور اللي تقومون به من خلال جهدك لإيصال هذا الموروث والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والمبادرات إن صح التعبير اللي قمتي بها سواء في هيئة البيت العود بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالحفاظ على هذا الموروث وإيصاله إلى الأجيال المتعاقبة. نعم،
1: هذه المؤسسة اللي يعني تكونت لحد الآن هم قاعدين يجمعون، يعني كل شيء موجود بس مجرد أن هي بتتجمع في مكان واحد.
0: نعم.
1: ومن عدة أشخاص من عدة مؤلفين فبيجمعونها وبيرتبونها فقط، وإلا هي موجودة يعني كساس هي موجودة بس يبون يحطونها في مكان واحد تكون يعني شبه حكومية وتكون مؤرخة وتكون ثابتة إلى مملكة البحرين.
0: نعم.
1: فيها.
0: نعم.
1: هذه واحدة. الشيء الجميل إحنا عندنا في الأمثال أحيانا إن إحنا قاعدين نربطها في وقتنا الحاضر.
0: نعم.
1: من أحداث يعني قمنا نعلم بما معناه من خلال استخدامنا للأمثال، نعلم شبابنا وشاباتنا إن ترى ذي الأمثال جزء من نمط الكلام عندنا.
0: نعم.
1: من نمط التفكير عندنا، ترى المثل لعمق، ترى المثل ممكن يحمل وعي اجتماعي، وبالإضافة إلى أن مثلا عندنا بعض العادات ابتدت تتغير، بعض المفاهيم ابتدت تتغير ممكن للأحسن وممكن للأسوأ. إحنا هني نسوي موازنة.
0: نعم.
1: نسوي مقارنة، حتى ساعات نقارنها من خلال المثل، نقول ذاك الزمان كان مثلا يقولون مثلا ان طلع العيب من اهل العيب ما هو عيب.
0: ما هو عيب.
1: انزين، فانت يا هذي الشخص اللي انت قاعد تتصرف ذي التصرف هل انت تشوفه عيب او تشوفه لا؟ فانا هني دخلت في اسلوب التربيه.
0: نعم.
1: دخلت في اسلوب المفاهيم، فمثلا ذي الشخص قالت لا انا مو بعيب، هذه موجود في الوقت زين، مو معناته ما موجود انه هو صح او انتشر صح. هل انت تشوف روحك انت من اهل العيب لو من اهل الذرابه؟
0: نعم.
1: فتعرف احنا قمنا الحين نتكلم، او مثل خلي اقول لك انا من خلال برامج اللي قدمتها لما اتكلم عن حدث اجتماعي صار في الوقت الحالي واقوم اوصفه واقول والله هذه الفلسفه دخيله علينا او ذي الفلسفه ما تطابق عاداتنا تقاليدنا ديننا افكارنا ويات فلسفه فيها وهذه الفلسفه تزاحم اللي احنا ربينا عليه او تضره.
0: نعم.
1: هني انا من خلال هذه وصفي او من خلال سرد القصصي احط في مثل، هذه المثل اعطيه خلاصه او من مثل ما نقول قمنده السالفه كلها.
0: هذه القمنده،
1: هذه القمنده.
0: نعم.
1: اقول له ترى هذه القمنده كذي، او بقول لك ترى مربط الفرس في ذي القصه صار كذا. اقوم انا اعطيه موازنه بين ما بقول الصح والخطأ، بقول بين العدل والمايل، ولك أنت الاختيار يلي أنت قاعد تسمعني أو تشوف، لكن أربط القديم بالحاضر، الفكرة الحديثة بالحاضرة أو الفلسفة من خلال مثل.
0: نعم
1: هذه احنا اللي قمنا نسويه. فبهالطريقة انا ثبتيت

0: المثل، علمته معناته، وفي نفس الوقت ناقشته بوعي بتفكير، خاصة شبابنا وشاباتنا اللي دائما يبي الفلسفات الحديثة، يبي الألفاظ الحديثة. أنا عطيتك إياها لكن حطيت جسر، هذه الجسر هو المثل.
1: نعم.
0: بين الماضي والحاضر.
1: بكل تأكيد، يعني الحديث عن هذا الموضوع الشائق والماتع إن صح التعبير يمكن يطول، ويمكن ما تستوعبه حلقة واحدة. بكل تأكيد، يمكن لو نمسك بمجرد بس جزئية المثل ممكن أن يعني نفرد له برنامج خاص وسلسلة من الحلقات تتحدث عن هذه الأعمال التراثية وهذا الموروث الشعبي اللي نفخر ونعتز به، ومن دورنا أن وصل للأجيال القادمة. ولكن يمكن ضيق الوقت يمكن ما يسعنا إلى أن نسترسل أكثر في هذا المجال قبل أن ننتقل إلى الأحبة في الإذاعة الأردنية. اسمحي لي أستاذة سناء أن أوجه لك كل الشكر والتقدير على هذه الإضافة وعلى حضورك في إذاعة مملكة البحرين لإثراء هذا اللقاء العربي الجميل. أستاذة سناء آل سعد، معدة ومقدمة برامج اجتماعية ومهتمة في التراث، كل الشكر والتقدير لك وللأحبة في الإذاعة الأردنية. تقبلوا تحياتي معد ومقدم هذه الندوة الحوارية عبد الرحمن بومطيع، لكم أجمل تحية، ونعود إلى الأعزاء في الإذاعة الأردنية قبل الختام.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني أكيد الحوار شيق وممتع معكم وحديث الست سناء وهذا العمل وهذا الجهد الكبير الذي تقومون به للحفاظ على هذا الموروث الشعبي من خلال الحفاظ على المثل الشعبي الذي ما زال حيا يعيش بيننا حتى هذه اللحظة. اسمحوا لي بأن يعني أعود إلى ضيفتي داخل استديوهات الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، وهي الباحثة في التراث والموروث الشعبي الأردني، ونحاول أن نلم بهذا المثل الذي يعبر عن قصة وحكاية وعن تجربة إنسانية طويلة جدا. نتحدث عن أهمية الحفاظ على هذا المثل خصوصا لهذه الأجيال التي هناك في أقول هناك في وعي وفي ثقافة تراثية وعودة إلى التراث، إلى الموروث، الاعتناء به والاهتمام به، وهذه مشاهدات لمجموعة من المبادرات الشبابية في وقتنا الحاضر. ولكن السؤال، هل هو اعتناء فلكلوري فقط لمجرد أن هناك في اهتمام بهذا المثل، أم للأخذ به والعمل به في قادم الأيام؟
3: هو يعني بنطلق على جهتين، إنه فلكلوري بحبوا الشباب والصبايا، زائد إن إحنا التوثيق، يعني لا، في مجموعة الشباب عمالهم بيشتغلوا فعلا، عنا مبادرات، يعني نعمل ندوات، بنعمل محاضرات، بنعمل، بنجمع الشباب اللي مهتمين بالتراث، مهتمين بالأمثال الشعبية، مهتمين بالقصة الشعبية، وببحثوا عنها، يعني بسأل في دكاترة في الجامعات كم أيضا، يعني حاولنا نتواصل معهم وعملنا معهم ندوات وعملنا معهم محاضرات كثيرة عن الموروث الشعبي، بالقصة التراثية، بالمثل الشعبي، بالملبس، يعني حتى اللباس اللي بلبسوه سيداتنا، كل شيء بتعلق بالموروث. في مبادرات شبابية فعليا بدهم يحافظوا على التراث، يعني فعلا من منطلق انهم يحافظوا على التراث ويوثقوه ونورثه للأجيال. ممكن هلأ، يعني ممكن احنا الصبايا مثلا الصغار شوية ممكن ما بضربوا الأمثال، فلما صرنا نقعد معهم ونقرئهم ونشوف فعلا صاروا ينبسطوا وكيفوا، يعني ما نعرف هذا المثل شو حكايته شو قصته، سواء في حتى في أمثال بتكون مش إيجابية نوعا ما، يعني في أمثال إحنا مناش نتطرق عليها عائلها، ففي أمثال يعني مش إيجابية نهائيا، بس رغم هذا انحكت وإلها قصة. ليش انحكت؟ مش إيجابية، لأنها نحبش إيجابية، لأن في قصة صارت تنحكى هذا المثل رغم إنه مش إيجابي. فيعني في مجموعة صبايا والشباب في جامعاتنا الأردنية مهتمين كثير في التراث وفي الموروث في القصة التراثية.
2: نعم.
3: في مجموعة من الشباب مثلوا، أخذوا القصة التراثية وعملوها مسرحية.
2: نعم. محتوى
3: وعملوها يعني نصائح. في عنا برامج تلفزيونية كثيرة، يعني اعتنت في مسلسلات تلفزيونية كانت عن الأمثال
2: وبرامج
3: الشعبية.
2: برامج إذاعية
3: رائعة،
2: مسيرة يعني ممتدة.
3: نعم. يعني جيل بسلة، يعني بعرف أنا وأنا صغير وأنا طفل صغير كنا نشوف على التلفزيون الأردني، يعني مثلا عندك أبو عواد قديش كان يضرب لنا أمثال في برنامج.

0: كثير حلوة. يعني هلأ في عندك برنامج مثلا زعل خضراء، كثير كثير كثير بيحكوا أمثال شعبية رائعة، يعني فعلا حببوا حببوا الأطفال حتى بالأمثال، يعني بشخصيتهم الرائعة.
1: صحيح،
0: حببوا الأطفال كثير كثير بعض الأفلام، يعني عفوا الأمثال. فيعني موجود عندنا من ممثلين، من كتاب، من أدباء، شباب، صبايا موجودين، كلهم فعلا بيرجعوا للتراث.
1: نعم.
0: الشعبي، الموروث الشعبي صدقا موجود. ويعني أنا بحب المسرحيات، فأنا عندك العم غافل قديش بيحكي أمثال رائعة.
1: صحيح.
0: في مسرحياته
1: طبعا نحن نتحدث عن شخصيات يعني درامية جميلة
0: رائعة
1: وفنية مبدعة، يعني نقلت لنا هذا الموروث الشعبي الأردني من خلال سكتشات،
0: وحببت الشباب كمان فيه والصبايا والأطفال.
1: صدقتي، يعني أكيد الحديث معك لا يمل منه ست مها، وشكرين لك حضورك معنا داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وهذا الحوار الجميل السلس ما بيننا وبين الزملاء في الإذاعة البحرينية عن الموروث الشعبي وعن الأمثال الشعبية. ورح يبقى دائما وأبدا المثل الشعبي حكاية بتعبر عن مسيرة الأجداد والجدات، نعيشها دائما في كل حال من الأحوال الإنسانية في هذا الزمان، وستبقى بإذن الله حتى قادم الأيام. أكيد نشكر الزملاء في الإذاعة البحرينية، الزميل العزيز عبد الرحمن بومطيع، ونشكر ضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعد. أشكرك السيدة مها المراشدة، وأنت الباحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية الموروث الشعبي الأردني. أشكر الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحوارية، الزميل مجد الزعبي من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وأشكر الزميلين خالد الجبور ومعين الخصاونة من قسم التبادل البرامجي الإخباري والإذاعي، وأيضا أشكر الزميل إرحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وتحياتي لكم من منى الشوابكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا

نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة توزن اللغة كما توزن السياسات، لا فضل لزينة على أصل ولا لبلاغة على حق. الدعابة هنا تربي الذوق، والصرامة تقيد الانفعال، فتخرج الكلمة منتصرة للميزانين معاً.

0: والشيخ حمزة شلح القاموس من أبيته فتراه كالعريان.
1: يا شيخ حمزة للغات قواعد، ما لي على حذق اللغات يداني. بني اللسان على فصاحة يعرب، وشهيد ذلك محكم القرآن. رد العمامة نحو أيسر حاجب لتكون كالأشياخ ذا إتقان. إن الأميرين اللذين نراهما رمقا كرمقة حاذق يقظان، كالنيرين بليلة يريان. ليس العمامة كفتي ميزاني.

رتب المجلس آلاته، ضحكة تجالس فصاحة، وشاي يجاور بيتا يتخلق الآن بين الأمير وأصحابه. تجري المودة مجرى الماء في ساقية خبيرة، فلا إفراط في لهو ولا تفريط في وقار.

0: أبوي تراه مهيئاً، كاسته والشاي للندمان، وهناك بين أمينا وأمينه تحت العريشة يجلس الشيخان.
1: يا مصطفى ساعد أخاك، فإنه وطئ العشية وسط ذا البستان. شيطان شعرك قد وفى بعهوده، فعلام أخلف وعده شيطاني. والشيخ معتم وأنت مطربش وافي السبال، وليس بالملسان، وبجنب مخلد جالس متصرف، يتناجيان بأعذب الألحان. دعونا نتجول في المنطقة قبل أن نعود إلى عمان.
2: بأمرك يا مولاي.
3: ما بين رغدان والرصيفة

سفر قصير يطيل العمر بالمعنى. وحين يلمح القلب فتنة الجمال في الوجوه والمرابع، يتذكر أن الوفاء للمدن ليس نقيضاً لفتنة النظر، بل ضابطها وأفقها.

0: وفي الرصيفة غر شادن لمحت عيناي طلعته يا حسن من جاء. تلك الرصيفة من عام إلى سنة تأتي بحسن كما رب الملا شاء. يا ويل أم أبيها من أرومتها قد ألبستني بحسن جاذب داء.
1: لعل يا مولاي ما رأيت قد أثر فيك.
0: كل ما في الرصيفة جميل، لكن شد الرحال إلى عمان.
1: أمرك يا مولاي.
2: الإبل كتاب الصبر إذا مرت، وفي طبعها ما يلهم الشاعر ويعلم القائد. يستدعي الأمير عبيد بن الأبرص، فلا يعود الماضي حنينا غائما، بل مرجعا يختبر به الحاضر جدته وذائقته.

0: حتى الإبل في الرصيفة تختلف يا مولاه.
1: اقترب منها ما استطعت يا شوكت وتوقف قليلا.
2: أمر مولاي.
1: هل سمعت بعبيد بن الأبرص يا شيخ حمزة؟
0: سمعت به، لكنني يا مولاي لم أتمكن من شعره جيدا.
1: شاعر كبير، هو عبيد بن الأبرص ابن عوف بن جشم الأسدي من قبيلة مضر، ويكنى بأبي زياد. هو شاعر من شعراء الجاهلية البارزين، عرف بدهائه وحكمته. قتله النعمان بن المنذر، له قصيدة يصف بها الإبل من أجمل القصائد، يقول بمطلعها: لمن جمال قبيل الصبح مزمومة، ميممات بلادا غير معلومة، وأنا أقول تمشي الهوينا وحينا مشي عاجلة، تمشي شتاتا وقد تلقى

0: المعارضة في الشعر ليست خصومة، بل مراودة معنى لمعنى حتى يصفو. يضع عبيد صورة فيرد الأمير بأختها، تشابه يبلغ حد التماهي، واختلاف يحفظ لكل صوت نبرته ووظيفته.
1: ويقول عبيد: عالين رقما وأنماطا مظاهرة، وكلة بعقيق العقل مقرومة، وأنا أقول كروضة من رياض الخبت جامعة، نور الربيع علاها الطل مشمومة. ويقول ابن الأبرص: من عبقري عليها إذ غدوا صبحا، من عبقري عليها إذ غدوا صبحا، كأنها من نجيع الجوف مدمومة. وأنا أقول كأنها إذ غدوا ولها مفجعة، لفقد واحدها بالليل محمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: كأن ظعنهم نخل موسقة، سود ذوائبها بالحمل مكمومة.

0: هنا يلتقي القديم بالجديد على صعيد واحد، فتقوم القصيدة جسرا بين هودج الأمس ومقعد اليوم. فإذا اتسق الإيقاع وانجبر الخاطر، عاد الدرس الأول يسطع أن الحقيقة تنال بالرفق والبيان.
1: وأنا أقول: تهم نفسي بأمر ثم أردعها، نفس لبعد حبيب القلب مغمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: فيهن هند وقد هام الفؤاد بها، بيضاء آنسة بالحسن موسومة. وأختم أنا في بيت ملك ومجد عز ناظره، وإنها منهم بالخال معمومة.
2: يا مولاي، لو تركت الأبيات من غير ما تفرزها لي لما عرفت شعرك من شعر عبيد بن الأبرص. هذا والله شعر كامل البهاء.
1: قصيدة عبيد أثارت في نفسي شجونا قديمة، وعادتني لأيام القوافل وحنين الإبل. يا شوكة، أحلل عقال ناقتك واترك لها الخطام، وخذنا إلى عمان مهو القلب.
3: بأمرك يا مولاي.
4: ينادي الأمير شوكة ليحل عقال الناقة ويشد القافلة إلى عمان، كأن الطريق خيط من ضوء يربط البادية بالمدينة، والشعر بالحكم والذكرى بالفعل. هكذا تختم الجولة على وعد مفتوح، أن يبقى رغدان مرفأ القول، وتبقى الطرقات إلى عمان سالكة بحراسة العقل والجمال.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: الإنتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.
1: موجز 8 مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بالسيطرة عليها. منظمة هيومان رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. حرائق الغابات تجتاح مناطق عدة في أوروبا وسط موجة حر وارتفاع مخاطر انتشار النيران. وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هل يمكن لفعل بسيط كالمشي أن يعيد ترتيب علاقتنا بالعالم وبأنفسنا؟ سؤال عميق يجيب عليه الكاتب النرويجي الذي كان أول شخص يمشي بمفرده إلى القطب الجنوبي وإلى القطب الشمالي ليبلغ قمة إيفرست في كتابه الشهير المشي خطوة واحدة في كل مرة. فيقول إن المشي فعل وجودي قبل أن يكون نشاطا يوميا، وفي هذا الكتاب يصبح المشي مساحة للتأمل وإعادة الاتصال بالحواس والانتباه لما نتجاوزه عادة دون وعي منا. يتنقل الكاتب بين شوارع المدن ومسارات الطفولة والبرار النائية ليؤكد أن المشي ليس مرتبطا بالمكان بل بالحالة الذهنية. كل طريق يمكن أن يتحول إلى رحلة داخلية إذا أنجز ببطء وانتباه. هذه الفكرة تشكل العمود الفقري الذي يقوم عليه ملخص كتاب المشي خطوة واحدة في كل مرة، بوصفه نصا فلسفيا بسيطا في لغته وعميقا في أثره. في عالم تحكمه الشاشات والإشعارات، يرى الكاتب أن الإنسان فقد علاقته بالجسد وبالزمن الحقيقي. المشي هنا يصبح أداة مقاومة ناعمة ضد الاستعجال الدائم، يشرح كيف يسمح البطء بإعادة ضبط الإيقاع الداخلي، يمنح العقل فرصة للتنفس بعيدا عن الضوضاء الرقمية. لا يروي الكاتب تجربة القطب الجنوبي بوصفها مغامرة بطولية بل كدرس في الصمت والاحتمال، ويبين أن العزلة الطويلة تكشف هشاشة الإنسان وقوته في آن معا عبر المشي لمسافات شاسعة دون رفقة. يتعلم الفرد الإصغاء لصوته الداخلي دون تشويش. يعيد كتاب المشي خطوة واحدة في كل مرة الاعتبار لفكرة الرحلة لا بوصفها انتقالا من نقطة إلى أخرى بل كحالة ذهنية ممتدة. هنا لا يكون الهدف هو الوصول بل الفهم، والسرعة ليست ميزة بل عائقا أمام الإدراك.

هل يمكن لحلم بسيط أن يتحول إلى فخ؟ وهل تكفي نوايانا الطيبة وحدها لإنقاذنا حين نجد أنفسنا في مناطق لا تشبهنا؟ بهذه الأسئلة القلقة تفتح رواية مواليد حديقة الحيوان أبوابها من خلال سرد يتسلل بهدوء بين الواقع والخيال، ليكشف هشاشة الإنسان حين يختبر خارج مساحته الآمنة. تنتمي رواية مواليد حديقة الحيوان للروائي المصري أشرف العشماوي إلى التجارب السردية المركبة التي لا تكتفي بحكاية واحدة، ولكل رواية عالمها وشخصياتها، غير أن خيطا شفافا من الأحلام والخيبات يربط بينها. الأبطال هنا ليسوا استثنائيين، إنهم أناس عاديون بآمال مشروعة وطموحات محدودة، لكن الحياة تقودهم إلى مواقف تتجاوز قدرتهم على الاحتمال، ومع كل محاولة للنجاة تنقلب حياتهم على نحو لا رجعة فيه. تتحرك الرواية في منطقة رمادية لا تعترف بالحدود الصارمة، الواقع حاضر بثقله اليومي، الخيال يتسلل دون ضجيج ليعيد تشكيله. لا يستخدم العشماوي الفانتازيا كزينة لغوية، بل يجعلها أداة لكشف الزيف المحيط بالشخصيات، الصور التي يراها الأبطال عن أنفسهم وعن العالم تتبدل. ما كان آمناً يصبح مريباً، وما كان مألوفاً يتحول إلى قناع. تخضع الشخصيات لاختبارات أخلاقية ونفسية متلاحقة، كل بطل يجد نفسه محاصراً داخل موقف لا يملك السيطرة عليه. البعض يواجه الخطر بالمراوغة، البعض بالإنكار، والبعض بالاستسلام، وهنا يصعب إصدار الأحكام على أي منهم. يحمل عنوان رواية مواليد حديقة الحيوان دلالة رمزية عميقة. الشخصيات تشبه كائنات ولدت داخل أقفاص غير مرئية، اعتادت القيود حتى ظنتها جزءا من الطبيعة. الحديقة هنا ليست مكانا بل حالة وجودية، عالما منظما ظاهريا، لكنه قائم على المراقبة والترويض، وهنا تزداد الأسئلة حول الحرية وحدود الاختيار.

في مجموعتها القصصية مقطوعات على الحب والخوف للكاتبة والروائية المصرية إيمان عبد الرحيم. تبدو الطفولة أقرب إلى قبعة تتقافز منها المشاهد والرؤى والأحلام وسط حالة من الدهشة والبديهة. في قصة النشور تستيقظ البطلة على نداء أمها التي تطلب منها النهوض سريعا وجمع أغراضها بحجة أن اليوم هو نهاية العالم، فتحمل معها البطلة ما لا تستطيع العيش من دونه من أدويتها إلى كتبها لتمضي بها إلى المجهول. تستعيد القصة هشاشة الرحيل المفاجئ عن الحياة، وعبر اللغة ترسم عدا تنازليا لليوم الأخير للعالم ليلاحق الزمن المتبقي لحظة بلحظة في تهيئة نفسية للفناء. نظرت للساعة فهالني أنها الخامسة، باق من الزمن ساعة واحدة فقط قبل أن تنزاح السردية إلى أفق سريالي حيث تتواتر صور الطيران والتحليق والأجنحة بوصفها استعارات للتحرر من ثقل الجسد والتهيئة لغياب أكثر شفافية. تصف ما تحس به وتقول: الفضاء السديمي البارد يتحول لونه البنفسجي تارة إلى أزرق غامق وتارة إلى أسود حالك، يعود للبنفسجي تدريجيا، وأنا ما زلت أخترق ذلك الغبار الماسي الذي علق الكثير منه بأجنحتي فزادها جمالا. أستحث طيراني متجهة إلى مصدر الضوء البعيد. اتضح مع اقترابي شيئا فشيئا أن لونه أبيض حليبي. تتضح الصورة كلما اقتربت للضوء مصادر عدة، حلزونات ضوئية عدة، تلك هي الجملة الأنسب لوصف ما أراه. في بقية قصص مجموعتها الجديدة تبني الكاتبة دائما بين مشهدين متتاليين يتعمدان البطء لتطوي المسافة بين الزمنين والمكانين دفعة واحدة. لا يظل التراوح بين الحب والخوف حبيس العتبة النصية، بل يتسرب إلى البنية الشعورية.

التي يحكمها هذا التأرجح المستمر بين القطبين، لا سيما الخوف من الفقد. وعلى امتداد المجموعة تنهض قصصها على عالم لا يفصل بين اليومي والميتافيزيقي، ولا بين الطفولة والكهولة، ولا الواقعي والفانتازي، بل يجعلها جميعا تتجاور داخل الحس السردي نفسه. فلا تأتي غرائبية هذه القصص من رغبتها في كسر المنطق بقدر ما تنبع من إيمانها بأن أكثر ما يبدو مألوفا بديهيا في الحياة يخفي داخله قدرا من الغموض يستعصي على التفسير، ما يجعل الخوف والحب ليسا موضوعين للحكي بقدر ما هما عدستان يعاد من خلالهما تأمل ما أضمره القلب وأخفاه من حيرة وندوب.

يقال إن أقصر رسالة في التاريخ وأغربها تلك التي أرسلها الروائي الفرنسي الشهير فيكتور هوغو إلى ناشر روايته الرائعة البؤساء سنة 1862، والتي تجاوزت 1200 صفحة. وقد كانت الرسالة مجرد برقية تحتوي فقط على علامة استفهام. كان الروائي العالمي قد قرر أخذ قسط من الراحة والاستجمام على شاطئ البحر بعيدا عن ضوضاء النشر والتوزيع والنقد، وبينما كان يستعيد هدوءه ويشعر بقدر من الارتياح الذي حرم منه لفترة طويلة، أراد أن يعرف كيف استقبل الناس تلك الرواية من دون أن يكتب رسالة طويلة. كيف لا وقد ذهب إلى تلك الإجازة كي لا يكتب شيئا؟ رد عليه الناشر ببرقية لا تقل غرابة، فقد حملت علامة تعجب، وقد فهم كل منهما على الآخر. الناشر فهم أن هوغو يريد أن يعرف كيف تسير مبيعات الرواية، وفي المقابل فهم هوغو أن الإقبال عليها كان مذهلا وربما فاق كل التوقعات. يقال إن تاريخ الأدب العالمي لم يسجل أقصر رسالتين وحسب، بل أظهر عمق الفهم المتبادل بين

الكاتب والناشر. وقد قيل في الأمثلة والأقوال العربية: إن اللبيب بالإشارة يفهم. وفي المقولة: ما يلامس تلك البرقيتين. فلا هوغو محتاج لأن يفسر ما يريد من الناشر، وهو يعرف أن الأمر يتعلق بالرواية حتما، ولا الناشر يشك في أن روائيا في حجم هوغو لن يفهم معاني علامة التعجب. الإشارة أو العلامة تعني أن الأمر لا يحتاج إلى شرح طويل أو كلام كثير، فسرعة البديهة والفطنة تبرران الاختصار كيفما كان.

تلك هي فوضى الدروب حين تذهب الخطوة إلى درب غير متوقع في سياق مشوار يبدأ من ريشة ترسم لوحة تنقلها الأيادي لتستقر حيث ينبغي أن تكون، بين ريشة بابلو بيكاسو ومقص حلاقه الإسباني أوجينو أرياس الذي يعمل في فرنسا. نسجت حكاية متحف أقيم في قرية إسبانية صغيرة يضم 60 لوحة لبيكاسو، حتى غدت قرية سياحية يأتي إليها السواح من كل مكان. بدأت الحكاية منذ أن كان بيكاسو يحلق في صالون أرياس على مدى سنوات طويلة. كان أرياس يرفض أن يأخذ من بيكاسو أجر الحلاقة، حتى نمت بينهما صداقة متينة. كان بيكاسو يهدي إليه لوحة من وقت لآخر حتى تجمعت لديه العشرات منها. بعد أن رحل بيكاسو بدأت المتاحف الكبرى تتسابق على باب الحلاق تعرض عليه.

مبالغ طائلة كي يحصلوا على الكنز الذي احتفظ به وفاء للصداقة التي جمعت بينهما، ومع أن تلك الثروة كانت كفيلة بتغيير حياته بالكامل، إلا أنه رفض جميع تلك العروض رفضا قاطعا. كان تفكيره منصبا على متحف يقيمه في قريته الصغيرة، فأخذ لوحات بيكاسو إليها قبل أن يرحل هو الآخر في العام 2008، لكن الناس ودعته كواحد من أنبل الناس، فبعض الهدايا أكبر من أن تباع، وبعض الأوفياء يتركون أثرا أغلى من المال. فوضى الدروب هنا أشبه بالرسم السريالي، تبدو الخطوط وكأنها عبثية للوهلة الأولى، ولكن حين نبصرها بقدر من فوضى البصر قد تتجمع أشلاء الزوايا والظلال لتنير لنا مشهدا في خلفية الصورة، لتصير أكثر أهمية من الصورة نفسها. حين يتقدم النبل على شكل شعلة تضيء رغما عن العتمة، حين يتقدم الوفاء من خلف الظلال ليصير إطارا للصورة، عندها تغتسل الدروب بماء الورد ويتسرب النور ليرينا جمال الأشياء ويرينا البهاء من بين الأيادي، وهي تعلق القناديل في أماكنها التي تليق بها.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. سمو الأميرة إيمان والسيد جميل تريميوتس يرزقان بتوأمتين. من العناوين إلى التفاصيل، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأوسمة التميز تقديرا لتمثيل الأردن والتحكيم الأردني في المحفل العالمي، حيث أنعم جلالته على الحكم أدهم المخادمة بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، كما أنعم جلالته على الحكمين الأردنيين محمد البكار وأحمد الرويلي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز. واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة والتي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحة البحرية والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت عن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس. وأضافت أدنوك لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وأدانت الإمارات الهجوم الإيراني على سفن أدنوك في مضيق هرمز مشددة على ضرورة وقف إيران هجماتها العدوانية والتزامها بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نقلا عن سلطات عسكرية اليوم أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز أمس. وقالت الهيئة إن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، ووردت تقارير بأن الطاقم بخير ولا توجد آثار بيئية. وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه. وذكرت الولايات المتحدة أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وقالت إنها تعتزم تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وشهدت حركة مرور سفن البضائع عبر مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة وفقا لبيانات

كيبلر لشهر آب. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات في إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصرة في محافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبارها سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وحذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية الممكنة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم الممنهجة، مؤكدة ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي. أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه ونصبت السواتر الحديدية في شوارع المدينة وعند بوابات المسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفتشت أغراضهم. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الصيادين، ما أدى إلى إصابة 3 جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها صيادو غزة، والتي تهدد حياتهم وتحرمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم وسط مخاطر متواصلة في البحر. محليا، شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم خلال برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، شاركت أوائل المملكة في الثانوية العامة التوجيهي فرحتهم بهذا الإنجاز والتفوق حول دورة هذا العام الدراسي ونظامها الجديد وهذا التفوق الأكاديمي في حقول الثانوية العامة. تحدث وزير التربية والتعليم

0: التعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة فقال:
1: السنة هاي سنة أول سنة للنظام الجديد على الثانوية العامة، وهم قدموا 4 مواد في السنة الماضية، وكان عندهم 4 مواد لهذا العام، استعدوا جيدا، هم ما شاء الله عليهم طلبة بيستحقوا هذا جهدهم، وهذه يستحقوها، حقهم أن يتمتعوا بهذه العلامات العالية، ويعني أنا أبارك لهم ولذويهم على هذه النتائج المميزة، حكما بنتائج الثانوية نتائج ممتازة، ويعني يليق بهم الفرح، رغم القلق أثناء تقديم الامتحانات والشكوى أنه سنتين في ضغط على مدار سنتين، بس في قضية كان يعني نهملها في الزمن الماضي، كان صف 11 لا يهتم به الطالب، هذا صف مهم جدا في الإعداد، هم بيعرفوا بالإعدادهم للصف 12 المواد مركب من مبنية، يعني الطالب حتى ينجح ويستوعب المادة يجب أن يدرس 10 و11 و12، هي قاعدة للسنة اللي تليها، يعني وبالتالي هذا طبيعي، بس ما قدموه 4 مواد بصف 11 و4 مواد بصف 12، وهو طالب يختار المواد التي يرغب في دراستها مستقبلا في الجامعة، هي تسهيل عليه، فبالتالي في الماضي كان يقدم مثلا 8 أو 9 مواد ومعدل يحكمه بدون أي خيار، ليس له خيار في إلا ما يحصل عليه من معدل، حاليا صار هناك إمكانية للطالب أن يختار الحق الذي سيدرسه في الجامعة وبناء عليه يختار المواد يقدم فيها، فهناك ميزات، يعني هذا أمر بحاجة لنقاش طويل لنناقش موضوع الثانوية العامة والنظام بعده في بدايته، بحاجة إلى دراسة وتطوير أكثر، وأنا بعتقد أن الأمور إن شاء الله تكون أفضل، أنظمة الدراسة في العالم اختلفت وتطورت، وإحنا نحاول أن نواكب هذا التطور في دول العالم، وهذا ما أدى إلى أن تطورت الثانوية العامة التي يعني هناك محاولات عديدة لتطويرها.
0: هذا وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب أن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وأضاف:
2: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026. عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، واستعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد والمسارات والحقول الموجودة في هذا النظام، تم حوسبة الطلب بشكل جديد، وتم ربط عملية تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة. ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات، التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، التعرف على طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية. سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى، وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد، لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
0: رعى مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي الفعالية الفلكية نشاط زخة شهب البرشاويات في وادي رم، والتي نظمتها السلطة بالتعاون مع المرصد الفلكي في

0: سنوات ويقوم بفعالية الرصد الفلكي على مدار السنة وكل ليلة لتقديم تجربة فريدة للسواح الأجانب والأردنيين في هذا المكان الخلاب.
1: اختتمت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي المدرسي الصيفي. مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية الدكتور عيسى الطراونة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
2: اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي الصيفي بعد مسيرة حافلة بالأنشطة والبرامج الهادفة، والتي أسهمت إسهاما كبيرا في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية. كما عملت هذه البرامج على تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة. كان من شأن هذه البرامج أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن والمواطنة الصالحة والمسؤولية الجمعية والعمل الجماعي، كذلك العمل التطوعي. كل هذه البرامج كان من شأنها أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية الحكيمة. فعاليات الحفل الختام اشتملت كذلك على أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وفنية وكشفية ومهارية. ونؤكد هنا أن مثل هذه البرامج كان لها دور كبير في توفير بيئة تربوية آمنة وجاذبة تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة وتعمل على تنمية روح المبادرة والإبداع لدى الطلبة.
1: تتواصل في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 الذي تنظمه مديرية ثقافة مأدبة ضمن البرنامج الوطني للمهرجان وبمشاركة أبناء المجتمع المحلي والزوار. مدير ثقافة مأدبة محمد الرواحني تحدث عن هذه الفعاليات للزميلة هيا حديثات فقال:
3: تتواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم في محافظة مأدبة وتحديدا في ملعب عماد الدين زنكي في تمام الساعة 6:00 مساء، حيث يتضمن العديد من الفعاليات أبرزها العروض الفنية والغنائية والفلكلور الشعبي وأنشطة الأطفال والرسم على الوجوه والمسابقات الثقافية والبازارات ومعارض الحرف اليدوية والصناعات الثقافية لدعم سيدات المجتمع المحلي. وهذه الفعاليات ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية لتوفير مساحة من الفرح والسعادة عبر حضور هذه الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية.
1: يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وسعادة السيد جميل ألكسندر تريميوتس قد رزقا اليوم بتوأمتين جعلهما الله قرة عين لوالديهما. والديوان الملكي الهاشمي إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة إيمان وسعادة السيد جميل بمولودتيهما الكريمتين، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله حفظهما الله بحفيدتيهما، لا يسأل الله عز وجل أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته في كنف والديهما والأسرة الهاشمية برعاية عميد آل البيت. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يوم غد صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك ينعم على الحكام الدوليين الأردنيين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم بأوسمة التميز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. سمو الأميرة إيمان والسيد جميل تريميوتس يرزقان بتوأمتين. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين.

هاني سرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

والحرب. حمحمة الخيول تصم الآذان عن كل صوت آخر، وسنابكها تخز خاصرة الرمل مقبلة ومدبرة، ودماء الفرسان الحارة النافرة من عروقهم تلون نصال السيوف الصقيلة، وإلى السماء ترتفع تكبيرات المتحاربين الخصوم. القتل هنا وسيلة للبقاء، والموت ليس فكرة متخيلة أو فقرة في عظة أو بيت شعر في قصيدة. الموت هنا إعلان الانتصار على الخوف. وحده كان هناك ولم يكن، يشخص حينا ويتلاشى حينا آخر، رجل وطيفه كأنهما جيش جرار، فرد حشود تنعكس صورته على كل شيء في ساحة المعركة، في أعين الفرسان وعلى صفحات أعناق الخيل وفوق أسنة الرماح وعلى زرد الدروع. لا يروعه شيء إلا تساقط وجوه رفاقه حوله وجها بعد وجه. أمامه حصان مذعور يجر صاحبه فوق التراب، وإلى يمينه فارس يئن على الأرض مبتور الذراع، وعلى يساره رمح يثقب صدر حامل الراية فينفذ من الجهة الأخرى. سهام الرماة المتقابلين تتشابك في الأعالي وتسد الأفق، الصيحات تتعالى ولا تنقطع، صفوف من الحديد تقترب أكثر وأكثر وتوشك على الالتحام، وكلما قصرت المسافة بينه وبين المهاجمين الطالبين رأسه تعملق الموت في عينيه. للحظة لم يساوره شعور برغبة في الإقدام، لقد خاف، نعم لقد خاف. فترت قبضة يده على سيفه، اعترته رعشة لم يعهدها في مثل هذه المواقف، وشيء لا يعرف كنهه في داخله ارتجف. نفسه التي ساقها إلى الموت مرات ومرات أبت هذه المرة أن تمضي، عصته وانفصلت عنه كأن لم يعد له عليها سلطة، وهمست في روعه ارجع، ما يزال خلفك متسع للنجاة، ما تزال قدماك قادرتين على الفرار، تستطيع أن تستدير خطوة واحدة إلى الخلف، افعلها، اتبعها بأخرى واخرج من حفلة الموت هذه. صمت، تسمر في مكانه، انفصل وعيه عن كل ما يحيط به، أغمض عينيه ليستمع إلى قلبه الذي لم يخنه يوما. كان قلبه يخفق بعنف، ربما هي المرة الأولى التي يكون فيها خصمه ليس فارسا يقف أمامه شاهرا سيفه ويتحين فرصة للانقضاض عليه. خصمه هذه المرة نفسه الأمارة بالخوف، لحظات كأنها الدهر، يحادث نفسه، يقاومها، يكبح جماحها ويسأل: إلى أين تفرين؟ أفي الأرض أرض لا يصل إليها الموت؟ قد تنجين من موتك اليوم، لكن أجلك لا بد لاقيك غدا. أدري يا نفس أنك تخافين الألم، وتخافين أكثر تلك اللحظة الغامضة التي ينطفئ فيها كل شيء، النظرة في العين، النفس في الصدر، والخفقة في القلب. أخبريني، لماذا تريدينني والموت مدركي أن أذهب إليه ذليلا؟ ألا تذكرين وقد رافقتني عمرا
كيف كنت أعجل إلى الموت ليرضى؟ وجاء الجواب أخيرا، ولكنه جاء أبياتا في قصيدة. رفع رأسه وفتح عينيه، حدق بالمهاجمين، واشتدت قبضته على سيفه مرة أخرى، وأنشد نشيد المقبل على الموت: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. لا نجاة بالفرار يا نفس، لن يشتري الجبان بجبنه يوما زائدا من العمر. وإذا كان الطريقان ينتهيان إلى حفرة واحدة، فاتركيني لطريق لا ذلة فيها ولا تنكي سهامة. قال كل ذلك واندفع. اندفع ذلك الفارس الشاعر الذي خاف، ثم استحيا أن يطيع خوفه أمام الموت، الموت الذي سيظل يمشي إلى جواره أعواما طويلة، وسيطارده جيشا بعد جيش. لن يسأل بعد اليوم: هل أموت؟ فالجواب معروف. سؤاله الأهم سيكون عن الطريقة التي سيموت بها. كان شاعرا، وكان فارسا، وكان قائدا من قادة الخوارج، ستدوخ حروبه الدولة الأموية لسنوات. إنه قطري بن الفجاءة، قطري الذي قال يوما: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. لم يكن يعلم أين ينتظره موته، ولا يعرف الهيئة التي سيتخذها الموت حين يأتيه، لكن بين هذه اللحظة وتلك اللحظة البعيدة التي سيسقط فيها آخر مرة، عاش قطري بن الفجاءة حياة امتلأت بالمعارك والقصائد، وبالخوف والشجاعة، وبالحب والعقيدة، وبالنصر والهزيمة. وكانت هناك امرأة ستظهر إلى جواره لاحقا على مسرح الأحداث والشعر، كان اسمها أم حكيم.

قطري بن الفجاءة، أبو نعامة التميمي المازني، شاعر فصيح وخطيب بليغ وفارس مقدام. أما الفجاءة التي التصقت باسمه حتى غلبت عليه فهي لقب لأبيه. نشأ قطري بن الفجاءة في زمن كانت الأرض فيه تميد تحت أهلها، الدولة تتنازعها الخصومات، والفتن تتوالد من الفتن، والسيوف ما تكاد تعود إلى أغمادها حتى تسل من جديد. في ذلك الزمن المضطرب وجد قطري بن الفجاءة طريقه إلى الخوارج، ثم إلى أشد فرقهم بأسا وغلوا، الأزارقة. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله، وبقي 13 سنة يقاتل، والحجاج بن يوسف الثقفي يسير إليه جيشا بعد جيش. صار قائدا للأزارقة، تجتمع عليه الكلمة، وتعقد له الرايات، وتؤخذ له البيعة، وصار أصحابه يسلمون عليه بالخلافة وإمارة المؤمنين. ليست إمارة صورية، فقد بقي الرجل أعواما طويلة لا يبارح ساحة المعركة، حتى عظم أمره واتسعت رقعة نفوذه، وصار اسمه يصل إلى قصور الولاة والخلفاء قبل أن تصل خيله إلى أبواب المدن. جيش يرسل إليه فيقاتله، ثم يرسل إليه جيش آخر فيهزمه، ثم آخر، وهكذا، حتى بدا لبعض خصومه أن التخلص من ابن الفجاءة ليس بعدد الرجال الذين يرسلون إليه، وإنما في الرجل الذي ينبغي أن يرسل لمواجهته. كانوا يحتاجون إلى رجل يعرف كيف يفكر هذا الفارس، وكيف يتحرك، متى يهجم ومتى يحجم، وكيف يتقن البقاء كل هذه السنين فيما الجيوش تتعاقب عليه جيشا إثر جيش.

كان قطري بن الفجاءة من جهته يعرف أن ذلك الرجل موجود ويعرف اسمه، وحين راحت أسماء القادة المحتملين تعرض أمامه قال في كل واحد منهم كلمة. فلما وصلوا إلى ذكر اسم قائد بعينه توقف عنده ابن الفجاءة طويلا. كان ذلك القائد المهلب بن أبي صفرة، وصفه قطري بن الفجاءة لأصحابه، لم يصفه كما يصف المرء فارسا يخشاه، وصفه كأنه قدر سيطارده حتى يورده منيته. قال قطري عن المهلب بن أبي صفرة: هو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم. هذا الوصف لم يكن قطري بن الفجاءة يدري يوم قاله كم ستكون جملة البلاء المقيم نبوءته الدقيقة.

وصل الخبر إلى معسكر الخوارج سريعا، الجيش آت لا محالة، والسؤال الآن من سيأتي على رأسه؟ وجاء الجواب: المهلب بن أبي صفرة. هنا لم يحتج قطري بن الفجاءة إلى أن يسأل أي رجل هو المهلب، فهو يعرفه وقد خبر طريقته في الحرب، لأن المهلب لم يكن من أولئك القادة الذين تغريهم صيحة فيندفعون، ولا من الذين تستطيع أن تجرهم إلى الأرض التي تريدها. كان المهلب ينتظر ويراقب ويترك خصمه يتحرك، حتى إذا رأى ثغرة صغيرة دخل منها، ولذلك ضرب قطري بن الفجاءة لأصحابه صورة عجيبة. هذه الصورة اختصرت المهلب كله. قال قطري: المهلب من عرفتموه، إن أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخر، يمده إذا أرسلتموه ويرسله إذا مددتموه، ولا يبدأكم إلا أن تبدأوه، لا أن يرى فرصة فينتهزها، فهو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم. لن يمر المهلب بن أبي صفرة في حياة قطري مرورا عابرا، كلما ابتعد قطري وجده خلفه، وكلما جمع الرجال وجد المهلب يجمع الرجال، وكلما دبر حيلة وجد في الجهة الأخرى عقلا يدبر حيلة مضادة. وسيمضي من عمر الرجلين زمن طويل حتى يصبح من الصعب أن تروي سيرة أحدهما في تلك السنوات من غير أن يطل الآخر من خلفها. قطري الشاعر الفارس الذي كان يؤمن بأن الإقدام يهزم الموت، والمهلب القائد الذي عرف أن الحروب لا يكسبها من الرجال إلا أطولهم نفساً.

قطري بن الفجاءة شاعر يكتب عن الحرب من داخلها. القصيدة عنده لا تولد في مجلس هادئ، ولا بين كأس ونديم، ولا أمام شاعر ينازعه بيتا ببيت. هي تولد أحيانا والحصان يضطرب تحته، والرمح يبحث عن صدره، والدم يسيل من جسده إلى سرجه. ولهذا حين كان قطري يحث الناس على الشجاعة لا يقول لهم تقدموا، كان فقط يجعلهم ينظرون إليه. قال قطري: لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. لا تتراجع خوفا من الموت. لا يأتي قطري بحكمة ولا بمثل حين يشدد على هذه الفكرة، هو يعبر عنها بجسده، بإقدامه، بشجاعته. يقول قطري: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. دريئة للرماح، كلمة واحدة ترسم قطريا واقفا في قلب المعركة كأنه هدف منصوب. رمح يأتيه من اليمين وآخر من أمامه، وهو لا يحدثنا عن فارس رآه يفعل ذلك، إنه يقول: فلقد أراني، أنا الذي كنت هناك، أنا الذي جربت ما أدعوكم إليه. ثم تقترب الصورة أكثر فأكثر حتى نكاد نرى لون الدم. يقول قطري: حتى خضبت بما تحدر من دمي، أكناف سرجي أو عنان لجامي. هنا يبدو شعر قطري كأنه لا يحتاج إلى خيال بعيد، فجسده نفسه أصبح الصورة، الرماح والجراح والدم المتحدر والسرج الذي تغير لونه. يعود من المعركة جريحا نازفا، لكنه يعود وفي نفسه شيء لم يكن فيها قبل أن يدخل المعركة. يقول: ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب، جذع البصيرة قارح الإقدام، متعرضا للموت أضرب معلما بهم الحروب مشهر الأعلام. أدعو الكمات إلى النزال ولا أرى نحر الكريم على القناة بحرامي. وهنا كلمة عجيبة: قارح الإقدام، وكأن الشجاعة عند قطري لا تولد كاملة، وإنما تربيها المعارك فيه. كل رمح نجا منه جعله أصلب، كل جرح التأم ترك وراءه رجلا مختلفا عن الرجل الأول، وكل مرة رأى فيها الموت قريبا أصبح لقاؤه في المرة التالية أهون. يقول قطري: ألا أيها الباغي البراز تقربا، أساقك بالموت الذعاف المقشبا. ثم يقول لخصمه: فما في تساقي الموت في الحرب سبة على شاربيه، فاسقني منه واشربا. الموت الذي كانت نفس قطري ترتعد منه في قصيدة تحول في قصيدة أخرى إلى كأس. خصمان يلتقيان في ساحة الحرب، وكل واحد منهما يحمل للآخر نصيبه منها: اسقني واشرب. لكن وراء هذه الحماسة كلها فكرة ظل قطري يعود إليها مرة بعد مرة: الموت لا يهزم بالفرار منه، إن تأخرت خطوة لن يتأخر أجلك، وإن تقدمت خطوة فلن تموت قبل أجلك. من هنا كان شعره غريب الصلة بحياته، لا يكتب القصيدة بعد أن تنتهي التجربة، كان يحتاج إلى القصيدة لكي يستطيع أن يعيش التجربة مرة بعد مرة،
كأنه كلما خافت نفسه كتب لها بيتا يهدهدها، وكلما ترددت قدمه دفعها ببيت آخر إلى الأمام، وكلما اقترب الموت حوله إلى صورة شعرية تمكنه من التحديق في عين الموت. لذلك كان شعر قطري

في الشجاعة مديحا للشجاعة، وتدريبا عليها تدريبا طويلا استمر ما استمرت حياته. وربما هذا ما دفع أبا عبيدة حين تناول شعر قطري بن الفجاء أن يقول: هذا هو الشعر، لا ما تعللون به أنفسكم من أشعار المخانيث. لكن هذا الرجل الذي ملأ شعره بالموت ظن الناس أنه زاهد في الحياة، في حين أنه كانت للحياة عنده أبواب كثيرة، وأهمها باب وحيد يستطيع أن يعيده دوما من الموت إلى الحياة. كان وراء ذلك الباب امرأة اسمها أم حكيم.

هل كان في حياة قطري بن الفجاءة شيء أقوى من الموت؟ شيء يستطيع أن ينتزع هذا الرجل من بين الرماح ويعيده ولو للحظات إلى الحياة؟ نعم، إنها أم حكيم. فهذا الذي ظل يقول لنفسه إن الموت غاية كل حي، وهذا الذي جعل جسده دريئة للرماح، وهذا الذي كان يرى الحياة أقصر من أن يخاف الإنسان على بقائها، يقف الآن أمام امرأة فتتغير لغته كلها، يقول: لعمرك إني في الحياة لزاهد، وفي العيش ما لم ألق أم حكيم. يا للمفارقة، الرجل زاهد في الحياة لكنه لا يزهد في هذه الحياة إن كانت أم حكيم فيها. كأن الدنيا التي هانت عليه بقي فيها شيء واحد لم يهن. ثم يصف هذه المرأة: من الخفرات البيض لم ير مثلها، شفاء لذي بث ولا لسقيم. والبث حزن يثقل الصدر حتى لا يكاد صاحبه يطيق كتمانه. وكأن دواء الحزن عند قطري هو أم حكيم. لكن قطريا حتى حين أحب كما يحب الفرسان، لم يتمنى مجلسا معها، ولم يصف ليلا جمعهما، ولم يقل: ليتها رأتني في ثوب جميل. كانت أمنيته أغرب من ذلك بكثير، تمنى لو أنها رأته يقاتل. يقول قطري: ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى في الحرب غير ذميم. هنا يعود قطري إلى عالمه، كأن أم حكيم فتحت في القصيدة نافذة للحب فدخلت منها الحرب. ثم تتسع الصورة ويعود يوم دولاب بكل صخبه. يقول

قطري. غدا تطفت على الماء بكر بن وائل وألافها من حمير وسليم، رجال في الماء، خيول ترتد قتلى وجرحى، والنهر يحمل بعض ما خلفته المعركة. ولكن لماذا يريد قطري أن ترى أم حكيم كل هذا؟ لماذا يأخذ المرأة التي وصفها قبل أبيات بأنها شفاء لذي بث، ثم يقف بها في خياله أمام الدم والموت؟ لأننا ربما أمام وجه آخر من وجوه ذلك الفارس المقدام. كان يريد للمرأة التي يحبها أن تعرفه كما هو، أن تراه رجلا يسم الخيل اسمه. كان يريد إعجابها، لكن إعجابها بفروسيته لا بوسامته، أن تراه في اللحظة التي يرى فيها نفسه جديرا بأن يرى. ولعل هذا ما جعل أبيات أم حكيم مختلفة في شعر قطري، فهي لم تخرجه من عالم الحرب، لكنها كشفت لنا لماذا كان يريد أن يعود من الحرب حيا. ذلك الرجل الذي كان يقنع الحياة أنها لا تستحق الخوف عليها، فضحته كلمة واحدة حين قال: ما لم ألقى أم حكيم.

بدأ شيء يتغير في داخل معسكر قطري. لم تعد الأصوات كلها صوتا واحدا. الرجال الذين قاتلوا كتفا إلى كتف وواجهوا الموت معا، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض بعين الريبة، سؤال ثم جدال ثم اتهام، ثم ذلك السلاح الذي إذا دخل جماعة لم يحتج إلى سيف. من منا على الحق؟ كان في أصحاب قطري رجل يقال له المقعطر، وقع منه ما أثار غضب جماعة من الخوارج، فجاءوا إلى قطري يطالبونه بأن يتبرأ منه وأن يقيم عليه ما رأوه واجبا، لكن قطري رفض. كان يرى للرجل سابقة وفضلا، لكن أصحاب قطري لم يروا الأمر كما رآه. وهنا لم يعد الخلاف على رجل واحد، صار الخلاف على قطري نفسه. كانوا بالأمس يقفون خلفه إذا صاح إلى الحرب، أما اليوم فقد وقفوا أمامه يسألونه: بأي حق تقودنا؟ تقدم إليه رجل من أصحابه وقال له: هذه نفحة يا قطري من نفحات الشيطان، عد بنا.

إلى عدونا، عد بنا إلى الحرب، عد بنا إلى السيف، فالسيوف أرحم بنا مما يحدث هنا. لكنهم لم يعودوا، استدارت السيوف إلى الداخل. الرجال الذين ظلوا أعواما يقاتلون خصومهم صار يقاتل بعضهم بعضا، والرايات تقسمت في كل اتجاه، والرجل الذي استطاع أن يصمد أمام الجيوش بدا عاجزا عن جمع الرجال حوله. بدأ قطري بن الفجاءة يخسر حربا لم يتعلمها في ساحات القتال، فهو يعرف ماذا يفعل حين يأتيه فارس برمح، ويعرف ماذا يفعل إذا واجه الفرسان المدججين، لكنه لم يعرف كيف يطعن الشك، ولا كيف يبارز الفرقة، ولا كيف يعيد إلى القلوب يقينا خرج منها. لقد صار أعداء قطري من أهله أكثر مما كانوا في أي زمان مضى. وفي البعيد كان هنالك رجل يراقب ولا يتعجل ولا يضرب، إنه المهلب بن أبي صفرة.

ضاق الطريق وقل الرجال، تفرقت الجموع التي كانت تحيط بقطري بن الفجاء، ولم يعد ذلك الفارس الذي يتمنى لو أن أم حكيم تراه في يوم دولاب والرماح من حوله والدم على وجوه الرجال. صار الآن مطاردا، تفرق عنه كثير من أصحابه ومضى بمن بقي معه شرقا حتى انتهت به الطريق إلى جبال طبرستان. هناك تختلف الروايات في الصورة الأخيرة من حياة قطري، قيل قتل في قتال، وقيل عثرت به دابته فانكسرت فخذه فأدرك وقتل. أما الطبري فيروي لنا نهاية أشد وحدة وقسوة. كان قطري يفر في تلك الجبال، الأرض الوعر والشعاب والحجارة وطريق لا يعرف قطري أين تنتهي. عثرت به دابته وسقط، وتدهدها الرجل الذي طالما ثبت على ظهور الخيل إلى أسفل الشعب. هناك لم يكن معه جيش ولا راية ولا أصحاب يهتفون باسمه، ولا أم حكيم التي تمنى يوما لو شهدته يقاتل. كان وحده مع الجبل والموت. حاول أن ينهض، لكن جسده الذي جعله يوما دريئة للرماح لم يعد يطيعه. ها هو الآن ملقا بين الحجارة. أحس بشيء آخر، شيء أبعد من الحرب كلها وأقسى، العطش. مرت به السنون وهو يقول فاسقني من الموت واشربا، جعل الموت كأسا، وها هو الآن لا يريد كأس الموت، إنه يريد كأس ماء. رأى رجلا من أهل تلك الناحية، ناداه طلب إليه أن يزوده بالماء ووعده أن يعطيه سلاحه. الرجل الذي كانت سيوف الدولة تطلب سلاحه أعواماً

سار يعرضه الآن مقابل جرعة ماء. نظر الرجل إليه ثم صعد فوق الشعب ولم ينزل إليه بالماء. حمل حجرا ودحرجه من علن، أصاب الحجر رأس قطري ووهن جسده. ثم نادى الرجل أهل الناحية فجاءوا، ورأى قطري الوجوه تتوجه إليه، ثم عرف عندها أن هذه هي اللحظة، اللحظة التي كتب عنها طويلا وتخيلها كثيرا وحاور نفسه من أجلها مرة بعد مرة. هذه اللحظة لم تأتي كما تخيل، فلا حصان تحته ولا رمح في يده ولا جيش أمامه ولا صيحة حرب تقرع. فالموت لا يعد أحدا بالمشهد الذي يختاره للنهاية. ترى هل خافت نفس قطري مرة أخرى؟ هل طارت شعاعا كما طارت يوما؟ هل احتاج في تلك اللحظة إلى أن يعيد عليها قصيدته القديمة؟ أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي. لا نعرف الجواب، فليس للتاريخ أذن تسمع ما يقوله الإنسان لنفسه في اللحظة الأخيرة. اقترب الرجال وقتل قطري بن الفجاءة، ثم فصل رأسه عن جسده وحمل الرأس بعيدا إلى الحجاج. وهكذا انتهى الرجل الذي أرهق الجيوش لسنوات. قتل في ناحية من الأرض لم تكن هي الأرض التي بدأ منها حكايته، لكن ثمة شيئا واحدا يجعل نهاية قطري مختلفة. الرجل لم يكتب المكان، ولم يعرف الجبل، ولم يشهد الحجر، ولم يعرف الرجل الذي سيمنعه الماء، لكنه عرف الحقيقة الوحيدة التي لن تتغير: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. وصل الداعي أخيرا، وهنا ينضم قطري بن الفجاءة إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من عمان تقدم. رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. مبدع متميز مغاير للتقاليد وللعادات الثقافية والفنية، قافز على حدود الزمان والمكان، يمتح من لون التربة ومن وهج المكان ومن الأصوات الفطرية، لوحته وحرفه وحضوره الثقافي المتميز. استطاع عبر سنوات طويلة أن يصنع حالة متميزة في المشهد الثقافي الأردني والعربي، له نكهة خاصة في اللون، وله حرارة خاصة في الحرف، وله وجوده المتميز على صعيد النقد الفني والثقافي، وهو فاعل في الساحة الثقافية بشكل واضح ومؤثر. الحديث يطول عن مبدع كبير بحجم الأستاذ محمد العامري، فهو فنان تشكيلي متميز وشاعر له حضور متميز أيضا في الساحة الشعرية، ومثقف من طراز خاص ومتعدد في الكتابة بين السرد والشعر والنقد وبين اللوحة والتصميم أيضا. سنتحدث عن هذه التجربة الغنية والمتميزة من خلال طبقات متعددة في الزمن وفي المكان وفي اللوحة وفي الكلمة. نرحب بالأستاذ محمد العامري المبدع المتميز، أهلا وسهلا بك في رواق الثقافة.
2: أهلا وسهلا بكم، وشكرا للإذاعة الأردنية، وشكرا أيضا للفكرة الرائعة التي تسمى رواق الثقافة، والرواق دائما ينتج الحميمية، كما لو أنك في بيتك ونحن في بيت الثقافة الآن،
1: وأنت في بيتك يا أستاذي العزيز. وأيضا نرحب بالكاتب والناقد والأكاديمي مخلد بركات، أيضا للإضاءة على تجربة الفنان والشاعر والمبدع محمد العامري. أهلا وسهلا.
3: شكرا شكرا أبو ورد، شكرا على هذه الاستضافة، وحقيقة يعني أثني على ما قاله يعني المبدع محمد. فعلا كلمة رواق مرتبطة بذاكرتنا وبالتراث، كنا يعني نقول رواق بيت الشعر، وفعلا هو يعني هناك دلالة على هاي الحميمية وعلى ارتباط الجذري بالمكان والارتباط أيضا بالطفولة. فهذا البرنامج أنا كنت أتابعه تلفزيونيا، وهو من البرامج المدهشة والرائعة والثقافية الحقيقية. شكرا لك أبو ورد.
1: أهلا فيك في النسخة الإذاعية من رواق الثقافة. حقيقة هذه الحلقة أنا أسميها أو أطلق عنوانا إنجاز لي أن تجربة محمد العامري بين النهر واللون والحرف، ولأن هذه التجربة الغنية لها ضفاف متعددة، وهذه الضفاف فيها من قساوة الكتار وضيق الزور وانسيابية وعنفوانية النهر، وفيها أصوات الحياة الفطرية التي تحف هذا النهر المقدس. هنا لون الطين مختلف.

0: لا أيضا.
1: نعم.
0: وهذا السد الذي له ما له، كيف يستحضر محمد العامري الطفولة الأولى، المصاطب الأولى في هذه التجربة؟
1: جميل تعبير المصاطب الأولى. محمد العامري يعني كان محظوظا لأنه ولد في بيت متعلم.
0: نعم.
1: فأبي متعلم وجدي أيضا متعلم. وفتحت عيوني على مجموعة من الكتب المذهبة.
0: أنت يعني ابتداء أن جدك كان متعلم؟
1: نعم نعم، جدي يقرأ ويكتب، لديه مراسلات كثيرة مع شيوخ العشائر، وكان يكتب كالكتابة القديمة بدون تنقيط.
0: نعم.
1: بلا نقاط.
0: نعم نعم جميل.
1: فأنا كنت محظوظ حقيقة بهاي العائلة، لكنني استهوتني الكتب المذهبة، وكانت كتب في معظمها لها علاقة بالدين.
0: نعم.
1: لكنني وجدت في الطبيعة وفي شقاوة الطفولة الذات والمرآة التي تعبر عني، فكنت دائما أحب الجبال حقيقة، تحديدا الجبل الذي يوصلني إلى سد زقلاب، وهو أول سد في الأردن للعلم. وكنا نسبح هناك هروبا من صهد الشمس الحارق.
0: نعم.
1: وكان ذلك مسموحا لنا فقط في العطلة الصيفية من المدارس بين قوسين، يسموها الفوداس. كنت دائما معجب أيضا بأنواع الطيور وأنواع الحيوانات والبرية تحديدا.
0: نعم.
1: الثعالب والنيس وكل هاي المخيلة كانت تستهويني جدا. وكان للشلال أيضا مساحة من دفتر الذات، فكان الشلال بالنسبة لي عبارة عن رغوة بيضاء تعبر عن حليب الماء، كما لو أنها حليب للماء. وكان يهدر كموسيقى متتالية.
0: نعم.
1: إيقاع متتالي، لأن الماء كان يركب ويمشي على درج الشلال.
0: هل هذا له علاقة بإيقاع الشعر في بداياتك؟
1: كل شعري، كل ما أكتب إلى الآن، يعني كل ما أكتب حقيقة من سرد أو شعر، هو ينتمي إلى المكان. وهي المكان هو أو أسميها أنا مسارات الطفولة والقرية والسرد الذي كنت أسمعه في مضاف جدي، وما كنت أقرأه وما كنت أشاهده، كل ذلك شكل لدي مؤونة مهمة إلى الآن لم تنضب بعد. فكنا يعني مثلا كان في حالة مهمة جدا، أنظر إلى جدتي وهي تحضر الجرار للماء، فكان الطقس غريب، يعني كانت تفرك الجرة من الداخل بالنعناع البري الآتي من النبع، نبع القليعات، وبعد ذلك تضع شاشة بيضاء على فم الجرة لكي تصفي الماء من بقايا بقايا الرمال، كما أنا لو أنها تفلتر هاي، يعني هي مسألة فطرية. وكان في دائما في قماشة خشن خيش لحفظ هاي الجرة، يعني هي محاولة بدائية لصنع ثلاجة طبيعية،
0: محاربة قسوة الشمس والحر
1: بالضبط، فهي محاولة لصناعة ماء بارد للأطفال وكذا. هم لأن تعودنا حقيقة، ويعني أذكر أنا كنت أكره مثلا العطلة الصيفية كثيرا، لأن كنا يعني كان أبي يعاملنا كرجال.
0: نعم.
1: فكنا من الفجر نذهب لحش الملوخية
0: أيدي عاملة،
1: أيدي عاملة.
0: نعم.
1: فكان يعني هو جزء من القسوة الجميلة بسميها، اللي صنعت مني شخص عنيد.
0: نعم.
1: وكدود.
0: نعم.
1: حتى في الكتابة. نعم. وفي القراءة.
0: نعم.
1: حقيقة يعني أنا من هون بدعو، يعني خاصة السيراوية السردية الأردنية مهمة جدا، وفي كل الجغرافيا الأردنية هناك يعني سحر أو واقعية سحرية من خلال

0: أما الحكايات المتخيلة أو الحكايات التي حدثت بالسابق أو حكاية الجدات أو التقاليد أو بعض الأحداث التي تبدو بسيطة لكنها عظيمة، يعني ما مثلا ما يفيض من النار هي رائحة القهوة.
1: نعم.
0: ورائحة القهوة لها ذاكرة، كذلك الرائحة بعتبرها لها جسد وذاكرة. وهذه المحماسة مثلا، طريقة تقليب هذا شو يسموه البرزنتيشن، يعني بروسس كامل، الحطب كلها مبنية على الروائح وعلى الدخان، وكل هاي مخيلة شكلت إلي بالألوان وبالكتابة وإيقاع المهباج.
1: إذن هي بيئة خصبة ومليئة بالمفردات اللي ممكن أنت تستقي منها. طب أنا سنعود إلى هذه المرحلة بتفصيل أيضا، لكن سأذهب للأستاذ مخلد، كونه الدكتور مخلد متابع لتجربة محمد العامري سواء على صعيد الفن التشكيلي أو على صعيد الكتابة السردية والشعر. كيف ترى محمد العامري الطفل في نصه وفي لوحته قبل أن نذهب إلى المراحل الأخرى؟
2: صحيح.
1: كيف تلتقط هذا الطفل في هذه؟
2: نعم. يعني أولا يعني محمد العامري حقيقة يعني من المبدعين الأصيلين في المشهد الثقافي الأردني، وصاحب يعني تجربة متعددة ومتنوعة، سواء كان في استخدامه للفرشاة في اللون، سواء في الشعر في السرد، وحتى في كتابة النوفيلا والرواية. يعني محمد متعدد المواهب، متعدد الشرفات والنوافذ المطلة على كل شيء. محمد العامري نلتمس طفولته في أغلب ما يكتب. في لوحته نجد محمد العامر البعيد الطفل هناك في القريعات، في الشيخ حسين. أيضا لو ندرس بعض نماذج السردية عند محمد، مثلا روايته الجميلة النوفيلا شجرة الليف، سوف نجد أيضا محمد يعني يلعب في الطين، محمد وهو يراقب كومة من السمك الفضي على حافة النهر المقدس. أيضا نجد محمد في أغلب القصائد أيضا هو يرتد إلى الماضي في نستولوجيا جميلة ودافئة، مثل ما الآن هو يتكلم. لاحظ أن محمد كيف يخصب النص بالاستعادة المكان الحميمي، كما قال عنه باشلار تربي جماليات المكان، دائما أبدا المبدع شئنا أم أبينا في نصه السردي في نصه الشعري، دائما هو يستعيد الطفل البعيد، يستعيد المكان الحميمي البعيد، لأنه لا ينفصل عنه. المبدع لا ينفصل أبدا عن هذه الجغرافيا الطفولية التي كونت يعني كونت إبداعه والنص الإبداعي. وأنا دائما أقول يعني وهل الإنسان إلا ماضيه؟ يعني نحن دائما وأبدا نعيش في الماضي ونستقي من الماضي، يعني ما يقي من شرور الحياة. ومحمد أنا دائما أقول محمد يركب رجوحة، يبدو أنها رجوحة الطفولة التي كانت معلقة في ربما شجرة برتقال أو في شجرة جوز ضخمة أمام البيت العتيق البيت الحجري. هذه الرجوحة محمد يؤرجح بها إلى البعيد إلى الماضي، ويلتقط المشمومات، ويلتقط يلتقط رجليه الحافيتين بجانب على حافة النهر، أو خلينا نقول في القرية في القليعات، وأيضا يؤرجح بها إلى المستقبل. مثلا في تجربته الفنية في اللوحة مثلا بعد 2002 تطورت هذه التجربة نحو التجريد، فلذلك هو دائم هذه الحركة، العودة إلى الماضي ثم الذهاب إلى المستقبل، عودة. هذه المراوحة يعني بالكاد نلتقطها عنده، لأنه هو دائم العودة ودائم الذهاب إلى
1: يعني من كلامك دكتور مخلد أن محمد العامري مهما تعمق في الزمن يبقى يمتح من منطقة الطفولة.
2: نعم.
1: وهو كأنه أيضا في ذاته حافظ على هذه المنطقة وكان معنيا بأن لا تذوب وأن لا تذهب مع الأيام.
2: طبعا يعني محمد باختصار هو واحد من أحفاد الشمس.
1: نعم.
2: من الـ الـ الـ الناس اللي عاشوا يعني ضنك العيش في الغور، حرارة شديدة، والغور فرن كوني.
1: نعم.
2: يعني خاصة في الصيف. فمن ضمن يعني ضمن هذه البيئة هو محمد كأنما كان يراقب الصاج، الجدات اللي كان يخبزن على الصاج، كأنما حفر أول نص له بإصبعه على الصاج المشتعل. هكذا أنا أقرأ محمد يعني في أغلب نصوصه. محمد يعني متقاطع مع المكان، متقاطع مع الناس الطيبين، مع الناس، مع الفقراء، مع الحالة، كل الحالة الوجدانية. فهذه كلها فعلا هي أثثت نصه الشعري وأثثت لوحته بالعديد من الفسيفساء الرائعة والجميلة حقيقة.
1: جميل. يعني أستاذ محمد إذن هو وهج الغور وسلطة الشمس الطاغية وقدسية النهر، وهذا الغنى البصري والحسي الموجود في هذا الشريط الممتد بين الجبال والجبال، الغور والكتار والنهر. الآن هذه المدونة المتفاعلة كيف دفعت محمد العامري ليتلمس أول محطات الموهبة؟ أنه كيف استشعرت في عمر مبكرة نسبيا أنك في داخلك ذات مبدعة، سواء باتجاه اللوحة أو الكلمة، وأيهما أسبق؟
0: يعني كان مثلا جوا العائلة وتحديدا أبي كان يركز على التعليم،
1: نعم.
0: فكفعل مقدس،
1: نعم.
0: يعني ولا يجوز تجاوز الواجب المدرسي والإبداع داخل الواجب المدرسي،
1: الانضباط المدرسي،
0: الانضباط، نعم. وهذا صنع منا حقيقة قراء،
1: نعم.
0: يعني هذا أهم شيء بالنسبة لي. يعني كنا نقرأ ومبكرا، لكن الصورة الأولى اللي أذكرها تماما أنه كنت أنا مزعج جدا في الرسم على الجدران، جدران البيت، وكان كنت دائما يعني أواجه النهر من أبي، يعني ينهرني من بعدم يعني وسخت البيت. وآخر شيء عندما مات جدي كان لدينا يعني شبه اسطبل للحصان،
1: نعم.
0: وبيع الحصان وقال لي نظفه، قال لي هذا المرسم تبعك. فكان أول مرسم في الأغوار الشمالية، وكتبت عليه بخط رديء على الباب المرسم. وكان هذا الباب،
1: وهذا ترف بتلك المرحلة،
0: ترف كبير وحلم غريب فتح أمامي بوابة، أنه كيف محمد في هاي القرية قلعات، وأنه عنده مرسم مكتوب عليه المرسم، حلم غريب. ومن ثم انتقلت هاي الظاهرة إلى المدرسة، فالتقطها الأستاذ الفن والأساتذة الآخرين أيضا، فكانوا يخرجوني من حصة الرياضيات حتى أروح غرفة المعلمين وأرسم الوسائل التعليمية للطلاب،
1: نعم.
0: فصرت كأني رسام المدرسة،
1: نعم.
0: وبدت القضية تتصاعد كثيرا، وحقيقة اللي يعني يثيرك بالأمر، أنا كنت مثلا معجب جدا بالسماء،
1: نعم.
0: وارتبطت عندي السماء بأنها فيها وحوش، خاصة السماء الخريفية،
1: نعم.
0: فيها وحوش وفيها مقاتلين وفيها خيل
1: من أشكال السحب،
0: من أشكال السحب، نعم.
1: نعم.
0: وخاصة عندما يكون في الخريف وتكون الشمس باتجاه المغيب، تبدأ الألوان البرتقالية والبنفسجية والجري الرمادي والمختلط
2: قراءة الرسام،
0: سديم الـ الـ الـ الـ الأزرق
1: المختلط، واللون الرمادي،
0: كل المجموعة اللونية أراها أمامي، وأنا لا أفهم يعني شو هذا، يعني
1: كنت هذا التشكيل البصري،
0: كنت أطلع على الأشكال وتبهرني الألوان، وهاي باعتقادي هي شكلت عندي ذاكرة بصرية، وما زلت أحتفظ بهاي الأعمال اللي اشتغلتها البدايات. وكانت أعمال تنتمي إلى السوريالية، لأني كنت معجب جدا بسيرفادول دالي. يبدو أني أحببت دالي لكونه يتكئ على الأحلام،
1: نعم.
0: في رسوماته،
1: صحيح.
0: فكان
1: صحيح.
0: يعني التقى الحلمان بيني وبين دالي وبين الزمان والزمكان، يعني في بعد رابع آخر في فيما المنظور الذي تراه هو منظور واضح ينتمي إلى البعد، أما العمودي أو الهورزنتال، في البعد الرابع اللي هو الزمن، الذي يقذفك في لحظة في المخيلة لكي ترحل مع هذه الغيمات ومع هذه الأشكال مع الدراما السماوية. الدراما السماوية
2: البصرية
0: البصرية نعم هي عمليا أنت تقف على الأرض لكن

0: في البعد الرابع أنت لست على الأرض، أنت في تلك الأحداث السماوية اللي أمامك، وتشكل لغة وكتابة تؤلف كما لو أن السماء هو الدفتر الذي يحيلك إلى الكتابة.
1: كأن السماء الخريفية
0: نعم.
1: كانت أحد أعمدة بناء المخيلة
0: طبعاً
1: لدى محمد العامري، والمخيلة اللونية
0: نعم.
1: وهو بعكس ما يعتقد الناس الخريف من أغنى الفصول في الألوان وبالألوان الغريبة وغير المتاحة، وهو يناظر الربيع بذلك.
0: صحيح
1: الربيع
0: صحيح.
1: له ألوانه، احنا نعرف انه الأزهار الأحمر والأصفر والأبيض، لكن الخريف نكهته اللونية مغايرة ومختلفة وملهمة. ومن هنا انا انتقل للدكتور مخلد، ان لوحة محمد العامري دائما النهر
2: صحيح
1: واللون الأزرق صاحب حضور مركزي في اللوحة.
2: صحيح.
1: حتى لو كان ليس حضورا طاغيا كمساحة، ولكن صحيح. حضور مركزي بصري في اللوحة. هل باعتقادك إذا قرأنا لوحة محمد العامري على مدى مراحلها المختلفة، لماذا اللون الأزرق وثيمة النهر بارزة بهذا الوضوح؟
2: نعم. نعم. شوف محمد، أنا يعني من اطلاعي على تجربته واطلاعي على مجموعة من الدراسات النقدية حول تجربته، محمد يعني بدأ بالواقعية، وهناك من يسميها التعبيرية الرمزية، لكن بعد 2002 محمد حقيقة تجربته تبلورت بنحو التجريدية. لكن ما يميز تجربة محمد أنها ليست تجريدية ناشفة، يعني التجريدية عندما أنت تتوغل داخل اللوحة محمد العامري تجد هذه الكتل اللونية تخبئ أشياء عديدة في العميق منها، ومنها كما قلت يعني النهر، وحتى تضاريس الغور موجودة في داخل اللوحة. محمد بروز النهر عنده أولا لأنه طفولته قضاها عند النهر، يعني احنا قلنا قبل قليل انه محمد يعني هو طفل النهر،
1: هو ابن النهر،
2: هو ابن النهر، هو طفل النهر، يعني هو كانها طفولته القلقامش في الانهار العظمى في بلاد الرافدين. فمحمد كانما هو كان ينظر بعيني قلقامش، بحثا عن الخلود، بحثا عن نبته الخلود، بحثا عن الحريه، بحثا عن طقوس الوجود، طقوس الحياه. فمن هنا لانه كان قريبا وجدانيا من النهر وطفولته بجنب النهر. و قبل قليل محمد بجوز حكى لنا عن لوحات بصرية لها علاقة بالخريف. فمحمد هو دائم التوتر، دائم القلق، دائم التبتيش، دائم البحث. وحتى هاي الأسئلة اللي احنا نجدها في معظم لوحاته مليئة بالأسئلة، ترى لوحات محمد مليئة بالأسئلة، ويبدو انه هاي الأسئلة وهذا يعني هذه الموقف من الحياة هو استمده، يبدو انه تبحر في اللون الأزرق. يعني عندما كان محمد يجلس جانب النهر لم يكن كطفل عادي،
1: بين النهر والسماء،
2: بين النهر والسماء
1: أزرقين يعني.
2: وخاصة انه بالضبط، وخاصة انه يعني محمد عندما كان يتبصر على مدرسة الألمانية الجشتالتية، حينما يتبصر المكان وخاصة النهر، او يتبصر السماء وخاصة في الخريف كما قال قبل قليل، هو يتبصر بعين الواعي، بعين اليقظ، بعين المفتش، بعين الحالم. ولذلك وحتى محمد تركيبته صوفية.
1: نعم.
2: يعني محمد أنت تحتار في محمد في جغرافية تحتار في محمد العامري. يعني وأنت محمد هو رفيق طبعا، وأنا يعني باستمرار أن نلتقي إحنا وياه في الويب، جبل الويب، دفرات الكتاب، في قاع العمان نلتقي دائما. فمحمد تحتار فيه، تجده أحيانا يعني هذا الصوفي الحالم، تجده هذا العرفاني، وحتى هو في لوحاته أغلبها فيها حالة عرفانية. يعني كأنما الفن هو عنده حالة عرفانية يختار دائما الوسيط منها، هذا يعني بحدس أو بكلام العديد من النقاد. أحيانا تجد محمد شخص وجودي دائم التبكير، كأنه سقراطي، يعني دائم التبكير، كأنه سارتري،
1: مشغول بالأسئلة الكونية،
2: مشغول بالأسئلة الكبرى، مشغول بالوجدانية. أحيانا تجد محمد خيامي، يعني أقرب لمدرسة الخيامية، المدرسة. فهذا هو محمد. إذن هو يعني اللون الأزرق والعشق النهر وكذا، هو من الطفولة. ومحمد تشعر أحيانا وهو يتأمل تشعر بصخب شلالات، صخب الماء، صخب الشلال، تشعر دائما ب رغم انه نهر
0: الاردن ضجيج داخلي،
2: ضجيج الداخل، رغم انه نهر الاردن ينساب رويدا رويدا يعني ماجد صوت، بس هو حتى هذا، حتى هذا الايقاع موجود داخل قصائد محمد. جميل. ايقاع النهر، النهر البطيء.
1: جميل جدا. يعني هذا الكلام يقودني الى سؤال، ان تحولات النهر والغور أو الأغوار إجمالا، نعرف أنها مرت بتحولات كبيرة جدا، وتعرف أنه كان في فترة في أحداث عسكرية، في كان في فترة في قصف شبه يومي. كيف عايش محمد العامري تلك المرحلة وأنت على يعني خط النار؟
0: يعني أريد أن أشكر الله لأن لدينا نهر.
1: نعم.
0: اسمه نهر الأردن، وأنا أتكلم عنه يعني.
1: نعم.
0: أخذتني العاطفة كثيرا. النهر الأردن كريم.
1: نعم.
0: نهر كريم. يعني أتذكر مشهد صعب في عز الشتاء بشهر واحد، عندما يكون المطر،
1: تذكر السنة؟
0: المطر غزير كل سنة.
1: كل سنة.
0: في هو في في طقس لازم يعرفه الأردنيين، يعرفوا الناس، لأنه معظمهم لا يعرفوا إلا أهل الغور يعرفوا. كل سنة أهل الغور ينتظروا فيضان النهر.
1: نعم.
0: إلى الضفة الشرقية.
1: نعم.
0: وأنا كتبت عنه في شجرة
2: طقوس الفراعنة القدامى.
0: وكتبت عنه بشجرة الليف، وكنت أذهب أنا وأبي مع شوال.
1: نعم.
0: وعصا. لا أعلم لماذا، بعدين عرفت عن القصة. ويقفوا على الكتائر. يكون النهر غطى أشجار الحمضيات ولم يظهر من يعني الشجرة سوى متر أو متر وعشرين سنتي.
1: نعم.
0: يعني بقوة النهر فيضان الجهة، لأن الجهة الشرقية أهبط بكثير من الجهة الغربية.
1: مزبوط صحيح.
0: وينتظرون بفارغ الصدر انحسار الماء. عندما ينحسر الماء هنا الفعل الكوني لا يمكن يحدث في أي جغرافيا.
2: يا سلام.
0: تجد فضة تقفز من بين الأعشاب.
2: يا سلام. سمك، سمك
0: الأسماك،
2: سمك الصغير،
1: سمك النهري،
2: سمك النهري.
0: نعم. اللي هو سمك تلابي.
2: نعم.
0: اسمه اللي هو السمك اللي أكل منه المسيح.
1: نعم.
0: العلم.
2: نعم.
0: فالأسماك تعلق في العشب وما زالت حية. فهاي الفضة تتقافز على المساحة الخضراء.
2: يا سلام.
0: وهي يعني كما لو أن الأرض تنبت أسماكا. نذهب لحصاد هذا السمك.
1: نعم.
0: فالقرية في، فسألت أبوي يعني لماذا هذا العصا، فقال في نوع بلبوط له شوارب طبعا قوي جدا ويستطيع أن يعيش يستطيع أن يعيش يومين متتاليين بلا ماء. فهو شكله غريب وحشي. فكان إذا بتمسك يقفز، فكان يضربوه بالعصا حتى
2: يعود إلى رشده.
0: هذا كرم النهر ينعكس على أهل الغور.
2: صحيح.
0: فالقرية ظلها أكثر من أسبوع رائحة سمك.
1: نعم.
0: لأنه يعني
1: من عطايا النهر،
0: كما لو أنه أطعمهم من جوع.
1: نعم.
0: وآمنهم من خوف.
1: جميل. على شح مائه.
0: طبعا لا، بالعكس كان النهر كان نهر جارف.
1: نعم.
0: لكنه تضاءل فيما بعد.
1: نعم.
0: وأذكر أيضا يعني الهجيج، بديش أحكي عنه كنت، لكني أكتب هذا كتاب سردي عن الهجيج.
1: نعم.
0: بعد معركة الكرامة كان الكيان الصهيوني يتعدى على أهل الغور بالطائرات، واضطر
1: كان قصف شبه يومي.
0: شبه يومي كنا عندما نتعرض لقصف نذهب إلى الجبال والمغائر.
1: نعم.
0: وأذكر كثيرا أن بتنا في مغارة، وكان السرير أو الفرش أو اللي ننام عليها أبي يعني كان يقصف الفيجن ويحطه، حتى لنا أطفال إحنا يحطه كفراش،
1: اللي هو يعني نوع من أنواع العشب،
0: نوع من أنواع العشب
1: أو الشجر،
0: أو عشب عطرية، عطرية يستعملوها أهل البادية أيضا وأهل الغور في تطيب اللبن.
1: نعم.
0: حتى يتغلبوا على بعض الروائح اللبن فيضعوا معه الفيجن. ويستخدم أيضا كمادة مشتعلة للسحر.
1: أيوة.
0: الفيجن.
1: بالذاكرة الشعبية.
0: بالذاكرة الشعبية.
1: نعم.
0: فكل هذا المكون، أنا يعني النهر سبحت فيه أو تعمدت به آلاف المرات.
1: نعم.
0: وأعرفه جيدا، وأعرف المخاضات، وأعرف الطرفاء التي تنام على كتفيه وأعرف الدفلة وأعرف البط الأسود الذي يتحول إلى كريات من الريش على الأشجار العارية في المساء. هذه المشاهد السحرية لا يمكن

0: ممكن إلا ابن الغور الذي يتأمل ذلك وليس محصورا على الغور نفسه. محصور يعني موجه هذا الكلام إلى الارتداد، دعوة الارتداد إلى المكان الأردني كصورة من صور الحكاية الأردنية. ففي كل بقعة مثلا الأستاذ مخلد هو عشاب، عشاب وما يجاور العشب من حيوانات سحليات أو
1: زواحف طيور،
0: زواحف طيور هي مؤونته أيضا للكتابة. فقرأت أنا مجموعة الحرثون وقرأت خشم العقاب وكلياتنا على فكرة من بيئة واحدة، لكنها هي هو قميص للحكاية بألوان عديدة، ولكنه بالتالي قميص للسردية الأردنية ونرتدي دائما، لكن يجب علينا أن نعود إليه لأنه الأكثر صدقية.
1: صحيح.
0: من التجريد. وما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة هي فراغ، ما ترك العالم للعالم لكي تعبث به، لكن الحداثة الحقيقية أن تكون أنت كما قال الشاعر سنغور، كن أنت سيعتادونك.
2: صحيح.
1: جميل.
2: يعني من وحي هذا الكلام دكتور مخلد، محمد العامري بدأ رساما فنانا تشكيليا وبالمدرسة، وكان يرسم الوسائل التعليمية، وقد منحه والده غرفة الاسطبل لتكون المرسم الأول، يعني كان اعتراف مبكر في هذه الموهبة في بيئة قروية، وهذا يعني سابقة، لكن هو ذكر أنه والده كان متعلما وبالتالي هذا أيضا ساعد في هذا. لكن هل هذه التفاصيل الذي تحدث بها محمد العامري، وهي تفاصيل متشعبة وكثيرة، لم تستطع اللوحة استيعابها فذهب باتجاه الشعر والسرد ليكتمل هذا الدفق الكبير؟ كيف ترى ذلك؟
1: يعني محمد يعني ممكن هاي الجاحظية أو الشمولية في الإبداع عنده الأدب والآخره ربما تكون يعني فطرية بالأساس، يعني هي مكون فطري وراثي، لأنه محمد أنا بعرف أنه تقريبا العائلة كل يعني اخوته يعني مبدعين، ومبدعين يعني في حقول متعدده، ومبدعين لهم بصمه حقيقه. صحيح. يعني مش يعني مثل الدكتور عمر العامري يعني ناقد وشاعر رائع وجميل، الدكتور جهاد العامري عميد كليه الفنون ايضا هو مسرحي وكاتب وشاعر، وطبعا لا ننسى علي العامري يعني نوجه له التحيه في دوله الامارات العربيه المتحده، اعلامي وصحفي وايضا شاعر، يعني شاعر يعني امتد به المدى بعيدا. محمد العامري يعني هذا بجوز سيكولوجيا بجوز هذا هو الجانب الأول، يعني هذا الجانب الفطري والجانب الوراثي في العائلة. وأيضا محمد كما قلت سابقا، محمد لأنه كان يعني له عين ثالثة وله عين الطائر، كان ينظر للأشياء دائما، وعلى فكرة محمد دائما هو يكرر يعني هذا المصطلح عين الطائر، وله أيضا كتاب
0: يعني التحديق بالأشياء.
1: التحديق بالأشياء، نعم، يعني محمد مثلما كتب التحديق في الأشياء هو يحدق في الأشياء من طفولته، وهذا التحديق في الأشياء والتأمل في الأشياء والاستبصار عزز أو شعب إذا جاز التعبير، شعب هذه الموهبة، شعبها بصريا نحو اللوحة، شعبها نحو الفرشاة نحو النحت، وأيضا شعبها نحو الشعر. محمد العامري يعني حقيقة شاعر ذو بصمة خاصة وله مدرسة خاصة. أنا يعني أنا الآن يعني لو أجد أي نص قصيدة يعني قصيدة شعرية أجدها مثلا في مكان ما وأقرأها أعرف أن هذه لمحمد العامري. يعني مدرسته الشعرية بارزة، موهبته الشعرية موهبة خاصة، هذه الموهبة المطعمة كيف نقول المحار، الأشياء المطعمة المحار،
2: فيها تصوير يشبه اللوحة
1: بالضبط. محمد في لوحته يستخدم في لوحته نجد نسمع الإيقاع الشعري داخل اللوحة، يعني عندما ننظر إلى اللوحة نسمع الإيقاع الشعري، عندما نقرأ الشعر نجد
2: نرى اللوحة.
1: نعم، هذه التبادلية العميقة والجميلة والفطرية. محمد أصدر العديد من الدواوين الشعرية حقيقة، مثل معراج القلق وخسارات الكائن وممحات العطر. وشوف ممحات العطر، لاحظ هون هاي الميزة محمد، يعني هذه الانزياحية الأسلوبية غير المجانية، زياحية أسلوبية
2: مدروسة
1: ونابعة من الرعوية والفطرية. نحن يعني وأيضا

0: قلت سابقا محمد دائما يثير فينا السؤال لانه مليء بالاسئله. يعني هو جواني جرته الداخليه مليئه بالاسئله. انا استخدم هنا كلمه جره لانه يعني تماشيا مع هذا التراث وتماشيا مع
1: حكايه
0: جره الماء وتحاكي تماشيا مع سيره محمد. يعني يعني محمد سيره المشاء، سيره الماء، سيره الغرغرات. انا محمد دائما كانما اسمع غرغرات في قصائده الشعريه. مثلا محات العطر، هذا العنوان يثير فينا السؤال، هل العطر محا؟ طب هل العطر يمحى؟ طب
1: قبل أن يمحى هل العطر يكتب؟
0: طب هل العطر يكتب؟ يعني وكيف يمحى؟ كيف يمحى العطر؟ يعني كل هذه الأسئلة، يعني كل هذه الأسئلة تميز محمد. يعني عندما يثير السؤال لدى المتلقي لا يعطينا نصا جامدا ولا يعطينا نصا يعني خاليا من الشعرية. محمد حتى في عناوينه دائما هو ينتقي عناوينه يعني بحرفية عالية، وعناوينه فيها يعني فيها لغة سيميائية وإشارية عالية جدا جدا، وأغلب عناوينه حتى هي تحيلنا بطريقة أو بأخرى الى القليعات.
2: زي ديوان عليه العشب.
0: زي ديوان عليه العشب كنت احكي عنه شويه. يعني محمد حتى عندما نجد مثلا المفردات العاديه، الكرسي، السرير، مثلا النهر، السرج، هاي الاشياء دلاليا نجدها مثلا بالواقع لها دلاله معينه. محمد يعمل ترحيل للدلاله، يرحل من حقل دلالي الى حقل دلالي جديد، فتاخذ المفرده معنى اخر محلق ومدهش يختلف عن الدلاله الاصليه.
1: صحيح تمام. نعم. يعني جميل جدا. يعني استاذ محمد، يعني بدات كرسام وفنان تشكيلي وبدات بصمتك تظهر في عمر مبكر، متى اكتشفت الشاعر في محمد العامري؟ متى بدأت الكلمة تفرض وجودها بجانب الفرشاة؟
2: يعني الغريب أني كنت في البدايات يعني عندما أرسم سكتش أو ما يسمى الرسم الكروكي وأنا حتى صغير، يعني كنت أكتب بجنب الشكل المرسوم. وبعدين بس كبرت وجدت انه في له، يبدو اني انا تأثرت ببعض الكتب اللي إلها علاقة بالمخطوطات العربية، اللي كان الحاكم عندما يبعث رسالة يرسمه، كان يرسمه الذي يحمل الرسالة يسلمها الحاكم ويكتب تحت الحاكم يستلم الرسالة. يعني كان في مجاورة ما بين النص البصري والنص أنا أسميه المبصور والمكتوب. كان في مجاورة. وبالمراحل الأولى بدأت أحفر اللوحة حفرا ليس رسما. يعني كنت أضع طبقات من الألوان الشمعية طبعا متاحة. ودائما اللون الأول مضيء والألوان الأخرى معتمة، حتى بس أقشط هذه الألوان يكون في خطوط وإضاءات أخرى. وكان في حروفية طبعا، في أشكال يعني
1: حروفيات كمان،
2: في يعني شكل إنساني وفي جانبه حروفية كأنه رسم يعني مرشوم، وأقرب إلى النحت كان الرسم، يعني أقرب إلى التشخيص النحتي. فيما بعد يعني ذهبت إلى اختزال كل تلك العوالم بالفعل التجريدي المموسق يسموه، يعني هو بناء رياضي موسيقي مدروس تماما. وعملت شيء أعتقد أنه جديد، أعتقد من باب الاعتقاد أنني قلبت السماء، جعلت السماء الخفة من الأسفل والثقل من الأعلى. وأذكر أنه قبل سنوات عديدة شاركت في متحف تونس، يعني وضعوا لي عمل ودعوني اللقاء المتوسطي الفرنسي، وكانت موجودة إحدى النساء الكبيرات جدا بالعمر، فقلت لهم من هذه؟ قالوا بوران، أحد صديقات بيكاسو. فرأت عملي فقالت، سألت عن مين اللي عمل هذا التكوين اللي يعني اللي صحيح، بس أنه كيف عمل ثقل
1: مقلوب، يعني
2: مقلوب وفي ميزان. فتعرفت عليه، وأنا طبعا لا أعرف الفرنسية لكني استعنت بصديق يترجم لي، حكيت كلام كبير جدا وهذا أسعدني جدا. وما زلت أقلب السماء إلى الأسفل
1: طب هل هذا أستاذ محمد له تأثير ب

0: رؤية السماء بانعكاسها بالنهر؟
1: 100%. يعني انت بالضبط، انت حكيت اشي دقيق جدا. يعني انا مثلا الشيء اللي انتقلت عنده، يعني النهر كان كنت احدق بالنهر، اشوف كل شيء، اشوف السماء، اشوف
0: السماء.
1: واكثر اخطر شيء كان
2: فكره المرايا.
1: بالضبط.
2: المرايا،
1: يعني اطلع النهر في خطوط مكتوبه من الاشجار، يعني عروق الشجر كانها خطوط ظلال او فيء، يعني الكتابه بالفيء مش عارف، على سطح، على بطن النهر. وفي حركه بينيه، يعني كأنها موسيقى ناعمة من خلال حركة البط، تتحرك موجات هشة تحرك هذا رجرجة النهر. ويعني والقصب، القصب اللي هو القصيبة أنا أسميه، اللي هو مجموعة من حزم النايات اللي تنام بجانب إيقاع النهر. وأعتقد هاي يعني ليست مسألة شعرية ومخيلة، والله العظيم أن القصب عندما يشرب ماء النهر أنه يخزن الموسيقى ويخزن الصفير الرياح وصفير العصافير لتنتقل إلى فم الإنسان ويقولها للعالم. فلذلك أكثر ونيس للرعيان
0: الموسيقي الفطري،
1: لأن الراعي دائما يذهب إلى البراري.
2: صحيح.
1: كما لو أنه يحمل النهر في الناي.
2: صحيح صحيح.
1: يحمل نعومة الماء في الناي حتى يرمم.
0: جميل.
1: هذا التعب مع الأغنام،
0: وهذا ذهب في اللقاء إلى القصيد، هذا
1: طبعا
0: ارتحل إلى القصيد.
2: واسمح لي أضيف شغلة أبو أستاذ هزاع، يعني دائما وأبدا الينابيع البعيدة، الينابيع التي وصل إليها الرعيان والتي لم يصل إليها الرعيان، في كهوف الجبال وفي آخر المحاضرات، دائما من تقصية النبأ أنه يجمع الرعيان أو الرعاة للأحاديث الشجية. لأنه تعرف الرعيان وخاصة في مناطق شبه الجافة تقريبا، ومع الحرارة العالية والتعب، النهر أو الينبوع لما يصلوا إليه كأنما وصلوا إلى المنجاة، صار هو النجاة، الماء المرطب للحلق الناشف للتعب. فكل نعم، كل هذه الطقوس محمد صحيح عكسها في في في كل تقريبا كل أعماله.
0: أستاذ محمد، يعني احنا انت من الغور الى عمان، وتعرف ايقاع عمان مدينة مختلفة، مدينة عصرية تتكئ على تاريخ عريق، يعني في الشواهد التاريخية وقاع المدينة والمقاهي والجاليريهات والصلاة العرض. كيف انتقل هذا محمد ابن قرية الإقليعات، عاشق النهر الذي يعني في البيارات وبين الحياة الفطرية، إلى عمان؟ كيف شهدت هذا الانقلاب؟ إنجاز يعني التعبير
1: يعني. نعم، هو يعني انقلاب أوكي، لا يعني كانت بالصدفة. يعني كان عندي مجموعة رسومات وكتابات، وكان زورنا يعني صديقنا محمد مقدادي،
0: نعم،
1: الله يذكره بالخير، وكان يعمل في الزراعة، وكان ساكن في المشارع، يسكن في المشارع، ولديه مشتل، الشاعر محمد مقدادي، وكان يزورنا، قال لي أنت فنان، ليش قاعد هون؟ يعني ليش بالغور؟ قلت له ما بعرف حدا. فكان بان ما كان الأستاذ إياد قطان الله يرحمه، كان مديرا لمركز الثقافة الملكي، فقال أنا بحكي مع إياد قطان، وحكى معه وعملت أول معرض، وكان يعني معرض كنت أشوف الفنانين بالصحف اليومية اللي معه بايب ويلي شوارب زي محمود طه وكذا، مرعبين يعني. وأنا كنت خايف أنه عامل معرض بأهم قاعة بالأردن، مركز الثقافة الملكي. فأذكر جاء أحد الأشخاص لابس معطف أسود طويل، وهو طويل إلى حد ما، فقلت مين هذا؟ قالوا لي توفيق السيد، فأعرف معلومات عنه أنه يعني كثير صعب بالرأي. فأنا يعني ظلت صامت حتى كمل الأعمال، مشاهدة الأعمال. قال وين الفنان؟ قلت له أنا. قال لي أنت ما قلت ملغور؟ قال لي أنت اللي عامل؟ قلت له قال لي أحسن من كل اللي يرسمه هون. تفنان كبير. وأذكر أن الرابطة جاءت إلى معرضي وقابلوني لجنة العضوية، والمعرض قائم على الأعمال هذا، وفرحت كثيرا طبعا بالعضوية. ومن ثم يعني عمان أصبحت بالنسبة لي هي اكتشاف آخر، يعني طبقات أخرى.

0: ومنظومة اجتماعية مختلفة
1: وإيقاع مختلف
0: وإيقاع مختلف، لكن كنت نشيط جدا بالنادي الأدبي اللي كان في الجامعة الأردنية، وهذا يعني خفف علي بناء علاقات بين الأدباء وكذا، ومن ثم استلمت إدارة مديرا ثقافيا للفينيق. وكان الفينيق تجمعا ثقافيا،
1: كان له حضور في المشهد، حضور
0: طبعا يعني
1: مؤثر.
0: كان ضيوف محمود درويش، سعد يوسف البياتي، محمد القيسي، خيري منصور الله يرحمه،
1: نخبة المثقفين العرب،
0: يعني كل الكتاب العرب والمثقفين العرب والمفكرين كانوا موجودين في هذا المكان، وهذا يعني حقيقة أضاف لي الكثير من الثقافات الجديدة من أشخاص لا يمكن أن أعرفهم إلا في هذا المكان. وكانت تثار أسئلة كبيرة جدا، لأنه كان هذا المكان أصلا مبني كان على حلم أن يكون مكانا ثقافيا مختلفا.
1: نعم صحيح.
0: وتعاونت أذكر أيام الأستاذ محمد نجع مايرة كان يتردد على الفينيق، فكان حلم، وهذا الحلم كبر معي وأصبحت من يعني من الناس الذين أو نشطاء الثقافة. عشان نخفف المسألة، يعني بعيد عن الذاتوية، يعني من النشطاء.
1: صحيح.
0: وقدمت لرابطة الكتاب وقبلت من أول مرة أنا، وأذكر كان معي باسل رفيع.
2: صحيح.
0: ودخلنا بالانتخابات، فيعني الأستاذ محمد داودية قال لإبراهيم العبسي من هؤلاء هذول كيف بدهم ينجحوا؟ فأنا سمعت قلت سننجح.
2: أنت كنت وياه مع
0: إبراهيم العبسي،
2: شكلتوا أجراس إشي؟
0: طبعا لا أجراس قبل 92. إيه، وكنا عندنا تمرد على الشكل.
1: وانتقلت إلى وزارة الثقافة أعتقد.
0: لا، أول إشي كنت في وزارة التربية.
1: نعم.
0: ثم ذهبت إلى وزارة الثقافة، والحمد لله كما أسمع يعني مش أنا اللي بقيم نفسي طبعا، ما زالوا الأصدقاء الفنانين نقابة الفنانين وكلهم يعني يشيدوا بالدور اللي قمت فيه بالمسرح والفنون ومعهد الفنون.
1: طبعا احنا نشيد بذلك يعني.
0: نعم، وقدمت اللي أستطيع فيه وطورت حقيقة في
1: ما شاء الله
0: معهد الفنون، وقدمت الكثير للساحة التشكيلية بما أفهم كيف تقدم لوطنك، كيف تقدم لأجيال الكثيرة اللي عطشانة للمعرفة.
2: صحيح.
0: وعطشانة لأشياء كثيرة، ويعني فبدأت هناك الخطوط، يعني أنظر إلى عمان كخطوط ضوئية بعيدة من بعيد. ولأني لا أحب الإسمنت كثيرا، فكنت دائم المشي في الشوارع أبحث عن فراغ في المدينة، هي ممرات مغلقة ولكنها ممتعة من خلال الانفراجات اللي يقدمها السؤال الثقافي أنا ذاك،
1: وسردية هذه الممرات
0: طبعاً. سردية، سردية صعبة كثيرا.
1: نعم صحيح.
2: برغم يعني أنه في بعضها في ذاكرة يعني مثل أدراج عمان القديمة
0: طبعاً. لا لا، أنا أعرف، أنا مشيت عمان كاملة مشيا على الروح.
2: ناسر.
0: وبعرف عمان جيدا، ولكنني كنت شغوف بالسؤال الثقافي الأكبر. واشتبكت يعني ثقافيا مع أمانة عمان أيام عبد الله رضوان الله يرحمه، وكنت فاعلا أيضا في بهذه المؤسسة. ما كنت أحب أن أكون محسوبا على جهة معينة.
1: أنا بحس السؤال حتى قبل أستحضر دائما لقب وحش الأنفاق.
0: جزء من التمرد اللي كان دائما يعني أحاول أن أحرك الراكد.
1: التمرد على الإسمنت.
0: التمرد على الإسمنت والتمرد على الفكرة، الفكرة التقليدية. فروحت على النفق الجامعة هيك شفت كله سوري يعني نفايات، والناس يأتوا إليه مسرعين ويقدم مسرعين. القادم
1: مسرع والمغادر مسرع،
0: بده يلحق المحاضرات، والمغادر المتعب بده يلحق البيت. فأنا عملت كونسبت واحد اللي هو تبطيء المشي. كيف أبطئ هذا المشي في هذا الممر،
2: وأيضا محو الأمية البصرية.
0: بالضبط.
2: مشروعك كان
0: بالضبط. فكان أمين عمان العبادي، ممدوح العبادي، قال لي أنت تتحمل مسؤولية نفسك. قلت له أنا جاهز، وساعدني الله يرحمه عبد الله رضوان، الشاعر عبد الله رضوان. قلت له مش مطلوب منكم إلا تنظفوا هذا، تحطوا له إضاءة.

0: ما بديش حراس يعني. خلي الناس تاخذ اللوحات ما عندي مشكله.
1: وصار
0: افتتاح مهول،
1: عملت معرض للوحات في النفق،
0: في النفق، وصار في علاقه بيني وبين متسول يقف امام لوحه اسمها عشتار. اذكرها تماما.
2: نعم. واسميته على ابنتك عشتار.
0: ويسالني اسئله غريبه، وكان الحوار غريب. يسالني عن الاشكال، يسالني عن الحياه، بعدين يسالني عن التعب. فبدت
2: اسئله وجوديه. نعم.
0: بدت الخطوات تصطدم بشيء موجود بهذا النفق. يدخل النفق يوقفوا انه في صور، في لوحات، فيبدا هذا الكونسبت اللي كان. ومن باب نقل الفعل البصري لثقافه الطلاب والماره، لانه حقيقه انه احنا نحتاج الى ثقافه بصريه، وعي بصري عالي جدا.
2: صحيح.
0: لانه العالم شيء بين الان مبني على الصوره.
2: صحيح.
0: والصوره سلطه الصوره يعني. وصلت الصورة قديمة منذ نيرسيس.
2: نعم.
0: الذي اصطدم بجامله في مرآة النبع. وكانت الصورة هناك. صحيح. ثم انتقلت إلى التطورات إلى أن وصلنا إلى الـ AI وما تلاه
1: وما أدراك ما الـ AI.
0: وما أدراك ما الـ AI. لكن الصورة هي مؤثر مهم جدا، لأنها لا تحتاج إلى لغة.
2: صحيح.
0: تحتاج إلى بصيرة، وتحتاج إلى وعي ثقافي مهم جدا. لذلك الإعلام السوشيال ميديا حقيقة، والإعلام المواقع الإلكترونية، وطريقة التسويق الأفكار يجب أن تكون دقيقة جدا في اختيار الصورة واختيار الزمان والمكان والتعبير عن هذه الصورة حتى تكون أكثر فاعلية على المتلقي.
2: طيب. بس حب أضيف إشي يعني. هو محمد في هاي التجربة الفريدة، صحيح، هو سحب الثقافة نحو الهامش. نحن يعني معروف انك انت تعمل ثقافة في تحت الضوء وتحت الأضواء البراقة، ثقافة النخوة المعروفة. لكن ان تسحب الثقافة الى مناطق الهامش، هذه هي الروعة. وصحيح هاي التجربة انا اطلعت عليها في العديد من الدول، وخاصة في مثلا أنطاكيا في تركيا وفي اسطنبول. هاي الاحتفائية بالهامش، احتفائية انه كيف انا اعمل مثلا على مستوى المسرح، كيف اني مثلا اعمل عروض مسرحية في الهواء الطلق، في الحدائق العامة. هنا انا اجعل الناس تشتبك مع الفعل الثقافي.
1: نعم.
2: يعني الفعل الثقافي لن ينجح إذا كان محشورا داخل مركز ضخم، محشورا داخل فندق. لا، يجب، وهذه رسالة من هذا المنبر
1: للناس.
2: بالضبط. من هذه الرسالة المنبر أنه الثقافة الحقيقية هي اللي تذهب إلى الهامش، تذهب إلى الناس، تذهب إلى القرى، تذهب وتجعل الإنسان يشتبك معها وهو في مكانه بدون ما يأتي إليه.
1: طيب دكتور مخلد، كيف ترصد محمد العامري العماني؟
2: نعم.
1: لأنه هو مقسوم إلى محمد العامري الغور ومحمد العامري عمان.
2: صحيح. صحيح.
1: وخاصة في السرد يعني.
2: نعم.
1: في الشعر وفي السرد.
2: نعم.
1: كيف تستطيع أن تلتقط محمد العامري؟
2: محمد العامري قروي في عمان.
1: نعم.
2: هو يعيش تفاصيل عمان بشكل يومي، ونحن أنا وإياه تقريبا يعني دائما مشتبكين مع المقاهي في عمان، مشتبكين أيضا في الأمسيات، في حضور العديد من الندوات شبه يومي، وأيضا في اجتماعاتنا في رابطة الكتاب الأردنيين، كونا يعني أنا وإياه عضو أعضاء عضوين في الهيئة الإدارية حاليا. محمد ينظر إلى عمان بالعين القروي، عين ابن القليعات، يعني اندمج ولم يندمج. هو على الحافة ما بين يعني بين ما بين البين الحافة. ومع ذلك محمد، المدينة حاضرة في عمان.
1: أكيد.
2: وليس عمان فقط، يعني أغلب المدن العالمية اللي زارها محمد، ومحمد هو دائم التطواف، دائم الترحال ودائم المشاركات. فكل أغلب المدن اللي زارها، سواء في المغرب العربي، سواء كان في أوروبا، سواء كان في آسيا، سواء في دول عديدة اللي زارها، هي حاضرة، أمكنتها حاضرة، لأنها مؤثرة. دائما المكان الذي يؤثر فينا يحضر في النص أو يحضر في الذاكرة.
1: يعني الحلقة من أجمل الحلقات، لأنه حضر فيها الغور والنهر والشجر والطير. صحيح. إلى غير ذلك. هل بدقيقة أستاذ محمد، هل محمد العامري ابن الغور جاء إلى عمان ليبحث عن نهرها؟
0: أنا أحمل النهر أينما ذهبت.
1: بالضبط.
0: وعندما دعيت إلى ألمانيا في مشروع اسمه شتات شرايبر، رواة المدن، وجدت نهر إيزار وكتبت عنه أنه هو صورة أخرى عن نهر الأردن.
1: جميل جدا. يعني النهر فينا دائما.
0: نعم.
1: يسري، وإن كانت عمان سقف السيل.
0: نعم.

0: قد أخفف من بعض تفاصيل نهر عمان. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للكاتب والأديب والفنان الكبير محمد العامري، كل الشكر والتقدير أستاذ محمد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مخلد وصديقي هزاع لهذه الحوارية اللي مؤشر على وعي متقدم لكي نقدم شيئا جميلا لجمهورنا العزيز.
0: شكرا جزيلا. وأيضا الشكر للدكتور والناقد والأديب مخلد البخيت، شكرا على هذا.
2: شكرا أستاذ هزاع، وإلى مزيد إن شاء الله من التألق والنجاح.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة، الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الأشواك، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: يعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه وتربع على عرش المسرح العربي مؤسساً تياراً جديداً وهو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 8 أكتوبر عام 1898 للميلاد بمدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
4: وبعد دراسته في مصر

0: سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
1: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928 للميلاد.
2: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
3: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول:
4: إن اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
5: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
2: ومن أهم أعماله عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، وعصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبيجماليون، وشهرزاد.
0: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتورات الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975 للميلاد. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 للميلاد، عن عمر يناهز 89 عاما.
1: يعالج توفيق الحكيم في هذه المسرحية قضية إنسانية عامة تتمثل في إشكالية السلام والعقبات التي تعترض سبيله، وتدور أحداثها حول شاب دبلوماسي يشارك في مؤتمر دولي حاملا مشروعا يدعو إلى إزالة أسباب التوتر والصراع بين الدول،
4: غير أن حماسه يصطدم بأجواء من الحذر وانعدام الثقة المتبادل بين ممثلي الدول الكبرى، فتتعثر جهوده وتفشل مساعيه نتيجة الشكوك والتدابير الاحترازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق العداء بدل تمهيد الطريق للتفاهم.
5: ويوازي كاتبنا في هذه المسرحية بين العلاقات الدولية وحياة الأفراد، إذ يعيش الشاب نفسه تجربة عاطفية تكاد تؤول إلى الفشل بسبب الشائعات والتجسس وسوء الفهم بين أسرتي أدهم وزينة.
2: وتقوم بنية المسرحية على صراع بين الحقيقة والتضليل، لكن أيهما سينتصر في النهاية، الحق أم الزيف والتضليل؟
1: إن الطريق إلى السلام هو في القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب؟ هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
6: نعم، لابد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل فيها الصفاء الحقيقي. لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.

0: عفيف، هل قابلك؟
1: نعم قابلته في المطار.
0: وماذا قال لك؟
1: تقدم إلي ليرد ساعتي ذات السوار التي سرقت. ألم أخبرك بذلك يا

0: مجرد تلميحات.
1: تلميحات؟
0: نعم، لم أستصغها منه وقتئذ. كان لا شك يعرف عنه أشياء. هذا الذي التقط هذه الصورة وكتب لك هذا التقرير؟
1: نعم.
0: وأنت يا أبي الذي كلفته؟
1: نعم أنا.
0: أنت؟ إذن أنت الذي...
1: الذي ماذا؟
0: لا شيء، لا شيء، إنه واجبك بالطبع.
1: بالطبع واجبي، أنا أسهر عليك وأتحرى حقيقة من يطلب يدك حتى لا تقعي فريسة للغش والخداع.
0: الخداع، حقا كان يخدعني إذا بكلامه وتصرفاته ومثالياته.
1: وأخيرا انكشفت الحقيقة.
0: نعم، حقيقة فظيعة. هذا فظيع، أن ينهار فجأة كل أملنا في شخص كنا نعتز به ونعقد عليه الآمال. شخص كان في نظري كبيرا عظيما رائعا. إن هذا مؤلم، مؤلم جدا يا أبي.
1: يا ابنتي، يا ابنتي هدئي من روعك، إني أعترف معك أنه مؤلم، ولكن لا تسترسلي في تعذيب نفسك. هذا أمر يجب أن نجد له علاجا، والعلاج بسيط يا ابنتي.
0: بسيط؟
1: النسيان التام. انسي كل شيء، انسيه، اطرحيه من فكرك.
0: أنسى؟ أنسى؟ أهذا بالأمر السهل؟ هذا فظيع، مؤلم. لماذا فعلت بي هذا؟ لماذا فعلت هذا يا أبي؟
1: أنا؟
0: ما كان يجب أن أعرف، ما كان يجب أن أعرف هذا؟ إنه حقا قد تحطم في قلبي هذا التمثال الرائع، ولكن قلبي أيضا قد تحطم معه.
1: إني آسف يا ابنتي، آسف يا ابنتي، لكن لابد أن نكشف لك الألم. أنت ابنتي ووحيدتي في هذه الدنيا.
0: فات الأوان يا أبي، فات الأوان.
1: ماذا كان علي أن أفعل يا ابنتي؟ هل كنت أخفي عنك هذه الوثائق؟ وألمح لك أنا أيضا مجرد تلميحات؟ إنك ما كنت تصدقين أو تهتمين. ماذا كان في وسعي أن أفعل؟ أنا وحدي الآن المسؤول عنك. ليت أمك كانت معنا، ليت أمك كانت معنا. تلك الأم الفاضلة كانت تصرفت بحكمتها ونبلها وقلبها الكريم الطاهر، لكني وحدي ماذا أفعل؟ تكلمي أرجوك، ما كان يجب علي أن أفعل؟
0: لا أدري، لا أدري.
1: لو كنت أعلم أني بذلك سأحطم قلبك، ومع ذلك كيف كنت أتصرف؟ أخدعك أنت أيضا؟ هل يوجد والد يجرؤ على هذا؟ أخبريني بربك، أخبريني بربك يا ابنتي.
0: لا أعرف
1: كيف كنت أتصرف.
0: لا أعرف يا أبي، لا أعرف، لا تسألني أرجوك، أرجوك.
1: يا ابنتي.

0: ابنتي، إني مقدر آلامك يا ابنتي، ولكن أنت تعرفين يا لله.
1: ومن أدرك أن موظفك عفيف هذا صادق؟ كيف تريد مني أن

0: أصدق أوراقه وترهاته وصوره هذا. لماذا لا يكون كل هذا تلفيقا في تلفيقة؟
1: تلفيق؟ لأي غرض؟
0: ليرضيك؟
1: ليرضيني أنا؟ وما مصلحتي يا ابنتي؟ ألي مصلحة غير إسعادك؟
0: إنك من أول الأمر تتحفظ وتتوهم أشياء يا أبي.
1: طبعا من واجب الحذر.
0: واجبك
1: بالطبع
0: واجبك
1: يا زينة بالطبع واجبك. مسؤوليتي عنك جسيمة. ومع ذلك يا ابنتي إذا كنت أنت مقتنعة بأن كل هذا لا نصيب له من الصحة وأنه كذب وتلفيق، فما عليك إلا أن تمزقي كل هذه الأوراق وتعتبري هذه التحريات والمعلومات كأن لم تكن.
0: كأن لم تكن؟
1: نعم نعم يا زينة، لك أن تفعلي ذلك.
0: هذا ممكن الآن؟
1: ولم لا؟
0: بعد أن ألقيتم في نفسي بذور الشك؟
1: نحن ما ألقينا سوى معلومات، لك أن تقبليها أو ترفضيها. لست أرغمك على شيء، أنت وحدك صاحبة الرأي النهائي.
0: الرأي النهائي؟ في ماذا؟
1: في موضوع هذا أدهم. إذا كان في نظرك بريئا فأنت حرة في استئناف العلاقة لكي يخطبك مني.
0: استئناف العلاقة؟
1: هذا من حقك، أنا لا مانع عندي، شرط إذا اقتنعت ببراءته.
0: بريء؟ هو بريء؟
1: إذا رأيت أنت ذلك.
0: هو بريء؟ وهذه الصورة المخزية، وهذه المرأة الفاجرة، وهذا الرأس المائل والشعر المتهتك المتهدل على كتفه، كتف هذا الرجل المخادع المنافق. كل هذا قد انطبع في ذاكرتي. كيف أمحوه يا أبي؟ كيف أمحوه؟
1: زينة حبيبتي، زينة يا ابنتي، لا تضربي رأسك هكذا، أرجوك يا زينة.
0: كيف أمحوه؟ ليتني أستطيع أن أحطم رأسي، أن أحطمه مع تلك الصورة البشعة.
1: زينة يا ابنتي، على مهلك، عندي فكرة. هل لك أن نسافر معا إلى مكان ما لتغيير الجو؟ هل لك في أن نسافر معا إلى مكان ما لتغيير الجو؟ أخذ إجازة أسبوعين، أعتقد أن هذا سيريح أعصابك. ما رأيك يا ابنتي؟
0: أسبوعين؟
1: نعم أسبوعين.
0: قال لي بعد أسبوعين أعود لأضع في إصبعك خاتم الزواج. وسيعود، ولكن
1: زينة يا ابنتي، عدتي إلى البكاء. أرجوك يا ابنتي اعقلي، ما فائدة دموعك وحزنك الآن؟ إنك تنالين من أعصابك بغير موجب. لو كانت الدموع تعالج الموقف لقلت لك استرسلي يا زينة، ولكن هذا الموقف المعقد لا يعالج بالدموع بل بالقرار الحاسم، إما النسيان وإما الإذعان. اختاري لنفسك أحد الأمرين، إما أن تنسيه وإما أن تذعني له.
0: أذعن؟ أرضى بهذا الوضع؟ مستحيل.
1: بالطبع أعرف ذلك، كرامتك لا ترضى.
0: مؤكد؟
1: حقا، إذا كان هذا يحدث منه اليوم فما بالك بالغد؟ إنه سيكرر مهزلة أبيه المنحل، سيتخذ له العشيقات الخليعات من وراء ظهرك، وسيكون شأنك شأن أمه الساذجة التي لا تعلم شيئا مما يجري حولها. مثلك بالتأكيد لا يقبل هذا الوضع.

0: أنا؟ مستحيل مستحيل يا أبي.
1: إذن انسه انسه إطلاقا.
0: نعم.
1: ليس في هذا صعوبة كبرى عليك.
0: لا لا لا لا لا
1: يا زينة، من كان له إرادتك فكل شيء سهل.
0: نعم نعم هذا صحيح.
1: ما عليك إلا أن ترددي إما النسيان وإما الاستسلام، ومدام الاستسلام مستحيلا فالنسيان ضروري، ومدام هو ضروري فلابد أن يكون ممكنا. أنت فقط رددي ذلك.
0: نعم نعم نعم
1: قولي إنه ممكن.
0: ممكن ممكن.
1: اجعلي هذا شعارا، ممكن ممكن ممكن، وأنت تستطيعين.
0: ممكن ممكن ممكن ممكن.
1: زينة، أنت ابنتي وعمري كله، لا أستطيع أن أراك هكذا بهذا الحزن والألم والجرح. زينة، أتمنى أن يشفى بأسرع وقت. حبيبتي ابنتي زينة، أنت كل شيء في حياتي.
0: وأنت كذلك يا
2: تفضل القهوة.
3: شكرا يا ابنتي شكرا.
0: أتفاتحه في الأمر الآن وهو واصل لتوه من السفر؟
3: يجب ذلك يجب ذلك، بل وضروري.
0: ألا تنتظر حتى الغد، حتى ينام ليلة مستريحا؟ إنه متعب كما رأينا من وجهه.
3: بل الآن يا أم أدهم، الآن قبل أن يتصل بها.
0: أخشى عليه من وقع الخبر.
3: مهما يكن هذا خير من أن نكتم عنه مثل هذه المعلومات الخطيرة.
0: ألا توجد طريقة أخرى؟
3: طريقة أخرى؟ مثل ماذا؟
0: نتركه إلى أن
3: يكتشف بنفسه
0: مثلا.
3: هذا جنون جنون. إلى أن يكتشف بنفسه يكون قد فات الأوان ووقع المحظور، عندئذ يصبح إنقاذه من المحال.
0: وهل تظن أنه سيصدق؟
3: عندنا الأدلة والوثائق.
0: إن هذا سيحدث في قلبه جرحا بالغا.
3: هذا صحيح، ولكن
0: لماذا لا نتمهل قليلا؟
3: أي تمهل؟ أي تمهل أو إبطاء ستكون له عواقب وخيمة. إنه كما قلت لك سيتصل بها ولا شك في أقرب فرصة. هذا أمر طبيعي بعد عودته من السفر. أول شيء يفعله هو أن يتصل بها تليفونيا على الأقل، وإذا استأنف هذه العلاقة فإن العمل بعد ذلك على قطعها سيكون أشق وأصعب.
0: الأمر في الحالتين شاق وصعب.
3: حقا هذا صحيح، ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ نحن لابد لنا أن نتخذ قرارا إزاء هذا الأمر. هذا واجبنا يا امرأة، واجبنا، والمبادرة أخف ضررا.
0: وكيف نبلغه في الأمر؟
3: هنا حقا الصعوبة. ومن أولا الذي يبلغه ذلك؟
0: أنت بالطبع.
3: ها؟ لما لا تكونين أنت؟
0: أنا؟
3: ها؟ ربما كنت أنت أقدر وأنسب.
0: أنا أتلقى ابني بسكين أضعه في قلبه؟
3: سكين؟
0: طبعا. وماذا تظن إذن؟ خبر كهذا بالنسبة إليه هو سكين يطعن به في صميم القلب.
3: وأنا الذي عليه؟
0: طبعا. وماذا تظن إذن؟ خبر كهذا بالنسبة إليه هو سكين يطعن به في صميم القلب.
3: وأنا الذي عليه إذن أن يطعن؟ ها؟
0: هذا شأنك، أما أنا فلا تعتمد علي في هذا. مستحيل مستحيل أن أفعل هذا في ابني. حتى القهوة بلا سكر. أنت يا جميلة يا بنت،
3: دعك من جميل.

0: إلى والقهوة الآن. إذن أنت تفضلين أن نتركه لهذه الفتاة تطعنه في شرفه؟
1: لا لا لا أفضل هذا، ولكن
0: ولكن ماذا؟ لا يوجد حل وسط، إما أن نتركه لهذه الفتاة وإما أن نكشف له عن حقيقتها. ماذا تفضلين؟ نطعنه نحن في قلبه أو تطعنه هي في شرفه؟ تكلمي، ماذا تفضلين؟
1: لا أدري لا أدري، أخرجني أنا من هذا الموضوع.
0: تعالي تعالي، لا تهربي،
1: أخرجني من هذا الموضوع أرجوك.
0: أخرجك؟ تريدين أن تبقي على الحياد؟ لا يا سيدتي العزيزة لا،
1: أرجوك دعني دعني، أنا بعيدة.
0: لا لن أدعك بعيدة، لن أدعك تستريحين آمنة بينما أنا أصطل وحدي بنار المشكلة.
1: أنت الذي خلقت هذه المشكلة وتريد الآن أن تدخلني فيها؟ ما كان يجب من أول الأمر أن نعارض رغباته أو نتدخل في شؤونه. إن أدهم ليس صغيرا ولا قاصرا، إنه رجل، رجل مرموق ناضج العقل، كان واجبا من بادئ الأمر أن نحترم رغبته ونتركه حرا يدير شؤونه بنفسه ويحل مشكلته بنفسه.
0: ليجلب على نفسه وعلينا الدمار ويعرضنا للفضيحة.
1: أنت تفكر في نفسك.
0: لا يا سيدتي العزيزة لا أفكر في نفسي، لا ينبغي لك أن تقولي مثل هذا الكلام الآن بعد أن ثبت بالدليل القاطع أني كنت على حق في كل مخاوفي.
1: أنت واثق بهذه الأدلة؟
0: ماذا تقولين يا امرأة؟ ألم أقرأ عليك تقرير المباحث وأضع تلك الصورة الفوتوغرافية تحت عينيك؟
1: آخ، من كان يظن هذه الفتاة بهذا السلوك؟ وأنا التي كدت أفتح لها قلبي حتى قبل أن أراها.
0: احمدي ربك أنك عرفت حقيقتها في الوقت المناسب.
1: ها هو أدهم قادم.
2: ما أجمل العودة إلى المنزل. هذا الحمام الساخن بعد السفر متعة كبرى، لقد أزال كل التعب في طرفة عيني.
1: سأحضر لك فنجانا من الشاي.
2: هذا وقته، شكرا لك يا أمي.
0: أتذهبين أنت الآن وتتركينا؟ الآن تذهبين هكذا؟
1: سأعد له الشاي بنفسي.
0: إنك بارعة حقا حقا، هذا وقته.
2: إنها بارعة في إعداد الشاي يا أبي.
0: وفي غير ذلك يا ولدي، في غير ذلك. اذهبي يا سيدتي، اذهبي اذهبي يا سيدتي العزيزة. تصرف معقول وانصراف مقبول في وقت مناسب. أهنئك والله أهنئك.
1: لن أتأخر.
0: أرجو ذلك.
2: والآن يا أبي، هل كل شيء على ما يرام؟
0: من جهة ماذا؟
2: موضوعنا بالطبع.
0: أي موضوع؟
2: مسألة الخطبة.
0: حقا حقا، مسألة الخطبة.
2: وصلتم في الإعداد والترتيبات إلى أي حد؟
0: وصلنا إلى أدهم، اشرب فنجان والدتك، إنها قهوة مرة كما ترغب.
2: إنها بلا سكر.
0: أدهم، أظن يحسن انتظار والدتك، فإن لديها معلومات مهمة.
2: معلومات مهمة؟ عن ماذا؟
0: عن الفتاة و...
2: عن الفتاة، هل قابلتها؟ هل رأتها؟
0: سلها هي، سل والدتك، سلها عندما تأتي الآن بالشاي، ستجيبك عن كل شيء. الآن فلنتحدث عن مهمتك في الخارج. يبدو أنك أصبت بخيبة أمل، هذا ما فهمناه من الصحف.
2: هذا صحيح.
0: أدهم، ماذا بك؟
2: لا شيء يا أبي، كنت أنتظر أن تستقبلني الآن بقولك تم كل شيء في خلال الأسبوعين كما وعدت، ولا ينقص إلا خاتم الخطبة، ولكن وجهك يا أبي الآن غامض الأسارير.
0: وجهي غامض الأسارير؟ كيف؟
2: ماذا حدث بالضبط يا أبي؟

0: ألا يحسن انتظار والدتك؟ إن غيبتها لن تطول، ألم تقل ذلك أمامك؟
1: هذا كل ما في الأمر إذن، تريد أن نتحدث في الموضوع بحضورها.
0: ها، أليس هذا أنسب؟ لماذا نتكلم في غيابها؟
1: حقا هذا أنسب، خصوصا وقد أعددت مفاجأة ستسرها هي بالذات. بيني وبينك يا أبي، خاتم الخطبة جئت به معي واشتريته من سويسرا.
0: خاتم الخطبة، جميل جميل،
1: أليس كذلك؟ ألم أحسن صنعا؟
0: انتظر والدتك، قل كل هذا لوالدتك.
1: بالطبع سأقول لها، وهذا سيسرها.
0: حقا.
1: أبي، ماذا بك يا أبي؟
0: أنا لا لا لا لا شيء لا شيء. أخبرني، إنك لم تخبرني عن مهمتك في جنيف.
1: قد كدرتك أخبارها فيما أرى. نعم، خاب أملي إلى حد كبير. ماذا تفعل إذا كانت الشعوب في واد والقادة في واد آخر؟ الشعوب تريد الحياة ببساطة، ولكن المعنيون يريدون تعقيد الحياة.
0: تعقيد الحياة؟ لماذا؟
1: لأنهم يستخدمون ما يسمونه العقل أكثر من اللازم، والعقل كالساعة يجب أن يكون مضبوطا تماما، وإلا اختل في تقدير الأمور. إن الساعة المختلة تفسد الزمن، أما العقل المختل فيصبح قنبلة زمنية تنفجر في شيء في وقت ما.
0: هذا فظيع.
1: نعم هذا فظيع بالفعل، أن تعيش الشعوب بقلوب سليمة والمعنيون بالسياسة بقلوب مختلة.
0: حقا حقا يا ولدي،
1: هذا مصدر كل المتاعب.
0: نعم نعم هذا صحيح.
2: هذا الشاي.
0: أخيرا.
2: يا بني، شاي خفيف بدون حليب وقطعة واحدة من السكر كالعادة، أليس كذلك؟
1: سلمت يداك. بالضبط، شكرا لك يا أمي.
2: هل تغيبت طويلا؟
0: كنا على كل حال في انتظارك.
2: في انتظاري؟
0: بالطبع، لا يمكن أن نفتح الحديث في شيء هام قبل حضورك.
2: ألم يفتح الحديث إذن؟
0: بدون وجودك مستحيل.
2: وفيما كان الكلام إذن؟
0: في السياسة.
2: السياسة؟
0: ألم أحسن صنعا؟
2: حقيقة أهنئك.
0: والآن لو سمحت اجلسي واشترك.
2: اشترك؟
0: بل افتحي أنت الموضوع.
2: أي موضوع؟
0: أي موضوع؟ عجبا لك، موضوع الفتاة.
2: أنا؟
0: طبعا أنت ومن غيرك. اسمع يا بني، والدتك أمامك، استعلم منها عن كل شيء، أما أنا فاسمحوا لي.
2: نسمح لك، شيء لطيف.
0: لدي أعمال مصلحية هامة.
2: أهم عندك من موضوع ابننا؟
0: بالطبع لا، ولكن ما دمت أنت هنا أنت أهم مني، لذلك أترك لك كل المهمة، تتصرفين بحكمتك التي لا أشك فيها.
2: هذا كلام؟ هذا يصح؟ أيعجبك هذا يا أدهم؟ يعجبك أن ينصرف أبوك هكذا في الوقت الذي يفتح فيه الموضوع الذي يهمك؟
1: ألا تستطيع يا أبي أن تجلس معنا 5 دقائق أخرى؟
0: ولكن الوقت...
2: اجلس اجلس، أرجوك أرجوك، عيب.
0: أمري لله، جلست، تكلمي.
2: بل الذي يتكلم هو أنت.
0: بل أنت
2: الواجب أنك أنت الذي يبدأ.
0: بل السيدات أولا هكذا يقولوا.
2: ليس في كل الأمور، هناك أشياء ينبغي للرجال أن يحملوها عن النساء الضعيفات.
1: عجبا، إنكم تتكلمان كما لو كان هذا الموضوع بأن ثقيلا يحاول كل منكما أن يلقيه على كاهل الآخر.
2: بصراحة يا بني، هذه هي الحقيقة.
1: ماذا تقولين يا أمي؟
2: هناك أخبار سيئة بهذا الموضوع.
1: أخبار سيئة؟
2: الفتاة التي اخترتها يظهر أنها
1: ليست ماذا؟
2: ليست لائقة.
1: لا أفهم، ماذا تقصدين؟
2: أرجوك يا بني لا تغضب، إني مقدرة وقع مثل هذا الكلام على نفسك، ولذلك وجدت المهمة عسيرة على نفسي أن أتولى أنا مفاتيح

0: صحتك في ذلك، ولكن كما رأيت كان لابد لأحدنا أن يخبرك، وقد شاء والدك أن أخبرك أنا، وها أنا قد فعلت، وكل أمل أن تملك أعصابك وتتلقى كل شيء بهدوء.
1: هدوء ماذا؟ ليست لائقة، كيف؟ ما معنى هذا؟
0: إنها على كل حال ليست صالحة.
1: ليست صالحة؟ من أي وجهة؟
0: سيرها وسلوكها.
1: ماذا أسمع يا أمي؟
0: هدأ من روعك يا بني، اهدأ أرجوك. ثق أنه يؤسفني أن أقول هذا الكلام، خصوصا عنها، هي التي كاد قلبي يتفتح لها. أؤكد لك،
1: سيرها وسلوكها؟ من قال ذلك؟ من جرؤ على اتهامها هذه التهمة؟ من هذا الذي قال عنها ذلك؟ أخبروني، من جاءكم بهذا الكلام؟ من أين جاءكم هذا الذي تقولون؟
0: اهدأ يا بني، اهدأ قليلا.
1: أخبريني أولا من قال لكم ذلك.
0: قال لنا ذلك.
1: يجب أن أعرف أولا من أين جاءكم هذا الخبر.
0: من أين جاء؟
1: نعم، من أين جاءكم هذا الذي تقولون؟ تكلمي يا أمي، أرجوك تكلمي، لابد أن أعرف من أين جاءكم هذا الكلام.
0: التقارير.
1: التقارير؟ أي تقارير؟
0: أبا أدهم، أجب أنت، قل شيئا، لا تنظر إلينا هكذا كالمتفرج. أخبره ما هي هذه التقارير. إني لن أتكلم بعد الآن، لقد تكلمت بما فيه الكفاية.
1: أبي، ما هي هذه التقارير؟
2: كلفت موظفا من عندي.
1: موظف من موظفينك في الشركة؟
2: نعم، أظن الأفضل اختصارا للأمر أن أضع بين يديك كل ما ورد إلينا من أوراق ووثائق في هذا الموضوع لتطلع عليها بنفسك.
0: أتطلعه على هذه الأشياء الآن؟
1: نعم نعم يا أمي، أريد أن أطلع على كل شيء الآن.
2: هذا من رأيي أنا أيضا. أدهم، كل شيء تجده هنا في هذا الظرف.
1: ما هذا؟ صورتها مع من؟ من هذا الرجل؟
2: من هذا الرجل؟ لم تذكر التقارير من هو هذا الرجل. إنه رجل وكفى، بينه وبينها علاقة كما ترى في الصورة، يضع في معصمها سوارا أو ساعة ذات سوار.
1: نعم
2: أدهم، عندما تقرأ على مهل التعليقات الواردة في التقرير تجدها تذكر أنها كانت جالسة في محل عام في وضع شائن مستهتر مع هذا الرجل، وهذا لا يستغرب منها لما هو معروف عن أمها من أنها ماتت بسبب سوء سيرها وسلوكها.
1: نعم،
2: هذه هي كل الحقيقة، نحمد الله أننا اكتشفناها في الوقت المناسب.
1: مثلها يفعل ذلك؟ هذا معقول يا أبي؟
2: يا ولدي، هناك حقائق تبدو غير معقولة، ولكن هذا لا يمنع من حدوثها بالفعل.
1: هي من هذا النوع؟
2: يكفي أنها بنت أمها.
1: أبي، ما من لفظة نابية تفوهت بها، ما من حركة طائشة أو خارجة كانت مثال الطهارة والنبل. حتى ساعة الوداع في المطار كنت أنتظر اندفاعا تدعو إليه حرارة الموقف، ولكن صدقني يا أبي، ودعت بأدب وباتزان.
2: خداع يا ولد، خداع.
1: وحديثها وكلماتها وتفكيرها يا أبي، واتفاقها معي في مشروعاته، أكل هذا كان خداعا؟
2: ولما لا؟ لما لا؟ هناك نوع من النساء يجدن التمثيل إلى درجة لا يمكن تصديقها.
1: آه يا أبي، لا أصدق، لا أستطيع أن أصدق.
2: معذور يا ولد، معذور، إني أعذرك، هناك أشياء لا نصدقها بسهولة، خصوصا عندما يكون الخداع متقنا. وليست هذه أول مرة يتزوج فيها رجل من امرأة ليجدها في اليوم الثاني امرأة أخرى.
0: من تقصد بهذا الكلام؟
2: لست أنت على كل حال، أنا معترف أنك ما حاولت قط خداعي.
0: هل لاحظت يوما أن

0: هي الغيرة باطني؟
1: لا يا أم أتهم، لا مطلقا. من أجل هذا حرصت على أن يتزوج ابننا امرأة في مثل خلقك، باطنها مقابل لظاهرها، لا تعرف خداعا ولا تحاول تمثيلا.
0: أنا أيضا أتمنى ذلك لابننا.
2: ومن الذي التقط هذه الصورة وحرر هذه التقارير يا أبي؟
1: قلت لك يا ولدي، موظف لدي في شركتي، بل من أخلص الموظفين لدي.
2: كيف ذلك؟
1: نعم كما قلت لك.
2: ومن الذي كلف هذا الموظف بهذا الأمر؟
1: قلت لك أنا طبعا.
2: أنت يا أبي أمرت موظفك؟
1: لا،
2: موظفك. أنت يا أبي أمرت موظفك بمثل هذا العمل؟
1: بالطبع، هو ثقة ودقيق ومسؤول عن كل أفرع شركتنا.
2: وهل هذا عمل مألوف؟ أن يخطب شخصا فتاة فيرسل في أثرها موظف يتعقب خطواتها ويلتقطون لها الصور ويحررون لها التقارير؟
1: ما المانع يا ولدي؟ ما المانع؟
2: هل فعلت ذلك مع أمي قبل أن تتزوجها؟
0: يفعل ذلك معي؟ هذا هو الذي كان ينقص.
2: معذرة يا أبي، إذن هو عمل غير لائق.
1: لم أفعل ذلك مع أمك لأني لم أكن أشك فيها، ولكن عندما نشك في شيء فإن هذا العمل يصبح مطلوبا يا ولدي.
2: أبي، ما الذي جعلك تشك في زينة التي اخترت؟
1: التي اخترتها أنت، إنها بنت رجل أعرفه حق المعرفة، وأعرف ما يقال عنه وعن زوجته، بيئة عائلية مشتبه فيها، هذا معروف للجميع.
2: لكني لم أعرف ذلك أنا.
1: أنت لست الجميع يا ولدي. مع ذلك
2: ماذا؟
1: هذه الصور وهذه التقارير، مع ذلك هذا الاشتباه كان في محله أو في غير محله، ألم يتضح بجلاء أن شكوكنا ومخاوفنا كان لها أساس من الصحة، وأن ما اتخذناه من احتياطات وتدابير جاء بنتيجة؟
2: وأخيرا
1: هذا كل ما في الموضوع.
2: وماذا تنتظر مني الآن أن أفعل؟
1: الأمر متروك لك، ما علينا نحن أنا ووالدتك فعلناه، عليك أنت أن تقرر.
2: هذه التقارير، شكرا لك يا أبي.
1: هذه الأوراق لك، خذها اقرأها على مهل.
2: يكفي الآن ما اطلعت عليه.
0: أتذهب؟
2: إلى حجرتي يا أمي، عندي عمل آخر أهم.
0: بني لا تكدر نفسك أرجوك.
2: لم يعد هناك ما يدعو إلى الكدر، الموضوع انتهى.
0: أرجوك اهدأ يا بني، اهدأ.
2: فعلا الموضوع انتهى، سأذهب إلى غرفتي. إلى اللقاء يا أبي وأمي.
0: يا قلبي، لقد انكسر قلبه.
1: أم أدهم، اهدئي ولا تكوني عاطفية بهذا الشكل، المهم مصلحة ابننا فوق كل شيء، هل فهمتي؟
0: يا رب، أتمنى أن يكون هذا التقرير غير صحيح حتى لا ينكسر قلب ابني، فإن زينة كادت تدخل قلبي. يا الله، كيف تتبدل الأمور.
2: ما رأيك يا صديقي العزيز؟
3: أشكر لك ثقتك أيها الصديق، إذ تطلعني على هذه الأشياء.
2: أشياء سخيفة، ما كنت أحب أن أشغل بها فكرك ووقتك لولا حاجتي إلى رأيك.
3: إني في خدمتك دائما كما تعلم.
2: لو كنت في مكاني هذا فماذا كنت تفعل؟
3: أنا؟
2: بالطبع، أنت لا يمكن أن تضع نفسك في مثلي مكاني هذا، أنت كما تبين لي الآن كنت أبعد مني نظر، وما كنت لتقدم بمثل هذا التسرع على مثل هذا الموضوع الخطير. كان لابد لك من وقت تبحث فيه بمنتهى الدقة عن الزوجة الصالحة.
3: لا تبالغ، ما حدث لك يمكن أن يحدث لي ولكل شخص آخر. المسألة ليست مسألة وقت

0: ولا حذر ولا دقة في البحث. مهما نفعل فلا يمكن أن نعرف عن الآخرين إلا القدر الذي يسمحونهم بإظهاره لنا.
1: هل يمكن أن يكون هناك مثل هذا الخلاف الجسيم بين الظاهر والباطن؟
0: لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، أنت وحدك الذي رأيت الظاهر.
1: ظاهرها كان عجيبا في ارتفاعه ونبله ومثاليته.
0: إنه أمر محير.
1: حقا أمر محير، وإني لأقرأ ما يجول في رأسك الساعة. إنك تحمد ربك ولا شك الذي جنبك هذه الويلات، وربما أمعنت في العزوبة بعد تجربتي أنا هذه، أليس كذلك؟
0: لست أنكر أن التجربة غير مشجعة،
1: وأنا الذي وضع أمله في هذا الزواج. أتذكر ما كنت أعده للمستقبل من مشروعات؟
0: أبراج الحمام.
1: نعم، لست أدري لماذا يفر منا هذا الحمام هاربا، سواء في جنيف أو هنا.
0: الجو غير ملائم له،
1: جو خانق في كل مكان بدخان الغش والخداع.
0: إنك مع ذلك لم تيأس، وهذه فضيلتك. إن سفرك اليوم إلى جنيف مرة أخرى يدل على أنك تنوي مواصلة الجهاد.
1: شتان بين سفري المرة السابقة وسفري هذه المرة،
0: أرى ذلك على وجهك.
1: الوقت يمر وأنت لم تجبني عن سؤالي، ماذا كنت تصنع لو كنت في مكاني؟
0: ماذا أصنع؟ من أي وجهة؟
1: هذه الأشياء التي أطلعتك عليها الآن، ماذا كنت تصنع بعدها؟ كيف كنت تتصرف؟ تمزقها؟ تمزق الماضي؟ تسافر بعيدا؟
0: هذا فيما أرى هو الذي تفعله أنت الآن.
1: نعم، إني مسافر الآن، ولكن...
0: ولكن ماذا؟
1: لا أريد أن أمزق هذه الأشياء.
0: تريد أن تحتفظ بها؟
1: لا،
0: لن تمزقها ولن تحتفظ بها. ماذا ستفعل بها إذن؟
1: سأردها إلى صاحبة الشأن.
0: هي؟
1: نعم، إليها هي. يدهشك هذا؟ يجب أن تعلم هي لماذا أنا أهجرها. هذا من حقها، من حقها أن تعرف، أليس هو هذا التصرف الواجب؟
0: أعتقد يا صديقي،
1: لست أطيق أن أكتم في صدري غضبا على الغير، يجب أن أعلنه وأصارحه بالأسباب. من رأيي إن هذا حق للآخرين، لمن نحقد عليه أن يعرفوا لماذا نفعل هذا، لأنه عندما نعلن أسباب الأحقاد وتكون وجيهة على أساس، فإن هذا قد يريح النفس إلى حد كبير.
0: تريد إذن أن ترسل إليها هذه الأوراق؟
1: بل أطلعها عليها بنفسي.
0: بنفسك؟
1: نعم، سأطلعها بنفسي على كل هذه الوثائق لأرى وجهها كيف يتغير وكيف يتلون، ولن أقول لها كلمة، ولن تجرؤ هي على التلفظ بحرف واحد، فهي ستشعر في الحال بما ينبغي أن يكون بيننا بعد الآن.
0: وأين ستقابلها؟
1: هنا، بعثت إليها بخطاب قصير غامض ليس فيه ما ينم عن شيء، مجرد دعوة إلى اللقاء هنا قبل سفري المفاجئ. لقد تحاشيت الاتصال بها بالهاتف حتى لا يخونني صوتي.
0: إذن هي آتية إلى هنا الآن؟
1: هذا إذا قبلت الحضور، أما إذا أدركت أني اكتشفت حقيقتها فقد ترفض هذه المواجهة.
0: حسنا، أودعك إذن الآن.
1: انتظر انتظر انتظر حتى ترى هل تأتي أو لا. أمامنا بضع دقائق،
0: إذا رأيتها مقبلة فأخبرني.
1: لك هذا، بالطبع لن أقدمك إليها لأن هذا لم يعد له محل. كم كنت أود ذلك يا صديقي، أن أقول لك هذه خطيبتي التي عثرت عليها بالمصادفة السعيدة. المصادفة السعيدة، إنها لخرافة تلك التي نسميها مصادفة، لا بد من البحث الطويل. إن اللؤلؤة لا تطفو على السطح، لا بد من الغوص.
0: نعم، ولكن ليس كل غوص يأتي بصدفة المطوية على اللؤلؤة.
1: انظر انظر، إنها لم تأتي، هذه هي الصدفة الفارغة.
0: لعلها في الطريق.
1: إذا لم تأتي بعد دقيقة فما أحسبها آتية.
0: لا أرى ما يدعوها إلى التخلف.
1: تعتقد إذن أنت أنها ستأتي؟
0: أعتقد.
1: أما أنا فقد بدأت أرى العكس. يا صديقي، إن للمرأة غريزة عجيبة تشعرها مقدما

0: أم بما ينتظرها؟ غريزة أشبه بالرادار.
1: مهما يكن من قوة هذا الرادار النسائي، فإنه لا يمكن أن يدلها على ما تحمله معك من صور وأوراق. قد يشعرها فقط بشيء من الانقباض أو الخوف الغامض، وهذا الشعور أدعى إلى إسراعها بالمجيء.
0: الوقت يمر، إنها لم تسرع.
1: فلننتظر لحظة أخرى.
0: يبدو أنك تشجعني الآن على فكرة مواجهتها.
1: أنت أقنعتني. لا ينبغي حقا أن نحمل أحقادنا في صدورنا كما نحمل صندوقا مختوما يحوي جراثيم. يجب أن نفتحه ونعرضه لضوء الشمس.
0: انظر، ها هي ذي، ها هي قد أقبلت.
1: إذن اسمح لي.

أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عبد الكريم القواسمي، حابس حسين، وسام البريحي، نجلاء عبد الله، أريج دبابنة، وبشار نجم.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا في اليمن. ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة في الثانوية العامة. من العناوين إلى التفاصيل. أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز. واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات

0: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحة البحرية والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبديوي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصرة في محافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وأصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على منطقة العديسة في بلدة بني نعيم شرق الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما في الرأس والظهر والأخرى في الظهر، وتم نقلهما إلى المستشفى. كما أصيب في وقت سابق 3 صيادين جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية وطائرات مسيرة باتجاه حسكة صيد غرب مدينة غزة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها صيادو غزة، والتي تهدد حياتهم وتحرمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم وسط مخاطر متواصلة في البحر. أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه ونصبت السواتر الحديدية في شوارع المدينة وعند بوابات المسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفتشت أغراضهم. قتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن في هجوم للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية. وقال مسؤول عسكري إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على 2 تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وإن النيران التهمت السفينتين. محليا شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم خلال برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أوائل المملكة في الثانوية العامة التوجيه والناجحين فرحتهم بهذا الإنجاز والتفوق حول دورة هذا العام الدراسي ونظامها الجديد وهذا التفوق الأكاديمي في حقول الثانوية العامة تحدث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة فقال
1: السنة هاي سنة أول سنة للنظام الجديد الثانوي العام وهم قدموا 4 مواد في السنة الماضية وكان عندهم 4 مواد لهذا العام استعدوا جيدا وهم ما شاء الله عليهم طلبة بيستحقوا هذا جهدهم وهذا يستحقوها حقهم أن يتمتعوا بهذه العلامات العالية ويعني أنا أبارك لهم ولذويهم على هذه النتائج المميزة حكما بنتائج الثانوية نتائج ممتازة ويعني يليق بهم الفرح رغم القلق أثناء تقديم الامتحانات والشكوى أنه سنتين في ضغط على مدار سنتين بس في قضية كان يعني نهملها في الزمن الماضي كان صف 11 لا يهتم به الطالب هذا صف مهم جدا في الإعداد هم بيعرفوا بالإعدادهم للصف 12 المواد مركب من مبنية يعني الطالب حتى ينجح ويستوعب المادة يجب أن يدرس 10 و11 و12 هي قاعدة للسنة اللي تليها يعني وبالتالي هذا طبيعي بس ما قدموه 4 مواد بصف 11 و4 مواد بصف 12 وهو طالب يختار المواد التي يرغب في دراستها مستقبلا في الجامعة تسهيل عليه فبالتالي في الماضي كان يقدم مثلا 8 أو 9 مواد ومعدل يحكمه بدون أي خيار ليس صح. له خيار في إلا ما يحصل عليه من معدل حاليا صار هناك إمكانية للطالب أن يختار الحق الذي سيدرسه في الجامعة وبناء عليه يختار المواد يقدم فيها فهناك ميزات يعني هذا أمر بحاجة لنقاش طويل لنناقش موضوع صح. الثانوي العام والنظام بعده في بدايته بحاجة إلى دراسة وتطوير أكثر وأنا بعتقد أن الأمور إن شاء الله تكون أفضل أنظمة الدراسة في العالم اختلفت وتطورت وإحنا نحاول أن نواكب هذا التطور في دول العالم وهذا ما أدى إلى أن تطورت الثانوي العام التي يعني هناك محاولات عديدة لتطويرها
0: هذا وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها 607 تخصصا في 9 جامعات حكومية إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأضاف
2: ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/8/2026 وتستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 20/8/2026 عملية تقديم الطلبات ستكون عملية إلكترونية بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد واستعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد والمسارات والحقول الموجودة في هذا النظام تم حوسبة الطلب بشكل جديد وتم ربط عملية تقديم الطلب بالتخصصات التي يحق للطالب أن يتقدم للمنافسة فيها بناء على معدله وبناء على المسار والحقل الذي حصل عليه في شهادة الثانوية العامة ننصح جميع أبنائنا الطلبة بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد لأنه لديك وقت كافي للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة التعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات التعرف على التخصصات المستحدثة هذا العام في الجامعات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التعرف على طبيعة هذه التخصصات مجالات العمل الرسوم الجامعية سيتم أيضا قريبا الإعلان عن موعد آخر لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الطالب الذي يقوم بالدخول وتخزين خياراته يستطيع طوال فترة تقديم الطلب أن يعاود الدخول مرة أخرى وأن يقوم بعدد لا محدود من التعديل على هذه الخيارات من خلال إضافة خيار جديد أو إلغاء خيار سابق أو إعادة ترتيب الخيارات كما يريد. لذلك الوقت موجود وكافي، ويستطيع الطالب أن يقوم بتعبئة هذا الطلب بشكل صحيح بحيث يقرأ جميع التعليمات والنصائح الموجودة على الموقع حتى يجنب نفسه إساءة الاختيار.
0: رعى مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة

0: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي الفعالية الفلكية نشاط زخة شهب البرشاوية في وادي رم، والتي نظمتها السلطة بالتعاون مع المرصد الفلكي في وادي رم رم سكاي، وذلك بهدف إبراز المقومات الفلكية والطبيعية للمنطقة والترويج لها كوجهة متميزة للسياحة الفلكية ومراقبة النجوم والتصوير الفلكي. حول التفاصيل تحدث مؤسس المرصد الفلكي السياحي في وادي رم المهندس فايز خليفات لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
1: في هذا اليوم المميز الذي نرصد فيه زخة شهب البرشويات، وهي زخة سنوية تشابه الألعاب النارية، نحن الآن في ذروة هذه الزخة. مرصد رم سكاي السياحي في وادي رم والمرخص من سلطة إقليم العقبة هو مرصد عمره 8 سنوات، ويقوم بفعالية الرصد الفلكي على مدار السنة وكل ليلة لتقديم تجربة فريدة للسواح الأجانب والأردنيين في هذا المكان الخلاب.
0: اختتمت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي المدرسي الصيفي. مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية الدكتور عيسى الطراوني تحدث لمندوبنا عدنان الجرارلي حول ذلك وقال:
2: اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني بصمة والنادي الصيفي بعد مسيرة حافلة بالأنشطة والبرامج الهادفة، والتي أسهمت إسهاما كبيرا في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية. كما عملت هذه البرامج على تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة. كان من شأن هذه البرامج أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن والمواطنة الصالحة والمسؤولية الجمعية والعمل الجماعي، كذلك العمل التطوعي. كل هذه البرامج كان من شأنها أن تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية الحكيمة. فعاليات الحفل الختام اشتملت كذلك على أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وفنية وكشفية ومهارية. ونؤكد هنا أن مثل هذه البرامج كان لها دور كبير في توفير بيئة تربوية آمنة وجاذبة تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة وتعمل على تنمية روح المبادرة والإبداع لدى الطلبة.
0: في الطفيلة تواصلت على ساحة مجمع الطفيلة الرياضي بالمحافظة فعاليات الأسبوع السابع من برنامج صيف الأردن 2026 وسط حضور لافت من العائلات وأبناء المحافظة ومشاركة من الهيئات المجتمعية والشبابية والنسائية في أجواء احتفالية عكست نجاح البرنامج في استقطاب مختلف الفئات العمرية. وفي معان واصل برنامج صيف الأردن فعالياته عبر عروض فنية ترفيهية أقيمت في حديقة معانا النموذجية وبحضور لافت من أبناء المحافظة وعائلاتهم. وفي عمان تواصل أمانة عمان ضمن استراتيجيتها 2026 إلى 2030 أعمالها لتحويل المواقع التاريخية والتراثية إلى منظومة سياحية متكاملة تربط المكان بالذاكرة والمجتمع المحلي من خلال المسارات السياحية التي تشكل طريقة أخرى لاكتشاف المدينة أمام الزوار والسياح والمواطنين. وأكد المدير التنفيذي لتطوير أحياء عمان الشعبية والمسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون أن فكرة المسارات السياحية التي تعمل عليها أمانة عمان تهدف إلى إعادة تقديم المدينة بطريقة مختلفة، ليس باعتبارها مجموعة من المواقع المتفرقة، وإنما باعتبارها تجربة متصلة يمشي الزائر داخلها ويكتشف تفاصيلها خطوة بعد أخرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم السبت صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. مقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا في اليمن. ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون تشارك الفرحة وتكرم أوائل المملكة.

السرحان محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة توزن اللغة كما توزن السياسات، لا فضل لزينة على أصل ولا لبلاغة على حق. الدعابة هنا تربي الذوق والصرامة تقيد الانفعال، فتخرج الكلمة منتصرة للميزانين معاً.

0: والشيخ حمزة شلح القاموس من أبياته فتراه كالعريان.
1: يا شيخ حمزة للغات قواعد، ما لي على حذق اللغات يداني. بني اللسان على فصاحة يعرب، وشهيد ذلك محكم القرآن. رد العمامة نحو أيسر حاجب لتكون كالأشياخ ذا إتقان. إن الأميرين اللذين نراهما رمقا كرمقة حاذق يقظان، كالنيرين بليلة يريان. ليس العمامة كفتي ميزاني.

وشاي يجاور بيتا يتخلق الآن بين الأمير وأصحابه. تجري المودة مجرى الماء في ساقية خبيرة، فلا إفراط في لهو ولا تفريط في وقار.

0: الصبو تراه مهيئاً، كاسته والشاي للندمان. وهناك بين أمينا وأمينه تحت العريشة يجلس الشيخان.
1: يا مصطفى ساعد أخاك، فإنه وطئ العشية وسط ذا البستان. شيطان شعرك قد وفى بعهوده، فعلام أخلف وعده شيطاني. والشيخ معتم وأنت مطربش وافي السبال، وليس بالملسان، وبجنب مخلد جالس متصرف، يتناجيان بأعذب الألحان. دعونا نتجول في المنطقة قبل أن نعود إلى عمان.
2: بأمرك يا مولاي.
3: ما بين رغدان والرصيفة ظل من سفر قصير يطيل العمر بالمعنى، وحين يلمح القلب فتنة الجمال في الوجوه والمرابع يتذكر أن الوفاء للمدن ليس نقيضاً لفتنة النظر، بل ضابطها وأفقها.

0: وفي الرصيفة غر شاذن لمحت عيناي طلعته يا حسن من جاء. تلك الرصيفة من عام إلى سنة تأتي بحسن كما رب الملا شاء. يا ويل أم أبيها من أرومتها، قد ألبستني بحسن جاذب داء.
1: لعل يا مولاي ما رأيت قد أثر فيك.
0: كل ما في الرصيفة جميل، لكن شد الرحال إلى عمان.
1: أمرك يا مولاي.
2: الإبل كتاب الصبر إذا مرت، وفي طبعها ما يلهم الشاعر ويعلم القائد. يستدعي الأمير عبيد بن الأبرص، فلا يعود الماضي حنينا غائما، بل مرجعا يختبر به الحاضر جدته وذائقته.

0: حتى الإبل في الرصيفة تختلف يا مولاه.
1: اقترب منها ما استطعت يا شوكة وتوقف قليلا.
2: أمر مولاي.
1: هل سمعت بعبيد بن الأبرص يا شيخ حمزة؟
0: سمعت به، لكنني يا مولاي لم أتمكن من شعره جيدا.
1: شاعر كبير، هو عبيد بن الأبرص ابن عوف بن جشم الأسدي من قبيلة مضر، ويكنى بأبي زياد. هو شاعر من شعراء الجاهلية البارزين، عرف بدهائه وحكمته. قتله النعمان بن المنذر.

قصيدة يصف بها الإبل من أجمل القصائد، يقول بمطلعها: لمن جمال قبيل الصبح مزمومة، ميممات بلادا غير معلومة، وأنا أقول: تمشي الهوينا وحينا مشي عاجلة، تمشي شتاتا وقد تلقاك ملمومة.

0: المعارضة في الشعر ليست خصومة، بل مراودة معنى لمعنى حتى يصفو. يضع عبيد صورة فيرد الأمير بأختها، تشابه يبلغ حد التماهي، واختلاف يحفظ لكل صوت نبرته ووظيفته.
1: ويقول عبيد: عالين رقماً وأنماطاً مظاهرة، وكلة بعقيق العقل مقرومة، وأنا أقول كروضة من رياض الخبت جامعة، نور الربيع علاها الطل مشمومة. ويقول ابن الأبرص: من عبقري عليها إذ غدوا صبحاً، من عبقري عليها إذ غدوا صبحاً، كأنها من نجيع الجوف مدمومة. وأنا أقول كأنها إذ غدوا ولهاً مفجعة، لفقد واحدها بالليل محمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: كأن ظعنهم نخل موسقة، سود ذوائبها بالحمل مكمومة.

0: هنا يلتقي القديم بالجديد على صعيد واحد، فتقوم القصيدة جسرا بين هودج الأمس ومقعد اليوم. فإذا اتسق الإيقاع وانجبر الخاطر، عاد الدرس الأول يسطع أن الحقيقة تنال بالرفق والبيان.
1: وأنا أقول: تهم نفسي بأمر ثم أردعها، نفس لبعد حبيب القلب مغمومة. ويقول عبيد بن الأبرص: فيهن هند وقد هام الفؤاد بها، بيضاء آنسة بالحسن موسومة. وأختم أنا في بيت ملك ومجد عز ناظره، وإنها منهم بالخال معمومة.
2: يا مولاي، لو تركت الأبيات من غير ما تفرزها لي لما عرفت شعرك من شعر عبيد بن الأبرص. هذا والله شعر كامل البهاء.
1: قصيدة عبيد أثارت في نفسي شجونا قديمة، وعادتني لأيام القوافل وحنين الإبل. يا شوكة، أحلل عقال ناقتك واترك لها الخطام، وخذنا إلى عمان مهو القلب.
3: بأمرك يا مولاي.
4: ينادي الأمير شوكة ليحل عقال الناقة ويشد

0: تشد القافلة إلى عمان، كأن الطريق خيط من ضوء يربط البادية بالمدينة والشعر بالحكم والذكرى بالفعل. هكذا تختم الجولة على وعد مفتوح أن يبقى رغدان مرفأ القول، وتبقى الطرقات إلى عمان سالكة بحراسة العقل والجمال.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة ابن خلدون محمد بن تاويت الطنجي، الجزء الأول.

0: لم ينل كاتب في العربية ما ناله ابن خلدون من مكانة وشهرة، ولم يحظى عالم في التاريخ والاجتماع بما حظي به هذا العلامة من بحث وجدال حول أعماله، لا سيما مقدمته التي تجمع حركة الفكر العربي على اعتبارها فتحا فكريا وأساسا متقدما لعلم الاجتماع.
1: ما ذكرته أيها الراوي من جميل الكلام عن هذا العالم والباحث والفيلسوف صحيح، ولكنك لم تذكر أنه أيضا من كبار الرحالة، وأننا سنكون مع رحلات ابن خلدون اليوم وغدا وبعد الغد.
0: كان لابد كالعادة من تمهيد وتقريض لصاحب كل رحلة تناولناها، فكيف إذا كنا اليوم بصدد الإضاءة على رحلة ابن خلدون والذي نقلها إلينا محمد بن تاويت الطنجي؟

0: إذن محمد بن تاويت الطنجي هو من نقل رحلة ابن خلدون في كتاب.
1: نعم، لكن هذه الرحلة لابن خلدون والتي هي عمل قائم في حد ذاته لم تتبلور صورتها كتابا مستقلا إلا بجهود العالم المغربي محمد بن تاويت الطنجي المتوفى سنة 1963، وقد صرف هذا العالم نحو من 10 سنوات في تحقيقها ومقابلة مخطوطاتها العديدة مع المصادر المعاصرة والسابقة.
0: معناه أننا ومن خلال كتاب محمد الطنجي العظيم سنقوم مع ابن خلدون برحلة طويلة.
1: نعم، وسنقف على يوميات رحالتنا في أسفاره والتي بعضها كان بالغ الخطورة عليه.
0: تقصد لقائه التاريخي المثير بتيمورلنك عند أبواب دمشق مثلا؟
1: تماما يا شيماء، لله ما أحسنك من قارئة فاهمة مطلعة تستخلص كل ما هو ثمين وهام من بين صفحات الكتب.
0: أشكر لك ثناءك، ولكن أقول إن كل من قرأ لابن خلدون وبخاصة مقدمته الشهيرة قد يدمن قراءة كتبه ورحلاته وأسفاره المتكررة ما بين المغرب والأندلس ورحلته إلى المشرق العربي نحو مصر ثم الجزيرة لقضاء فريضة الحج،
1: ثم الحج إلى بيت المقدس،
0: ثم رحلته إلى دمشق أثناء غزو التتار عام 1400 للميلاد.

0: أتعرف أيها الصديق الراوي؟
1: ماذا؟
0: أجد أنه لزاما علينا أن نتوقف قليلا قبل العبور مع ابن خلدون في رحلته مع محمد بن تاويت الطنجي ناقل رحلة ابن خلدون.
1: حاضر، ولكن ضمن ما يسمح لنا به الوقت بذلك. فالحقيقة أنه ليس هناك من ترجمة وافية لمحقق هذا الكتاب بن تاويت، وبحسب ما يقوله عبد الله الجراري في كتابه التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من عام 1900 إلى العام 1972، كانت نشأة محمد بن تاويت الطنجي نشأة علمية. وفي الأربعينيات شد الرحال نحو الشرق، فوصل إلى القاهرة على سبيل تحقيق بعض الكتب، ولم يلبث أن حاز تقدير الحياة الثقافية العربية في مصر لما قام به من جهود في تحقيق المخطوطات العربية القديمة.
0: في أواسط الخمسينيات اختارت جامعة القاهرة بن تاويت أستاذ الخبرة النادرة في التراث العربي المخطوط، فانتقل الطنجي إلى تركيا حيث عمل أستاذا في المعهد الإسلامي في اسطنبول، وكان ينقب بين مجلدات مكتبات اسطنبول ويجول بين الدفاتر والأوراق والحزوم ويغوص في كل الأبحاث، وهو ما زاد في علمه وتطلعه للبحث أكثر فأكثر في كنوزه العلمية.
1: وكما ترين يا شيماء، إذا كان ابن خلدون قد صرف السنوات الأخيرة من عمره في القاهرة متقلبا في المناصب الفقهية والسياسية قبل أن ينقطع نهائيا إلى الفيوم ويتوفى هناك في العام 1405 للميلاد، فإن ابن تاويت أمضى سنواته الأخيرة عالما منقطعا إلى العلم في اسطنبول حيث توفي ودفن هناك.

0: والآن إلى رحلة ابن خلدون.
1: إن المتتبع لمسار رحلته يكشف أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين. الأول رحلته في بلاد المغرب، تونس، الجزائر، الأندلس، المغرب الأقصى، والثاني رحلته المشرقية.
0: نبدأ بالرحلة الأولى، حيث انطلق ابن خلدون عام 753 للهجرة من تونس وصولا إلى مدن وأماكن شتى في الجزائر، ثم نحو الأندلس حيث عبر مدنها وكان في ساحل المرية في منتصف العام 766 للهجرة. أما العودة فكانت عبر الطريق نفسها وصولا إلى تلمسان التي كانت حاضرة علمية بارزة آنذاك.
1: في هذه الرحلة كان ابن خلدون يزور كل بلد أكثر من مرة، لا سيما تلمسان. عاد إلى المغرب الأقصى سنة 774 صارفا نحو 7 سنوات في ذلك الشطر من بلاد المغرب في حركة نشطة، تارة لنيل العلم على أيدي كبار علماء عصره في الخطابة والتدريس، وتارة أخرى في مناصب علمية ووساطات له شبه رسمية.
0: هذا وستكون تونس مرة أخرى آخر محطة له قبل شروعه في رحلته نحو المشرق.

0: وصل ابن خلدون إلى مرسى الإسكندرية يوم عيد الفطر من سنة 784، وحل في القاهرة في أول ذي القعدة من السنة نفسها، وقد قال:
1: في منتصف رمضان سنة 789 غادر

درت مرسى الطور على الجانب الشرقي من بحر السوسي متجها إلى الديار المقدسة لقضاء فريضة الحج عبر ميناء ينبع، فمررت بساحل القصير ومدينة قوس قاعدة الصعيد. أما وصولي إلى القاهرة فكان في شهر جمادى الأول من سنة 790 للهجرة، وفي سنة 802 للهجرة سافرت إلى بلاد الشام حاجا إلى بيت المقدس، ولعله لم يكن ليخطر في بالي أن أعود مرة أخرى إلى هذه البلاد بالطريقة التي تمت بها. في سنة 803 شددت الرحال إلى الشام في ركاب الجيش المتهيئ للمدافعة عنها في وجه تيمورلنك وجيشه، فوصلت إلى غزة ومنها إلى دمشق.

0: بعد فترة عصيبة قضاها ابن خلدون في دمشق، عاد إلى مصر عبر غزة، فوصلها في شعبان من سنة 803 للهجرة، بعد أن شهد حادثا تاريخيا دراماتيكيا سيكون له أبلغ الأثر على المشرق العربي برمته، ألا وهو سقوط دمشق في أيدي التتار واحتلالها.
1: يقول ابن خلدون إن تيمورلنك يأس من اقتحام مدينة دمشق، وظل الطرفان في حالة استعداد وترقب ورصد أكثر من شهر، تجاول العسكران خلالها 3 مرات أو 4 من دون أن تكون الغلبة لطرف على آخر.
0: ما تقولينه يا شيماء عن اقتحام مدينة دمشق يبدو شبه عادي عن غزاة، إلا أن الخبر الغير عادي هو ذاك الآتي من مصر.
1: والذي هو؟
0: جاءت الأخبار المدوية عن وقوع فتنة هناك، مما جعل الملك الناصر ينسحب من المدينة ويسارع إلى مصر للحفاظ على ملكه. أما دمشق؟
1: ما حالة دمشق؟
0: فقد تركت بمفردها تجابه مصيرها تحت الحصار.

0: إذا كانت واقعة سقوط هذه المدينة العظيمة تحت سيوف التتار هي واحدة من الوقائع الأكثر شؤماً في تاريخها لما شهدته من فظائع كبيرة، فإن هذه المصادفة ستشكل علامة فارقة في حياة ابن خلدون.
1: تعني بهذه العلامة الفارقة أن ابن خلدون لعب دور وسيط بين تيمورلنك ومدينة دمشق؟
0: تماماً يا شيماء، وقد نصبت له خيمة تحت أسوارها وضرب الحصار عليها، على أننا نستطيع القول إن المدينة دافعت عن نفسها متحدة حتى
1: ظهرت بوادر الفرقة فيما بين أهلها. التاريخ نقل لنا هذه الأخبار.
0: صحيح، لقد خاف الكثيرون على أنفسهم وعلى رعاياهم بعد انسحاب الملك الناصر، خافوا من مذبحة لا تبقي أحدا منهم في دمشق، فآثروا تسليم المدينة.
1: وأهل القلعة
0: رفضوا الاستسلام لتيمور لانك وعساكره، وقرروا مواصلة الدفاع، وهنا يبرز دور ابن خلدون الذي اجتمع مع القضاة وشكلوا بحضوره وفدا للقاء تيمور لانك، وهنا يقول:
2: وبكرت سحرا إلى جماعة القضاة عند الباب وطلبت الخروج أو التدلي من السور لما حدث عندي من توهمات ذلك الخبر، فأبوا علي أولا ثم أصبحوا ودلوني على السور، فرأيت بطانة تيمور عند الباب ونائبه الذي عينه على دمشق،

ما سنعرفه نحن والمستمعون في الحلقات القادمة إن شاء الله، حيث نلتقي بهم من جديد في برنامجنا أدب الرحلات. فإلى اللقاء والسلام عليكم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

القوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

معك ولا تقرؤ إنه بما تعملون بصير ولا

الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا

0: كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.